ها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق.

وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لبكر، لما مشى يشوف لبكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء أقول في مطلعها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول موضوع اجتماعي يكثر السؤال عنه ويمر بنا هذا السؤال في منظومة الإفتاء وهي منظومة دار الإفتاء المجانية المعلومة عندكم 14-13 يعني يتردد علينا هذا السؤال من الحين إلى الآخر وقد يستغربه البعض السؤال هذا تسأل البنت في الغالب البنت تسأل هل يجوز لي أن أقاطع أمي أو أبي لوجود الأسباب الآتية كذا كذا كذا تذكر الأسباب يستغرب الإنسان هل يجوز لي لابن أو بنت أن يسأل عن حكم العقوق يعني يسأل على جواز العقوق الناس يسألون عن البر ويبحثون عنه لكن هذه البنت تسأل هل يجوز لي أن أقاطع أهلي أقاطع أبي أقاطع أمي وأنا أريد أن أتكلم في هذه المقدمة عن هذه الأسباب التي يذكرونها ولكني أوجه كلامي إلى الآباء والأمهات وخاصة الأمهات في هذا الباب فأقول أيها الأمهات ويا أيها الآباء بصفة عامة لا تحملوا بناتكم المتزوجات ما لا يستطعن الله سبحانه وتعالى رفع الإصر والحرج فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا يجوز للأم أن تحمل بنتها من التكاليف ومن الأوامر التي هي متزوجة هذه البنت في عصمة رجل لا يحل لها أن تكلفها ما لا تستطيع فرحم الله والدا أعان ولدا على بره هذا ليس حديثا أو روي على أنه حديث لكنه حديث ضعيف رحم الله والدا أعان ولدا على بره ولكن معناه صحيح وورد حتى عن بعض الصحابة يعني نحو من هذا المعنى أن الإنسان الأب والأم يعني له الأجر والثواب إن كان سببا في إعانة ولده على بره الأب عندما يكون سائرا وفق يعني معيار الشريعة فإنه بذلك يكون قد أعان أولاده على بره والأم كذلك وأحيانا للأسف العكس الأب مثلا عندما يكون مرتكبا للكبيرة فاسقا ماجنا ظالما يظلم الناس يأكل الحقوق نعم هذا كله حرام ومن الكبائر ولكن قد تكون ردة الأولاد عنيفة نحو والدهم فحصل حتى بعض الأبناء ضرب أباه وضرب أمه مثلا أمه تخرج للسوق ويعني بمنظر غير لائق تكلم الرجال كذا هذا حرام فالابن ماذا يعمل يقع في العقوق فيضرب أمه ويحبسها ويفعل بها كذا وكذا طبعا هذا حرام وعقوق لكن هل الأم أعانت ولدها على برها لم تعنه للأسف الشديد فأنا هنا أقول أيها الأمهات خاصة، لا تكن عونا للشيطان على بناتكن المتزوجات. أنا جمعت بعض الأشياء أو الأسباب التي تذكرها البنات المتزوجات يعني ويشتكين من الأمهات بسببها. رقم واحد هو تخيير الأم ابنتها بين الأهل وبين الزوج. مجرد أن تحدث مشكلة ما بين الزوج وأم زوجته، أو بين الزوج وصهره، أو بين الزوج وإخوة زوجته، على طول الأم تجي لبنتها وتقول لها ضمي دبشك وروحي. ليش؟ والله زوجك تعارك هو وصغاري، تعاركتني وياه، تعارك هو زوجي. تقولها بقى يا أمي نيشن علاقتي بالموضوع؟ تقولها أنت الآن بالخيار، يحني يا زوجك. هذا أي من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، هذا من التخبيب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ما معنى التخبيب؟ التخبيب هو إفساد العلاقة بين الزوج وزوجته حتى يؤول الأمر إلى الطلاق. باهي راجل تعارك ونسابته، تعارك هو ونسيبته، تعارك هو ونسيبه، شن علاقة الزوجة؟ أحيانا الزوجة لا تتدخل ولا تملك من الأمر شيئا. يجيها جهة أمها أو يجيها أبوها ويقولها يحني يا زوجك. هذا من الأشياء المحرمة ما لم يكن موجب شرعي لذلك. لو كان الأب يرى أن ابنته يخشى عليها مع زوجها ماشي، ربما يقول هذا، لكن بسبب حظوظ الدنيا، يعني هذه إحدى المسائل والنوازل، امرأة قالت زوجي شريك خوي في تجارة وتعاركوا وكبرت بيناتهم وصلوا للمحاكم، وكأن المحكمة حكمت لصالح زوجها، ادخلت أم المرأة وقتلها تو الآن يحني يا زوجك. هذا حرام، لا يجوز لكن أيها الأمهات أن تفسدن العلاقة بين الزوجة وزوجها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، وهذا أكثر يعني هذا السؤال أنا أذكر أول أمس سمعته في منظومة الإفتاء، هذه بنت أو يعني امرأة متزوجة تشتكي أن أمها قالت لها لابد تجيني كل يومين ثلاثة، والزوج غير راضي. الزوج قال لي زوجت، أنت عندك زوج وعندك أولاد، وأمك هذه تفضلي امشي لها على العين والرأس، لكن مش كل يومين ثلاثة، عندك أخوات يبدلن عليك، وأمك عندها أولاد وعندها من يقوم بشؤونها. خلاص ناضت الأم هذه، قالت لي بنتها يعني يا زوجك يتجيني زي ما نبيني، يا معاش تجيني وقاطعيني وخلاص. إذن هل هذه الأم أعانت تلك البنت على برها؟ لا والله. ما أريد أن أوصلها إلى كنا أيها الأمهات أن طاعة الزوج مقدمة في المعروف طبعا على طاعة الأب والأم. المرأة لما مثلا أمها تقولها بري الحوش خالتك كويس، وتسأل زوجها يقولها لا ما تمشيش، من الذي يجب طاعته؟ يجب طاعة الزوج لا الأم. صح الأم توجه وتنصحها وتوريها الصواب، لكن إذا رفض الزوج فلا كلام للأم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم طاعة الزوج على طاعة الأب والأم، فقال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فبعض النساء الأمهات هداهن الله ترهق ابنتها وبناتها بكثرة الطلبات. اليوم تعالوا احضنا خالتك، بكرة بمشين زردة امشي معانا، والزوج ما يمشيش معاه أحيانا الكلام هذا، وأحيانا ظروفه المادية وله أسباب كثيرة. خلاص لما تقول لي أمها والله زوجي ما باش، تقولها ما لا خلاص زوجك صفت نعت حل ترك كذا، هذا من التخبيب من الإفساد. الأم اللي بنتها مرتاحة مع رجلها مهما يكون أعوج، ما دام ماشي حياتها معه، لا يجوز للأم التدخل إلا بالمعروف، تتدخل بالإصلاح. وعندنا فتاوى كثيرة في دار الإفتاء يعني أمهات يتدخلن وآباء لا للإصلاح والله إلا الإفساد، هذا القصد. ففتوى الدار تقول بتحريم أن يتدخل الأب والأم إلا بما فيه الصلاح لا بما فيه الفساد، ولهذا كما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وفي رواية عند أبي داود ليس منا من أفسد امرأة على زوجها. إذن من حق الأم أن تزورها ابنتها وأن تخدمها ابنتها، لكن ليس من حقها أن تشترط عليها كل يومين ثلاثة، تشترط عليها المبيت. هذه أمور كلها يرجع فيها للاتفاق بين الزوج وزوجته. فلا تكوني أيتها الأم عونا للشيطان على ابنتك. تقعد الأم البنت هذه في حيرة، هل أنا نقدم طاعة زوجي ونقعد على خاطر صغاري ونربيهم، ولا تقدم طاعة الأم؟ وهذا والله للأسف أمراني أحلاهما مر كما يقال، والأم للأسف هي السبب التي وضعت ابنتها في هذا الخيار الصعب. الأمر الثالث وهذا أيضا منتشر في المجتمع، أن الأم تقول لبنتها اتنازلي عن الميراث لخوتك، تقولها لا لنشاور زوجي، تستشير زوجها يقولها لا كيف تتنازلي، الزوج له كلام، الزوج يمنع زوجته من التبرع بأزيد من ثلث المال، يقولها والله بتتبرع على جزء من مالك ماشي من نصيبك، لكن يحق لكش تتبرع بنصيبك كله لإخوتك، هذا الحكم الشرعي، الزوج له مدخل في هذا الباب. على طول تتدخل لهم تقولها مدام ما نكش متنازلة أقعدي مع زوجك وحني معاش تجينا، هل يجوز هذا الأم؟ هذا يعني هذا من مخالفة الأمر القطعي في الشريعة. أني أذكر أني حاورت عجوزا يعني في منظومة الإفتاء، حتى هي قالت تسل شي حكم بنتي الطالب بحقها، قلت لها أنا مش مسامحاتك، قلت لها يا حاجة هل من حقك أنت تسامحها في حقوقك؟ هذا حقها هي الشرعي، خيرك أنت يا والله، قالت أنا لو كنت مكانها نسامح، باي هي ما هيش مسامحة، هذا حق شرعي، ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا يجوز للأم أن تجبر ابنتها على أن تتنازل عن ميراثها لإخوتها، ولا حتى بسيف الحياة، بالعكس الأم الصادقة، الأم اللي تعرف الميزان الشرعي، هي التي تقف بعكازها بين أولادها وبناتها وتطالب بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. نعم إن حصل تعنت من الأبناء من البنات الأم تتدخل كما ذكرنا للإصلاح، لكن مش تجي للبناويت تقول والله وخيكم والله وخيينكم سامحوهم وتنازلوا على ميراتكم، والبناويت هذا لا يجوز شرعا. ولهذا هذا للأسف إحدى الأمور التي كانت الأمهات سببا في عقوق البنات، البنت ولزتها أمها وقلت لها معاش تجي للحوش وانت الطالب في خوتك ومعاش نبيك، أنا خلاص مشت لزوجها وقاطعت أمها، البنت دخلت في العقوق، والأم كانت عونا وسببا ومشجعا لعقوق هذه البنت أمها للأسف الشديد. الأمر الرابع مما ترهق به الأمهات بناتهن ويحملنهن على العقوق هو تقديم الذكور على الإناث، وهذا للأسف من عوائد الجاهلية ورواسبها ما زال موجودا في المجتمع. الأم خاصة لما بناتها يتزوجن تقعد متعصبة لأبنائها الذكور، وصغاري وبس، أما بنويتها المتزوجات لا تبيني طالبا بميراث، كان يحصلت عطية تعطي لأولادها الذكور، والبنات لا تعطيهن شيئا أو تعطيهن الفتات، تجد الأم تحصل ميراث مثلا نقولوا 100,000 تقسمها بين أولادها، وتجي للبنت تمد لها 200 جنيه، تقعد البنت باهي هذه صح مش ميراث هبة، لكن الإسلام دعا إلى العدل، بايتها الأم أنت تريدين العطية، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، باهي بتعطي للولد 10 أعطي البنت 5 يا سيدي، حتى مش 5 لكن على الأقل تعطينها حتى ترضى، لكن هذا أحد الأمور التي بسببها يعني حصل العقوق من البنات، أن الأم ما ترضاش في صغارها الذكور وهم ديما على الحق، وبنويتها هن الظالمات، وتطلب من البنات هن اللاتي يأتينا ويخدمنا يخدمنها والذكور لا، والبنات طالبهم بالفلوس والطالبهم بالتنازل وكل شيء. فأقول هذه الأمور أنا لخصتها في إيجاز، هذه من الأشياء التي كانت للأسف سببا في أن الأمهات يعني كن سببا في عقوق بناتهن. فيا أيتها الأمهات تذكرنا هذه العبارة رحم الله والدا، الوالد هو ذكر أو أنثى، أعان ولدا على بره. خاتمة المقدمة، هل يجوز للبنت عقوق أمها في الأسباب المتقدمة؟ أقول لا، الله حرم حتى عقوق الأم الكافرة والأب الكافر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. فالأم التي فالبنت التي تسألني اليوم وتقول لي ني أمي، تقول لي ني يا زوجك، تقول لي لابد تجيني كل يوم وتمردع لزوجك، تقول لي تنازلي عليه ميراثك في خوتك لخوتك، تقول لي كل شيء لخوتك وانت ما عندك شيء، نقولها أمك حرام عليها في اللي دارت، لكن انت لا يجوز لك عقوق الأم ولو فعلت ما فعلت. لا تطيعها في الحرام، لا تطيعها في المعصية، لا تقدمي طاعتها على طاعة زوجك، ولكن لا يجوز لك قطيعة الأم. تقول أني نمشي لبيت أمي وتطرد فيها، تلز فيها، تسكر علي في النقال، تسكر علي في الباب، نقولها ولو هذه أمك جنتك أو نارك. فالإنسان الذي يبتلى بأم وأب بمثل هذا النوع، يعني يشجعونه على العقوق لا على الطاعة، أقول هذه ابتلاء، والمؤمن إذا ابتلي صبر. فالأب مهما عمل والأم مهما عمل، القاعدة الشرعية لا نطيعهم في المعصية. أما في غير المعصية، لما يأمرني بمعصية ما نطيعهاش، لكن هل أقاطعه؟ القطيعة محرمة على كل حال، لا يجوز لإنسان أن يقاطع أباه وأمه ولو فعلوا ما فعل. هل فيه ذنب بعد الكفر؟ يعني الإنسان أب كافر والعياذ بالله، والابن شي يقول موقفي من بوي، نقول له ربي قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، فما بالك بالأب والأم المسلمين العاصيين قل ما شئت، ولكن لا يجوز العقوق بأي حال من الأحوال. هذه رسالة موجزة، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها سامعها وينفع بها قائلها. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نبدو على بركة الله، هل يوجد اتصال؟ هل عندنا أي اتصال؟ طيب، إذن خلي نجيب عليه أول سؤال من أسئلة الحلقة التي وردت على صفحة البرنامج. يقول السائل أو السائلة: السلام عليكم، عندي استفسار، زوجي حلف علي أني ما نمشيش لأهلي لمدة 15 يوما، وفي الحلفة قال إلا لو صاير شيء، وتوى نجاح خوي ونبي الفتوى، هل يرفعني أو لا؟ أقول زوجك حلف لك قائلا، حلف عليها بالطلاق، طبعا هيك قالت على يعني هذا ما فهمت، أن حلف عليها بالطلاق ما تمشيش لهلها لمدة 15 يوم، وقال في الحلفة إلا لو صار شيء. أقول هذا للأسف يعني أكبر معول، تعرف الحلف بالطلاق هذا زي الكشيك الكبير، زي الجاك هامر. جاك هامر هذا تحطه فوق حوش يقعد، تدير به مبنى يستقيم ينهدم. الحلف بالطلاق من أكبر الأسباب التي تدمر البيوت وتشتت الأسر، هو الحلف بالطلاق. هذا حلف لها بالطلاق ما تمشيش 15 يوم الحوش، هلا قالها إلا لو صاير شيء، وقال تو أخوي انجح، هل يعتبر هذا من الشيء؟ أقول هذا ينوى فيه زوجك. أنا لا يمكنني أن أجيبك حتى أسأل زوجك شن قصد بكلمة لو صاير شيء. هل صاير شيء قصد موت، حادث، شيء، والله يقصد مناسبة، والله كذا، هذا يسأل فيه زوجك. أنت الآن ما تمشيش لآلك ما دام الخمستاش اليوم قاعدات ما مكملنش، إلا لو زوجك يتصل بينا وبعد ذلك يعني نحن نستفصل منهم. نعم، من معنا؟ نعم محمد من القربولي. نعم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
1: والله يا شيخ أنا بنتكلم على موضوع في ناس لما جي يتكلمها على حاجة ربوية.
0: نعم.
1: يقول لك أنت تشك في حال البلاد وأنت عارف عاش في فلوس.
0: نعم.
1: هل هذا يخليه إنه يبرر الموضوع هذا أو لا؟
0: تمام تسمع الجواب إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: بارك الله فيك سيد محمد. طيب إذا صار الأخت هذه نقول لها كلمة لو صاير شيء هذا معنى يعني ينوى فيه الزوج، فأني أجبتها الآن أن ما تمشيش لأهلك ما دام 15 يوم ما فاتنش، وقولي لزوجك هو الذي يتصل بنا عبر المنظومة أو يتصل بنا حتى الآن وياخذ رقم الهاتف ونسأله على بعض الأشياء. لماذا؟ لأن الحلف بالطلاق العبرة فيه للزوج، الطلاق لمن أخذ بالساق، الزوج هذا هو الذي يسأل عن نيته ويسأل عن بساط كلامه، أما المرأة فهذه لا مدخل لها في الحلف في مثل هذا الأمر. طيب خلينا نجاوب على سؤال الأخ محمد هذا من القربولي، هو سؤال مهم جدا والله. وقبل ذلك خلينا نجيب على خلينا نستقبل هذا الاتصال. عبد الله من طرابلس. نعم يا عبد الله.
2: لو سمحت يا شيخ أنا أم عبد الله.
0: نعم يا أم عبد الله تفضلي.
2: عندي بعض فتاوي.
0: نعم.
2: أول شيء عندي من يسأل صديقة كانت مخطوبة لشخص وكانت تعبد عليها خطبها لسنة وشوية.
0: نعم.
2: وقبل العرس قال لها عفاف، قال لها أنا عندي سكن وكل شيء، وقبل العرس قال لها لا ما عنديش سكن وما عنديش شيء وفسخوا.
0: شي قالها؟ قالها شي ما عنديش؟
2: ما عنديش سكن.
0: سكن إيه.
2: إيه. فما عندها سن تسكن، وكان العيد تقريب بعد ما هي حجزت ودفعت كل شيء، فهل هي لما تفسخ مجبرة أن هي المفترض ترجع لها الحاجات اللي جايبهم أو لا؟
0: شنو هو جايب لها هدايا؟
2: بحاجات بيان يعني ذهب وملبوس.
0: تمام أحضر لها الهدايا اللي معروفة في البيان هذه. ماشي تمام. هذا السؤال الأول.
2: السؤال الثاني يا شيخ أنا عندي الوالدة مش متفاهمة هي وزوجة أخوي. وفي مشاكل فيما بينهم ما مستريحوش نهائيا الاثنين مع بعضهم.
0: نعم.
2: وامي للاسف تعدت عليها مش بالضرب ولكن بالاهانه.
0: نعم.
2: وزوجه اخوي ما درتش اي رد فعل، فامي واصله بها ان هي يا توقفوا معي يا انتم عاش صغاري. فهل يا شيخ انا علي اسم اعطتنا حتى قله اسمح اذا تواصلنا معها، فهل يا شيخ انا علي اسم اذا انا مثلا ما نصرتش امي او انني شديت رجلي على حوشنا او انني كلمت مرت اخوي او لا؟
0: هي باشي الام ماذا تطلب منكم الان تو؟
2: ان احنا نقطع
0: واحد انكم تقطعوا مرت اخوكم.
2: ايه بما لها بحوش خونا وكل شيء.
0: حتى اخوكم تقطعوه؟
2: لا خونا لا خونا لا.
0: طيب
2: هو خونا جايه مزيود فصايره مشكله يعني، فاحنا مش عارفين من الصح.
0: تمام.
2: فهل أنا علي إثم لو أنا ما ناصرتهاش وشديت رجلي على حوشنا وتصلت مع أخوي وفشت حوشة ومع مرتها ولا لا؟
0: تسمعين الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك.
2: شكرا.
0: ماشي العفو إن شاء الله. نعم. طيب لا. طيب إذن صار الأخ محمد من القربولي هذا عنده سؤال مهم الحقيقة وفعلا منتشر في المجتمع. قال إن الآن أنتم تعلمون مجرد ما حصلت عندنا أزمة السيولة التي هي للأسف كل أغلب مشاكل البلاد اليوم، بدايتها في سنة 2014 عندما انقلب المجرم حفتر هذا وزبانيته، أول ما وضعوا الانقلاب في البلاد منها لم يستقم لا أحد منذ ذلك الوقت. جت حرب فجر ليبيا وبعدين تراكمت الأمور وبدت أزمة السيولة في 2016 والأمر تراكم ورقة الدولار، كل هذه الأزمات بسبب هذا العجوز الخرف اللي طلعنا في 2014 والذي نسأل الله أن لا يمكن له ولا لبنيه ولا لزبانيته. ترتب على هذه الأزمات انتشار الربا والعياذ بالله وتفشيه في المجتمع. الناس زمان يعرفوا الربا وين؟ في المصارف. أصبح الربا الآن بين الأفراد، بين الداين والمدين، بين المشتري والبايع، انتشر الربا والعياذ بالله. قال الأخ محمد الآن لما واحد يقول كذا تقول له رأي هذه المعاملة ربوية، رأوا المشايخ قالوا ربا، قال يقولك والله أنت تشوف في حال البلاد. سؤال محمد، هل الفقر والحاجة تبيح الربا؟ أقول هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. أبدا. الربا هو جريمة كبيرة، هو حرب لله ورسوله. ثم اختلف العلماء في نقطة في الربا، إيش هي؟ هل خوف الموت

0: إلى الموت تبيح أكل الربا. ومن أهل العلم من قال لا يجوز الربا ولو مات الإنسان، قال لأن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل وصلنا إحنا في بلادنا للموت؟ لم نصل للموت ولم نصل حتى للجوع الشديد أبدا، ما زالت البلاد بخير. فالناس اليوم الذين يبررون ويسوغون لأنفسهم الربا والمعاملات الربوية والمعاملات المشبوهة واللخبطة كلها وحجتهم، الله غالب والله الوضع قدامك تشوف في حال البلاد. أقول هذا والله ضعف إيمان، هذا ضعف إيمان ورقة ديانة وقلة عزيمة في الدين. وإلا الإنسان، أنت اسمع معي، الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا، زي الآن اللي الحرق المحرم يمشي يتسلف يعني يعطي شيك بألف ويأخذ 950 نقدا ويقولك والله بنوكل الصغار. باي بتوكل الصغار؟ خيرهم الصغار ماتوا هم الآن، هل هم على وشك الموت؟ ما هناش كلام هذا. وبالتالي أقول هذه معاذير ألقاها الشيطان ووسوس بها إليهم، وإلا فهذه الأمور ليست أعذارا تصمد في شرع الله سبحانه وتعالى. زي اليوم اللي توا يعني أذكر بعض الأشياء، مثلا واحد نفس الكلام ماشي رفع شيك بألف دينار في اشتداد الأزمة وقال والله مناخد 900 نقد، قالوا له راهو حرام راهو ما يجوزش هذا ربا، وباكب نديره والدواء والصغار، قالوا له راجي الصيدليات راهم ياخدوا بالتحويل، امشي للصيدلية وخذ دواك، هذا قبل البرنامج البطاقة والكلام هذا، الآن الحمد لله الأمور متيسرة أكثر، امشي للصيدلية واحجز دواك وبرا صبهم الفلوس. ايوا انا بنقعد تو بنمشي المصرف ودير ورقة، لا لا لا لا، انا بنمشي للحرق وبنحرق ندفع ألف شيك وناخد 900 نقدا، والله غفور رحيم. الله غفور رحيم لم يقلها ربي في الربا، الله غفور رحيم قالها لمن غفل وأخطأ ثم تاب، ثم تاب، هذا ربي غفور رحيم. أو فعل الإنسان جاهلا بالحكم، إنسان دار معاملة يحسبها جائزة وبعدين طلعت حرام ربا، هذا اللي نقول استغفر وربي غفور رحيم. هل ربي قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم؟ معاذ الله وحاش لله أن يؤتى بلفظ الله غفور رحيم في مثل هذا الأمر أبدا. وبالتالي الأعذار التي تقول في مجتمعنا اليوم، نعم الناس كل نعم عندنا إشكالية في ليبيا وعندنا الوضع مزري والحياة صعبة، نعم، لكننا لم نصل أبدا إلى الحد الذي أفتى فيه بعض أهل العلم بجواز أكل الربا، الذي قلت هو الموت، هو خوف الموت. لو قيل بجواز أكل الربا على بعض الأقوال لجازت ربما في أهل غزة، مش الآن، في خلال أزمة الحرب ربما في اللي بيموت، يعني ما إلا كانوا يلقي إنسان مثلا يشتري منه يتسلف منه دولار ويرد اثنين مثلا. لكن يا جماعة هذه أعذار ووساوس يقولون في بلادنا الآن. هل يعني لابد أن تكون الحياة كلها رفاهية وإلا لو نقص شيء يجوز الربا؟ يا جماعة أمر الربا أمر كبير وانتشر جدا، وهذه كما ذكرت أعذار ليس يعني عليها من الله سبحانه وتعالى برهان أبدا ولا عذر لهؤلاء. يا أخ محمد، أي إنسان يتعامل معاملة ربوية ويقول لك الله غالب والظرف والسيولة والحال حال الله والكلام اللي يقولوا فيه كما ذكرت هي وساوس سيحاسب الإنسان عليها إن لم يتخلص من هذا الربا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. من معنا؟
1: السلام عليكم الشيخ عصام.
0: مصباح من غريان، عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
1: ميزان حسناتكم.
0: أهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك، تفضل.
1: يا شيخ عصام.
0: نعم.
1: أنا عندي الأولاد مرات يوم الجمعة ومثلا المية نجيبه فيها جميع، ومثلا ناخذ الحم وقت الشعير مثلا واحد حاجات ينمو فيها، وكل نعم. مرة واحد يشري، مرة يشري بالبطاقة، وكل مرة واحد يشري بالكاش، وبعدين نقسمه فيها، يعني ندفع النص وهم يدفعوا ربع ربع.
0: نعم.
1: فمرات بالبطاقات يعني نشروا خاصة بعضها، يعني نقول
0: أنتم متفاهمين نقصد أنا ما بيناتكمش يعني
1: مثلا وين نصفوا نقوا راح صفينا 200 جنيه، هم يدفعوا 500 500 ونقسموا بناتنا سواء بالقساقه ولا
0: وبعدين تسكروا في الحساب وتعطيهم نقدا انت.

0: لكن هو الابتداء. طيب انت سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقه وتعطيه انت نقدا؟ والله ايش سؤالك؟
1: بعدين ونتحاسب وين كان طلع فرق مثلا هو صرف ال 2000 جنيه احنا نعطوه الكاش 500 مثلا.
0: نعم يعني صار سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقة وتردون له بالنقد؟
1: ايه يعني المهم مرات حتى احنا نشرب البطاقة حتى
0: والعكس هي تمام. ماشي ماشي
1: بس مرات نشرب البطاقة. ماشي يا شيخ عصام في نعم. سؤال ثاني مثلا اني مثلا العيال مشت هي واخوها ولا اخوتها ولا واحد بيشروا حاجات وهم عندهم كاش فاهي.
0: نعم
1: هل اني نوكل نعطي مثلا لمدام تاعي ولا لولدي البطاقة متاعي مثلا هم لما بيشروا اخوالهم ولا امامهم يعطوه الكاش وهو هو وقت العني يعطيهم البطاقة متاعي يخصموها بالبطاقة.
0: تسمع الجواب ان شاء الله. فهمت السؤال واضح ومتكرر هذا. حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك شكرا لك. طيب إذن أجبنا على الأخ محمد من القرابولي. نجي لسؤال أم عبد الله من طرابلس وللأسف السؤال اللي ذكرته هو نفسه عين المقدمة التي بدأت بهذه الحلقة أن الأمة بعض الأمهات يكن سببا في عقوق بناتهن. رحم الله والدة أعانت بناتها على برها. تقول أم عبد الله قالت خلي نجاوب على هذا لا نريد المقاطعة. علي من مصراتة. نعم يا علي. هاي
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. نعم سيد علي أهلا وسهلا بك تفضل.
2: ربي يمدك بالصحة والعافية شيخ عصام.
0: الله يسلمك وإياكم إن شاء الله. نعم
2: يا شيخ عصام ما في ظاهرة اللي بيتكتب عليها.
0: نعم
2: أعرف من سلك قلت
0: أنا
2: عمري شبناك جماعة شبناك عليها تطور يشتروا فيها السودة غالية.
0: إيش هي؟
2: حالات نبههم عليها بالله يا
0: علي. تفضل إيش هي؟
2: مادة الناس هذه الوقود ديزل.
0: إيه
2: شد عليها
0: في الطوابير ويبيعوا
2: فيها.
0: أيوة إذن ظاهرة التجارة في الديزل النافطة.
2: إيه كأنها زي الربح هي والله حرف.
0: إيه صحيح تو نتكلم عليها. حاضر نتكلم عليها إن شاء الله. شكرا سيد علي بارك الله فيك. صحيح الأمر منتشر نتكلم عليه إن شاء الله. بارك الله فيك شكرا. وإياكم جميعا. إذن خلي على بركة الله نجيب. إذن صار أم عبد الله عندها سؤالين. السؤال الأول أو انعكست لعلها مش مشكلة. السؤال الأول قالت الوالدة غير متفقة مع كنتها مع زوجة أخي وقالت صايرة بينات المشاكل وقالت أمي تعدت وأهانت كنتها وكذا والكنة قالت مشتها لزوجتها وبارك الله فيها. وين الإشكال؟ قالت الآن أمي قالت أنا باش مسامحتكم تمشوا لمرت خوكم ولا تواصلوها وكذا وقالت الآن مرت خوي زايد عليها عيل هل احنا نمشي ولا نقول هذا عين المقدمة اللي كنت فيها تو الأم بايع زوز تعاركتي وكنتها. يعني أمر يقع في المجتمع. هل يجوز للأم تعمم تدير تعميم يعني مرسوم رئاسي تمنع بناتها وباقي الكناين من الذهاب للكنة هذه؟ هذا ما يجوزش. ما وهذا سيؤدي إلى القطيعة. باي الآن المرأة من الذهاب لبيت خوها مش هذا من الرحم؟ مش خوها محرم ليه رحم ليها؟ باي مش صغار خوها رحم ليها؟ باي زوجة خوها حتى هي مش تابعة لي بيت أخيها؟ أني نقول الأخت هذه أمكم كلموها أولا بتدرج قولوا لها رانا احنا سألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم ولو تخاصمت مع الكنة أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن. لا يجوز هذا. هذا من الأمر بالمعصية. لما تقول قاطعوا فلانة ومعاش تمشوا لها ومعاش تكلموها إذن هذا توطئة لقطيعة الرحم على الأخ. باي الأخ هذا لما أخواته ما يجناش في المناسبة بحجة الدعوة كلام أمهن إذن هو حيقول لزوجته معاش تمشي وبالتالي شيئا فشيئا حتى تنقطع العلاقة بين الأخ وأختي. فأنا أقول كلام الأم هذا هو أمر بمعصية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح لا طاعة لمخلوق في معصية الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فيا أم عبد الله تعالوا لمكم وقولوا لها رانا احنا اتصلنا بدار الإفتاء أو يعني اتصلنا بالبرنامج وسألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن ومواصلة يعني الزوجة، وأن هذا دعوة إلى القطيعة، وأن قول الأم أني مش مسامحتكم كانت مشولة هذا غير جائز. قنعوها لعل الله سبحانه وتعالى يهديها وترجع للصواب. فإن رفضت فتدخلوا، كلموا بوكم كانوا حي، استعينوا على أمكم بأخوالكم بأقاربكم، يقنعوها ويضغطوا عليها ويقولوا لها أسألي أنت، خليه تتصل ولا تتصل منظومة الإفتاء تون جاوبوها. فإن رفضت الأم كل ذلك فأنا أقول يعني بالإمكان أنكم أنتم تتواصلوا مع أخوكم وتحكوا للأمر، كانوا أخوكم أعذركم وقال بينا واني مش لايم عليكم واني عارف الضريف، خلاص كلموا زوجة أخوكم وهنوها حتى بالهاتف بحيث يعني ما تفعلوش قطيعة مع أمكم، لعل زوجة أخيكم هذه تقبل منكم هذا العذر إلى أن تزول هذه العداوة. فإن لم يمكن ذلك فأقول من ذهبت منكن إلى بيت أخيها لا إثم عليه، لأن كلمة الأم مش مسامحتكم تمشوا لمرت أخوكم هذه دعوة إلى القطيعة. لو كان قلت لكم امرأة أخرى كذا ماشي، لكن هذا في هذا بيت الأخ هذا، وبالتالي هذا يرجع إلى ما ذكرته أولا أن الأمهات اللي مش عاجبها شيء زي ما نقولوا إحنا مدايرة كلمة طاعة الوالدين مدايرتها زي حق الفيتو، يعني وما تبيه ترفع إيدها وتقول لا اللي يمشي أنا معاش أمه ومعاش نقابله ومعاش نقبله ومعاش كذا، هذا كله حرام للأسف الشديد. السؤال الثاني لأم عبد الله من طرابلس، قالت هناك أخت مرأة خاطبها شخص وطالت الخطبة سنة أو سنتين وقالت حددوا حتى ممكن موعد العرس أو كذا، والآن قال للمرأة هذه قالها أنا ليس لي مسكن، ويبدو أنه كان يعني غرر بها وكذب عليها وفسخ هو الخطبة. هي تسأل عليه الأشياء التي أتى بها هذا الخاطب من الهدايا اللي هو يقولوا له في العرف عندنا يقولوا لبيان. نعم، فأقول في الجواب هذه تكلم عليها الفقهاء إذا فسخت الخطبة، فتكلموا على حكم الهدايا. قالوا إذا كان الفسخ من جهة الزوج أو من جهة الخاطب، يعني سواء كان بعد العقد ولا حتى قبل العقد، إذا كان الفسخ من جهة الزوج إذا كان بعد العقد أو من جهة الخاطب نفسه قبل العقد فإن هذه الأشياء لا ترجع إليه. من حق هذه المرأة اللي جاب لها هدايا في البيان وكذا وكذا وبعت لها وقال لها رانا فسخنا الخطبة، فإنه لا يجب عليها رد هذه الهدايا إلى الخاطب. لماذا؟ لأن الفسخ فسخ الخطبة كان من جهته هو. طيب، فإن كان الفسخ من جهاتها هي، امرأة فسخت خطبتها وقالت للخاطبة معاش في نصيب، خلاص في هذه الحالة يجب عليها رد الهدايا. فإذا كان الخاطب هذا الذي دلس وكذب على البنت هو الذي فسخ الخطبة وقد أعطى لها الهدايا، فما أعطاه على أنه من الهدايا لا يجب على المرأة المخطوبة رده أبدا. أما ما أعطاه على أنه من الصداق هذا من حقه أن يسترده لأنه أعطاه صداقا ولم يتم. ولهذا احنا عندنا بعض الأشياء يجيبوا فيها في البيان هدايا لكن يجيبوا في بعض الأشياء على أنها من الصداق، مرات يكون دافع نقوله 1000 والله 2000 هذا مهر مقدم والله غيره، هذا يرد لأنه أعطي على أنه صداق ولم يتم الزواج. أما ما أعطي على أنه من الهدايا والأعطيات التي جرى بها العرف فهذه ليس من حقه أن يردها إذا كان الفسخ من جهته كما ذكرت. إذن هكذا أجبنا على سؤال الأخت أم عبد الله من طرابلس. نأتي إلى الأخ مصباح من غريان له سؤالان. السؤال الأول قال أنا وصغاري واللي هو أولاده، يعني قال إحنا ساكنين في منزل واحد وكل واحد فينا يصرف من جهته، نعم هذا يشرب البطاقة وهذا يشرب النقد وكذا وكذا، قال بعدين نتحاسبوا كم انت صرفت كم من صرفت، قال ومتفقين أنني ندفع النصف وهم يدفعوا النصف الباقي. قال يحدث أحيانا أن واحد منهم شارب البطاقة مثلا ولما بنردوا له ردوا له نقدا، نقولوا نقول له، وهذه يعني امر متكرر، الانسان الذي دفع بالبطاقه ليس لقصد ان يسلف من اجل النقد، هذا لا شيء فيه لو اعطي له النقد. توزي الابن هذا اللي صرف، هو اصلا صرف على نفسه وعلى ابوه واخوته، هل هذا ماشي في ذهنه ان كان يسلف فيهم حتى يردوه له نقدا؟ لا. وبالتالي لا إشكال في مثل هذا الأمر يا مصباح، ما دام القصد هو المعروف ولا يوجد قصد السلف الذي جرى نفعه. ممكن أنت تقول يزيد فرق لي شوية، نقول لك إنسان مثلا جيتني كمثال سلفتك يا مصباح 1000 دينار تحويل أو بالبطاقة، وقلت لك راه بشرط ترد لي نقدا، هذا شرطي، نقول لك هذا لا يجوز، سلف جرى نفعا. وين النفع؟ أنا لما سلفتك 1000 دينار بالبطاقة شن قاصد؟ طامع وقاصد أني نحصل 1000 نقدا، وهناك فرق ما بين التحويل والنقد. لكن أبنائك الذين معك في المنزل هم أصلا كل واحد يدفع ما عليه وما على من معه في البيت، وبالتالي فالقصد عندكم المعروف، يعني لا إشكال في هذا إن شاء الله. السؤال الثاني لمصباح وهو أيضا يتردد كثيرا، قال مثلا زوجتي ماشية هي واختها بيشروا من السوق وعندهم سيولة، سواء زوجته ولا أخوها، قال أني نعطيهم البطاقة، نقول لهم الوان تدفعوا في السيولة للسوق أعطوني نيه أو نعطيكم بطاقتي، اشروا بطاقتي وردوا لي نقدا، هذه لا إشكال فيها، لأن ما هي السلف جرى نفعا. أنت الآن وين أعطيتهم البطاقة؟ نعم، يعني أنت في حقيقة الأمر، الآن الأمر في حقيقة الأمر، أنت هم قصدوا بك المعروف. شنو قصدوا بك المعروف؟ يعني هم عندهم سيولة بيدفعوها، في حقيقة الأمر هم الذين أسلفوك، لأن طالب النقد الذي يريد النقد، نعم يعني في هذه المسألة هم الآن بيديروا فيك معروف. كيف بيديروا فيك معروف؟ قالوا لك احنا هاو بعنا نقد، كأنهم هم في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر يعني أعطوا لك النقد، أعطوك النقد أنت وخدوا منك مقابلة إيش؟ خدوا منك التحويل. إذن هذه لا شيء فيها، هذه القصد فيها المعروف، وليس كأنك أنت الآن شو تقولهم يا مصباح؟ تقولهم أنا ديروا فيي معروف. كيف نديروا فيك معروف؟ ديروا فيي معروف أني نبي سيولة، نبي سيولة. قالوا لك خلاص احنا ها بنعطوك السيولة اللي معانا، أعطينا أنت التحويل باش نخلصوا صاحب السوق ونعطوك احنا السيولة. إذن هم الآن سلفوك، أعطوك أنت أعطوك السيولة، إذن في حقيقة الأمر أنت مقترض ولست مقرضا، أنت مقترض، ولهذا لا إشكال فيها. عكس الصورة اللي ذكرتها، الصورة اللي ذكرتها أني نقرض غيري بالتحويل، وش نشترط؟ نشترط بالنقد. لكن جيت لي واحد أني قلت لي فلان أني نبي سيولة، قال لي تفضل هذا 1000 دينار سيولة، وحولت له 1000 دينار، أنا هذا القصد المعروف، صاحبي اللي أعطاني السيولة أعطاني ما هو أحظ لي وأقل له، وبالتالي هذه الصورة اللي ذكرتها ما فيهاش مشكلة، أنني واحد بيمشي يشري من السوق نعطيه بطاقتي ونقول له نين بالسيولة الوا تعطي فيها لصاحب المحل، أو أنت اشري بطاقتي وأعطيني السيولة، هذه لا إشكال فيها لأن القصد فيها هو المعروف. نجولي سؤال الأخ علي من مصراتة، طبعا المدة هذه نسأل الله أن يفرج الكرب، للأسف هذا الإهمال والفساد الحكومي المستشري، الآن عندنا أزمة خانقة في الديزل المسمى عندنا بالنافطة، أزمة كبيرة جدا، الآن لتر النافطة يعني سمعنا أن في الجنوب فات حتى 20 دينار، وفي طرابلس وغيرها يبيعوا فيه ب10 وب8 و12 ومش عارف كذا، وهذا كله للأسف من إهمال وتفريط وخيانة المسؤولين للأمانة، المسؤولين سواء في شركة البريقة ولا في مؤسسة النفط ولا في مجلس الوزراء ولا في غيره، تفريط وإهمال، بل ما هوش تفريط، ما هوش إهمال، هو خيانة للأمانة، وهو يعني خيانة لهذه المسؤولية التي أوكلهم الله سبحانه وتعالى أو وكلها إليهم. ترتب عليها الآن أزمة في النفط، الآن سؤال علي، هل يجوز للناس أن يتاجروا في النافطة؟ اليوم جماعة البورتر هذا يمشي يشد الطابور في النافطة ويحصل يعبي 100 لتر، نقول لك أنك بتخدم ربي عاونك، يقول لا هي خدمة من، أنا بنمشي نبيع النافطة هذه أو حصلتها ب15 قرش، يمشي يبيع 100 لتر ربما ب500 ولا ب700 ولا كم، أقول هذه مما هو معلوم أن التجارة في المدعوم من الدولة لا يجوز. هل يجوز تاجر الإنسان راي النفط إحنا مدعومة والبنزينة والغاز التجارة فيها هذا من الحرام ومن الوبال وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن أكل المال العام، هذا لا يستقيم لصاحبه حال. لماذا؟ ولن يهنأ بهذا المال ولن يبارك الله له فيه. لماذا؟ لأنه مال حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فالتجارة في النفط راي حرام، أنا عبرت بالتجارة مش الشراء. أما إنسان اضطر لشراء النفط، الله غالب وقف عند محل عند كذا وقف، أقول هذا لا إثم على المشتري. الإثم على من؟ الإثم على البايع والإثم على صاحب المحطة اللي هرب في النفط. نعم أزمة خانقة، يجوز للإنسان يعني أن يشتري النفط من سوق السودة إذا اضطر لذلك، ما لقاش مناص ولا يوجد عاقل يترك نفطة في الشيل ويمشي يأخذها بعشرة جنيه من برا، هذا لا إثم عليه. لكن أقول ينبغي أن يقتصر على الضرورة لا مفر. بايو حكم اللي باع للنفطة هذا آثم وحرام عليه وياكل فيه حرام وسحت ولن يبارك الله له في هذا المال، لأن هذه يعني سلعة مدعومة. وأنا والله مرت بينا عدة أسئلة في منظومة الإفتاء، جتنا أسئلة من ناس في الحدود، ناس تسكن في الحدود بيننا وبين تونس ومهمتهم تهريب الوقود. والله أذكر تقول الزوجة قالت زوجي لي يا 10 يا 20 عام ويهرب في الوقود، قالت والله ما استقام لنا حد. مرات قالت الفلوس عندنا بالمليون، فجأة قالت يصير ويصير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يبارك في الحرام، حتى وإن ظننا نحن أن البركة نشوفه فيها، نقول كيف ما باركش هو مبحبحة، نقول لك راه إلى حين، لأن ربي سبحانه وتعالى يعني يملي. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم، شو معنى يملي؟ يؤخره، بالك يتوب. لعلها الرجل هذا اللي تاجر في النافطة ويخدم وياخد فيها بالعربدة في الشيلات ومتفق هو أصحاب الشيلات وأصحاب سيارات الوقود اللي هربوا غيرهم، ربي يقول أؤخرهم لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون لعلهم يعني ينيبون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لكنهم لم يرعوا لم يرجعوا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إذا نزلت به عقوبة الله لم يفلت رب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم استدل بقول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبالتالي هذه رسالة للناس اللي تاجروا في النافطة، أنا عبرت بتاجروا ما عبرتش بيشتروا. الناس اللي تاجروا اللي هم يشدوا في الطابور في الشراء، وخاصة أكره ما أكره ما رأيت من هذا اللي مدارين اللي يقولون الروس الأوروبية، هذا مدير راس أوروبي نعم لا عليها شو اسمه هذا يعني ما عليهاش الواحد هذا شو يقولوا راح مني تواني يعني ما يخدمش عليها، وإنما الرأس هذا كله مدايرة إيش؟ مدايرة للتجارة، يشد به الطابور مداير لتناك ب600 لتر وب1000 لتر ويهرب في النافطة ويبيع ويستغل في الأزمة. هذا كله حرام وسحت، وهذا سيناله قسط من دعاء الناس، لأن الناس المظلومين يدعو صح على المسؤولين في الحكومة ويدعو على المسؤولين اللي هربوا في الوقود في الدولة، لكن يدعو حتى على مهربي الوقود من عامة الناس. وأنا والله يعني أدعو، هذا من حق الناس أن نقول يا ربي من شق علينا في أمر النافطة هذا اللهم فاشقق عليه كائنا من كان. نعم لماذا؟ شوف الأزمة التي حصلت للناس بسبب هذا التهريب. يعني أنت توقف إنسان مواطن محترم تشد الطابور عن النافطة كذا يوم ما تحصلش، ويجي هذا المهرب عقاب الليل والله بطرق مشبوهة كلها والتفاف ويعطوه بآلاف النافطة وياخدها ب15 قرش ويمشي يبيعها في السوق ب10 جنيه ولا كذا ويقسمه صاحب الشيء. هذا قوت اللي بينرى رأي النافطة اللي بيعونا فيها ب15 قرش، ممكن اللتر مكلفة الدولة 5 دينار 7 دينار، انت الآن انت تأكل قوت الليبيين. والمال العام يعني هذا لا يجوز لأحد أن يسامح فيه، لأنه مش رزقك الخاص. يعني إحنا اليوم رانا الوضع في ليبيا المال العام زي راه مال الأيتام، هذا اللي صاير تو، كل واحد ينهش من جهة والله سبحانه وتعالى يعني سيحاسبهم على ذلك كلهم، لأن زي مال اليتام. وربي قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. وبالتالي يعني هذه ما يتعلق بمسألة النافطة. أقول الذي اضطر للشراء الله غالب زي ما قلنا صاحب عيادة هذا يقول كان المولد واقف وهذا صاحب سيارة في ليراوة يا جماعة ما يخدمش في الدولة هذا لقمة العيش وين بيوقف الآن بيش بيوكل صغارة نقول له أنت اشتريت لا إثم عليك ما عليكش لثم لكن حاول أنك أنت تأخذ قدر الضرورة وعندما لا مفر من ذلك. أما الذي مهنته التجارة في النافطة يهرب فيها من الشيل ويبيع ويبقل ومدير اسماق للي اسمان دينا مخزنات ومضخات وخدمة وتهريب هذا هذا خائن وهذا آكل للمال الحرام وآكل ويعني مستبيح للمال العام. فمثل هذا يعني ستلحقه دعوة المظلومين وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع إن لم يتب. لماذا؟ لأن اجتمعت فيه المساوئ كلها، هو كذب ويعني خيانة وإضرار بالناس وأكل المال الحرام إضرار بالناس. يعني نحن لولا هؤلاء المهربون لما وصل بنا الحال إلى هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة بضاعتي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إني أود أن أتكلم في مقدمة موجزة عن فئة من الناس في هذا المجتمع وفي المجتمعات الإنسانية بصفة عامة، هم مرضى التوحد. أريد أن أتكلم عن هذا الأمر من ناحية شرعية يعني بكلام موجز سريع إن شاء الله. مرض التوحد، التوحد هذا مرض يعني ما كنا نعرف هذا الاسم، لم يكن متداولا مشهورا، وهذا المرض في أغلبه يرجع إلى اختلال في الأمور العصبية ولدى الطفل، يأتي للأطفال ويترتب عليه خلل في السلوك وخلل في الأمور الاجتماعية، ويترتب عليه في الغالب تأخر في المشي وتأخر في الكلام وتأخر في الفهم. والأمر هذا بدأ في انتشار، ولهذا الآن يعني قلما تجد مثلا أسرة كبيرة إلا ووجدت أحد أطفالها مصابا بمرض التوحد هذا، وبعضهم يسميه مرض الذاتوية. فهذا المريض ينطوي على نفسه ويعيش وحده ولا يحب الاختلاط له، يحب العزلة ويحب نمطا معينا في حياته. هل هؤلاء مكلفون شرعا أو ليسوا مكلفين؟ أولا، هذا المرض هو في ازدياد كما ذكرت، وللأسف بلادنا تعد متأخرة في الاهتمام بمرضى التوحد، ولهذا نجد يعني بعض الأطفال المصابين بالتوحد نجد آباءهم يتوجهون إلى بعض الدول العربية المتقدمة في هذا الباب، مثل الأردن ومثل مصر وبعض الدول الأخرى. ولا زال الاهتمام بمرضى التوحد للأسف في بلادنا خجولا. نعم، لهم جمعيات ولهم كذا، لكن دعم الدولة ضعيف والخبرة في هذا الأمر قليلة. طبعا الأب والأم مسؤولان عن الأبناء، سواء نشأ الولد عاقلا أو نشأ فاقدا للعقل، هذه مسؤولية الأب ومسؤولية الأم. وإذا نشأ الولد مريضا بمثل هذا المرض التوحد أو غيره، فإن المسؤولية تزيد وإن الأجر كذلك يزيد. ولهذا الأب الذي يهتم بولده هذا ويحاول أن يدخله المجتمع وأن يحسن من أمره وأن يهتم به مأكلا ومشربا وملبسا وسلوكا وعلاجا وغير ذلك، فلا شك أن الأجر يكون على قدر التعب والمشقة إن شاء الله. ومسؤولية الدولة كما ذكرت هي مسؤولية كبيرة، فالدولة يعني مثل هذا المرض، مرض التوحد، ينبغي أن تكون لها اهتمام، أن يكون لها اهتمام كبير. لأن مرض التوحد من خلال ما درست عن هذا المرض أن يعني حوالي 30% من المصابين بالتوحد يمكن تغيير أنماطهم وسلوكهم في الحياة، ويمكن أن يكونوا أفرادا صالحين مصلحين وأن يكون لهم أثر في مجتمعهم. السؤال المهم هنا، هل مرضى التوحد مكلفون شرعا أو لا؟ كلنا يعلم أن العقل هو مناط التكليف، إذا وجد العقل وجد التكليف، فمن بلغ عاقلا فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على أفعاله ويصير مكلفا، وإن بلغ مجنونا أو فاقد العقل، مجنونا فاقد العقل، فإنه حينئذ لا يحاسب، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. وبالتالي من بلغ من الناس بلغ الحلم وهو فاقد للعقل، فإن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبه ولا يعد مكلفا شرعا. وإنما يعني الخطاب المتعلق به هو من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، لأن خطاب التكليف أي الأمر بالواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم هو أمر من الله تعالى للمكلفين. أنا درست يعني بعض التقريرات المتعلقة بمرضى التوحد، يقولون أو تقول هذه التقديرات إن حوالي 70% من مرضى التوحد عندهم تخلف عقلي، ونحو 30% منهم هو مرض عندهم مرض قليل أو متوسط، ويمكن يعني إصلاح هذا الشخص المصاب بالتوحد. وبالتالي الحكم الشرعي في هذه المسألة، وقد وردت إلينا عدة أسئلة على منظومة الإفتاء وغيرها، يسألون يقولون مثلا، يقول أحدهم إن لابنا أو بنتا هو الآن على وشك سن البلوغ، وربما ظهرت عليه حتى علامات البلوغ، هل آمره بالصيام؟ ونحن الآن على اعتاب شهر رمضان المبارك، بلغنا الله وإياكم ذلك، وهل نأمره بالصلاة؟ هل هو مكلف شرعا؟ فأقول إن الأمر كل إن مدار الأمر على التكليف، على العقل، إن وجد العقل وجد التكليف. وبالتالي الأب والأم مسؤولون الآن أن يتابعوا تصرفات الابن، هل الابن هذا يتصرف تصرف العقلاء في الأخذ والإعطاء والتمييز بين الخير والشر وبين الصالح والفاسد وبين ما ينفعه وما يضره؟ هذا هو مناط التكليف. إن وجد هذا الأمر يكون المريض هذا مكلفا، وإن كان هذا موجودا وهو الأكثر والأغلب في مرضى التوحد فإنهم حينئذ يكونون غير مكلفين. وبالتالي نحن نقول للناس من له ابن عنده مرض التوحد أو بنت فينظر إذا كان السلوك يعني ليس سلوك إنسان عاقل وهو متخلف ذهنيا ولا يتصرف تصرف العقلاء فهذا غير مكلف، لماذا أنت تمنعه من الأكل والشرب في نهار رمضان؟ وأنا سمعت أن بعض الآباء أقفل دارا على ابنه طيلة شهر رمضان في النهار يمنعه من الأكل والشرب مع أنه غير مكلف شرعا، غير مكلف شرعا، وهذا ربما يصير حراما، هذا يصير تعذيبا له، نعم وهو إنسان غير عاقل. وبالتالي أنا أنصح الآباء والأمهات الذين لهم أبناء عندهم مرض التوحد ولا يستطيعون أن يجزموا هل هم مكلفون وعقلاء أو ليسوا مكلفين، لأن التوحد كما ذكرت ليس على نمط واحد وليس على مرتبة واحدة، وبالتالي أنا أنصحهم بأن ينقلوهم إلى الأطباء المختصين، لا الأطباء الذين يتعلق يعني تتعلق تقاريرهم بالتضامن، لأن مسألة ربط المرتب بالتضامن ربما تجد تساهلا وتسامحا من بعض الأطباء حتى يتحصل الابن على مرتب التضامن. أنا أريد أن ينقله إلى طبيب يطلب منه هذا الأمر، يقول له يا حضرة الطبيب أنا جايب لك ابني هذا عمره 12 سنة والله 13 والله كذا والله كذا، وظهرت عليه أو ربما ستظهر عليه علامات البلوغ، هل ابني هذا مكلف؟ لأن الطبيب المختص هو أخبر منك ومني بهذا الأمر، فهو سيراقب تصرفاته وسيراقب سلوكه وسيخاطبه ويكلمه، وبالتالي يقول لك نسبة التخلف العقلي الموجود عند هذا الابن. إذا كان التخلف العقلي شديدا وقال لك إنه ليس عاقلا، إذن تعامل مع ابنك على أنه إنسان مجنون فاقد للعقل، كيف تجبره على الصلاة وتجبره على الصيام وتجبره على يعني ما أوجبه الله تعالى على العقلاء وهو فاقد العقل؟ وإن كان مثلا يعني الذي داء التوحد الذي أصيب به إن كان يعني مثلا أمرا خفيفا يظهر مثلا أنه يحب العزلة ويحب الانفراد لكنه يتصرف تصرف العقلاء، إذا كلمته رد عليك، يميز بين الصالح والفاسد، بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ، وإنما يعاني من عزلة ويعاني من انفراد، فمثل هذا قد يكون عاقلا ويمكن إصلاحه والتعامل معه، والاحتياط يقتضي أن يؤمر بالصلاة وبالصيام. لكن هذا الكلام الذي أقوله يظل كلاما نظريا، إنما يجري تطبيقه بمتابعة سلوك الابن وعرضه على الأطباء المختصين في هذا الباب. ومن الخطأ كما ذكرت آنفا أن بعض الآباء وبعض الأمهات يتعامل مع ابنه المصاب بالتوحد أو بمثل هذه الأمراض مثل العتة وكذا، يتعامل معه على أنه عاقل، يمنعه من الأكل والشرب في رمضان، وهذا يدل على أن الولد فاقد للعقل، لأن نحن نرى أبناءنا يعني يحبون الصيام ويحرصون عليه وهم في سن السابعة والثامنة يعني من العمر في الصف الثاني والثالث وهو يصوم، وبالتالي ابن أو ولد يعني مثلا عمره 14 عاما وتقول لك تقول له إننا في شهر رمضان وهذا شهر الصيام لا تكمل كلامك حتى يأخذ الإناء ويشرب، هذا يدل على أنه ليس عاقلا. فهذه رسالة أوجهها إلى الآباء والأمهات في إعتاب في قرب شهر رمضان المبارك، من كان له ابن أو بنت مصاب بمثل هذا المرض وإن ثبت لديه أنه فاقد للعقل لم يكلفه الله بالصيام ولا بالصلاة ولا ترهقه بمثل هذا الأمر وهو فاقد للعقل، والله سبحانه وتعالى قد أعفاه من هذا الأمر. وإن كان لك شك أنه يتصرف أحيانا تصرف العقلاء أو أنه مثلا يحب العزلة فقط ولا تظهر عليه علامات فقد العقل، فيجب عليك أن تتابع هذا الأمر وأن تعرضه على الأطباء المختصين، وأن يكون الحكم الشرعي بعد ذلك هل ابنك مكلف أو غير مكلف معتمدا على تقارير أهل الخبرة من الأطباء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين كل أب وكل أم لها ابن أو بنت مريضة بمرض التوحد أو بغيره من الأمراض، ونسأل الله أن يدخر لهم الأجر. ونحن نراهم في المجتمع ربما انعزلوا حتى عن باقي المجتمع من أجل أولادهم. الآن رأيت بعض الآباء يعني يقول أنا لا أستطيع أن أغيب عن البيت كثيرا وأنا تركت الاختلاط بالناس من أجل أنني أتابع ابني، ابني أصبح كبيرا يحتاج إلي عند دخول الحمام وعند في الصباح وفي المساء، فأقول له إن الله سبحانه وتعالى سيكتب لك أجر عنايتك بابنك هذا، والقاعدة الشرعية تقول الأجر على قدر النصب على قدر المشقة، فبقدر ما عانيت من مشقة في تعليم في تربية ابنك وفي العناية به والحال أنه أصيب بهذا المرض فيكون لك الأجر إن شاء الله. الأخ مصباح من الجنوب له سؤالان، السؤال الأول يعني هو سألني قال على مرض التوحد هذا اللي تكلمت عليه أنا أول الحلقة والأحكام الشرعية المتعلقة به، قال هو هل يأتي متأخرا أم لا؟ يعني أنا لست يعني طبيبا يا أخ مصباح، لكن ما نراه وما قرأت عنه أن مرض التوحد هذا يأتي للأطفال، أحيانا يأتي مع الولادة، وقالوا الأكثر أنه يأتي بعد مرور عام وعامين وثلاث، هذا الذي ذكروه. أما أنا هنا أما أنا فقد تكلمت هنا عن الأحكام الشرعية المتعلقة بالولد أو البنت الذي يصاب بالتوحد وقد وصل إلى البلوغ، هل هو مكلف أو غير مكلف، هذا الذي تكلمت عنه وقلت إن كان تصرفه لا يساوي تصرف العقلاء ومن رآه يقول هذا غير عاقل فبالتالي هذا غير مكلف شرعا. وهنا أريد أن أزيد أمرا، بعض الناس يقول كيف يا شيخ تقول لي مش مكلف وهو في اللي نقوله احنا يعني عندهم ذكاء وعندهم حتى شيء من يعني من الخداع يحصل عند مرض التوحد. اقول هذا يقع حتى عند غير بني ادم، هذا يسمى الالهام. انت تعال حتى لغير بني ادم من الحيوانات اكرمكم الله، هل مثلا لو تجي لي شاه وتفتح له باب الزريبه تطلع من الباب ولا تمشي ما تجي لي الباب طول تعرف؟ هذا الهام، هذا الإلهام الذي يجعله الله في الكائنات الحية هذا ليس مربوطا بالعقلاء، وبالتالي ما ينفعش تقولي والله هذا المريض عاقل لأن مثلا يعرف يستخدم الهاتف والله يعرف يستخدم، لا أنا أقول المدار على السلوك، هل سلوكه كالعقلاء أو أول ما تشوفه أنت وتلاحظه طول تعرف أنه ليس من العقلاء، هذا الذي عليه المدار.
2: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كاسب رصيد مئة دينار ويعرض عليه أنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
3: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال نقول أنه مال، وقبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط هي ما هوش حقيقة ما هو زي ما قلت لك هي طريقة قسم النقاط هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك وتتحول لرصيد. وهل
2: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه قال من خلال اللعبة يعني.
3: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
2: كل نقاط ما تتحول لرصيد
3: تتحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا والله أعلم هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا يعني هل يجوز اللعب بها أم لا يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ
2: أكيد
3: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك لكن الإشكال وين يا شيخ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في ذلك الفتاوى ولعب كرة القدم التعاقد يعني فيه التحريم يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني فبيك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم ما يترتب عليها وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب لا ألعب لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس يعتبروا يعني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
2: أو سلعة
3: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلف قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار هبالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل شوف أنت الكسب وين شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا هي تو من نقطة حتى ما مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب هذه هي طريقة شرعية أو غير شرعية اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني
2: يألف المنكر يعني
3: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني تاريخ الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
2: تفيد
3: نفسه ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس وعلى لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه. ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
4: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم, فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
5: لا هو حديث صحيح, حديث صحيح رواه مسلم.
4: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
5: هو الآن
4: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
5: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر, يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة, يعني اقصر الدين عليه النصيحة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقول الخصوصية لا تقتضي الأفضلية, يعني حتى العبادة مطلوبة حتى البعد عن المعاصي مطلوب, ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة, هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
4: يتعوض,
5: كان فات معاش يتعوض, لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة, تنصح لله, واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه, للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا, النصيحة للرسول إنك تدافع عنه, ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره, ولآئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه, وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة ولكن ظاهر أنها خاصة بالدين, لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال, تقول له والله ننصحك برا لفلان, إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: هذا السؤال عبر البريد, يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
7: نعم, للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج, بتخدم والد زوجها وأم زوجها, فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا, هذا مش ماشي عليك أنت بس, ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف, يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه, وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن. تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
6: بارك الله فيك شيخنا. شيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
7: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
6: نعم.
7: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه وهذا. فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
6: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
7: نعم
6: نعم، بارك الله فيك.
8: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
9: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها خوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راوي عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لدى أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
8: ضاع. نعم.
9: لا لا، في صورة
8: الأولى لما صارش
9: مضاعش، مضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية،
8: كل حد عارف يعني
9: أيوة، يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها لي رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة.
8: نعم.
9: وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
8: الفقير للزكاة،
9: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
8: ما يعرفش أصلا كم عنده،
9: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد.
8: نعم.
9: يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم البنات ان يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب، تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودست لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤوليتها بارك الله فيك محصلة ذنوبة، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ماذا ما كلمهاش قبل.
8: نعم
9: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
8: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
6: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش الحكم؟
7: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخ.
4: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
5: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابه، مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء، وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راه لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها لا.

0: تكون دائمة الخروج هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة 42 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن شرعنا في حلقة الماضية في الكلام على أحكام سجود السهو، وعرفنا موجبات السجود القبلي وموجبات السجود البعدي، وكما عرفنا حكم من استنكحه الشك وحكم من استنكحه السهو، أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى واجبات السجود البعدي فقال: وسجد بنية وتكبير في خفضه ورفعه وتشهد وسلام. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله شرع في بيان واجبات سجود السهو، وهي خمسة. أولها النية، طبعا هذا نتكلم عن السجود البعدي، أما السجود القبلي فنيته في الصلاة، وكذلك السلام منه هو سلام من الصلاة. لكن هنا يعني الخمسة هي للسجود، ماذا؟ للسجود البعدي، لأن السجود البعدي يكون بعد السلام، بعد أن تسلم من الصلاة تأتي، إذن تنوى السجدتين لهما نية، وسواء كان بقرب أم ببعد، لأن السجود البعدي تستطيع أن تأتي به متى ما تذكرته، واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. إذن عندنا النية، وعندنا السجدة الأولى، وعندنا السجدة الثانية، وعندنا الجلوس بين السجدتين، وعندنا السلام. فهذه الخمسة للسجود البعدي، ويشاركه السجود القبلي فيها. اللهم إلا كما ذكرنا بالنسبة للسلام، بالنسبة للسجود القبلي هو سلام الصلاة نفسها، وبالنسبة للنية هو متضمن يعني مندرج داخل الصلاة. فهذه هي الأركان. وعندنا التكبير في الخفض وفي الرفع، فهذا من السنن التكبير، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. وكذلك بالنسبة للتشهد فهو سنة وليس من واجبات سجود السهو.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.

0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وصحت إن قدمه على السلام وأثم، وكره تأخيره القبلي.
1: نعم، يعني من ترتب عليه سجود بعدي وقدمه فسجده قبل السلام يحرم عندنا في المذهب كما ذكر المصنف في الشرح تقديمه، ولكن الصلاة تكون صحيح. من ترتب عليه سجود بعدي فقدمه وسجده قبليا صحت صلاته مع الحرمة، ومن ترتب عليه سجود قبلي فأخره إلى بعد السلام صحت الصلاة مع الكراهة، طالما لم يخرج من المسجد ولم يطل الوقت، فلا بأس، تستطيع أن تستدرك السجود القبلي مع قرب السلام، لكن فيه كراهة. إذن تقديم البعدي محرم مع صحة الصلاة، وتأخير القبلي مكروه مع صحة الصلاة إذا لم يطل الوقت. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره تأخير القبلي.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه، يعني أن للبعدي يحرم تقديمه مع صحة، مع أن الصلاة تصح به، وبالنسبة للقبلي يكره تأخيره وتصح الصلاة إن لم يطل.
0: نعم،
1: بل حتى وإن طال، إن كان مترتبا عن سنة أو سنتين، لأنه لا يترتب على ترك السجود البطلان إلا إذا كان السجود قبليا وفات التدارك وكان مترتب تبن عن ثلاث نقص ثلاث سنن فأكثر. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: وسجد مسبوق أدرك ركعة القبلية مع إمامه إن سجد، وإلا فعله لنفسه.
1: نعم، عندنا يا شيخ القاعدة في السجود بالنسبة للمسبوق، المسبوق إما أن يكون على إمامه سجود قبلي، وإما أن يكون على إمامه سجود بعد. فإن كان على إمامه سجود قبلي فهذا يسجد معه ثم يقوم ويأتي يعني بما فاته من صلاته، وإن كان على إمامه سجود بعدي فهذا لا يسجده مع إمامه، وإنما يسجده بعد أن يأتي بما فاته من صلاته ثم يسلم ثم يأتي بسجدتين بعد السلام. وهذا يعني ما أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه، وبعديا قضى بعد السلام، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد. فهنا بالنسبة للمسبوق، مثلا يا شيخ أنت إمام وأنا أتيت مسبوق، أتيت في الركعة الثالثة وأنت السهو الذي حصل لك في الركعة الأولى أو الثانية، طالما أنا أدركت معك ركعتين، يعني جيت في الثالثة أدركت الركعة الثالثة، فإنني سأسجد السجود الذي ترتب على الإمام اللي هو حضرتك. إذن المسبوق يسجد القبلية مع إمامه طالما أدرك معه ركعة بسجدتها فأكثر، من باب أولى إن كان أدرك معه أكثر. أدركت السهو أو لم تدرك، ما تقولش لا هذا أنا ما أدركتش السهو هذا حصل في الركعة الأولى وأنا ما أدركتهاش مع الإمام، أو في الركعة الثانية أنا ما أدركتهاش مع الإمام. لا، المسبوق يسجد السجود الذي ترتب على إمامه قبليا أم بعديا إذا أدرك معه ركعة بسجدتيه، أدرك ذاك السهو أو لا قيد، من لم يحصل ركعة لا يسجد. وهنا لابد أن ننبه على شيء يا شيخ، اللي هو إذا لم تدرك ركعة بسجدتيها مع إمامك فلا تسجد. أنا أتيت مسبوق، أنت إمام يا شيخ وأنا أتيت مسبوق، وأدركتك بعد أن رفعت من ركوع الركعة الأخيرة، هنا لم أدرك حكم الجماعة، لم أدرك حكم الجماعة، وأنت مترتب عليك سجود سواء أكان سجودا قبليا أم بعديا، لو سجدت معك السجود القبلي تبطل صلاته، وهذا سبق أن ذكرناه في المبطلات. من لم يدرك مع إمامه ركعة بسجدتيها إذا كان مترتبا عليه السجود القبلي لا يسجد معه، نقعد نستناني بعد ما قرنا التشهد أنت بتسجد سجدتين قبل للسجود القبلي، أنتظرك حتى تسلم وبعد ذلك أقوم وآتي بالصلاة من جديد. يعني مش استفتاح، هو بناء على الأول هذا، لكن هي نأتي بها كاملة لأني لم أدرك ركعة بسجدتها. فهنا لابد أن ننتبه لهذا الأمر، المسبوق إذا لم يدرك ركعة بسجدتيها مع إمامه فإنه لا يسجد السجود القبلي، وإذا سجده معه فإنه تبطل صلاته. وبالنسبة للسجود البعدي كذلك لا يسجده، لكن لا يترتب عليه بطلان الصلاة السجود البعدي كونه خارج الصلاة. يعني أنا يا شيخ وأنا مسبوق ولم أدرك معك ركعة، وإنت بعد ما سلمت سجدت سجود بعدي، طبعا هو في جميع الأحوال حتى لو أدركت ركعة بسجدتيها بالنسبة للسجود البعدي لن أسجده معك، سأسجده بعد أن أنتهي من صلاتي، فهو هنا لا أطالب به، وإن أتيت به فلا يبطل صلاتي. إذن لابد أن نركز على مسألة السجود القبلي، من لم يدرك ركعة بسجدتيها مع إمامه وكان على إمامه سجود قبلي فإنه لا يسجده، فإن سجده فإن صلاته تبطل. هذا ما نص عليه علماؤنا. وقالوا طيب هي مسألة أخرى، إن كان على إمامي سجود قبلي مثلا أنا أدركته في الركعة الثانية ومجلسش هو للتشهد، ما جابش التشهد الوسطي، هذا بيترتب عليه السجود قبلي ولم يأتي بالسجود في ذات الوقت، يعني الشيخ عبد الرحمن أنت تصلي بنا وأنا أتيت مسبوق أدركتك في الركعة الثانية وسهوت عن التشهد الوسطي، قمت من اثنتين لم تأتي بالتشهد الأول، هذا كان ينبغي عليك أنك تأتي بسجدتين قبل السلام، سهوت عنهما سلمت نبهك الناس، ينبغي أن آتي بهما أنا هنا أسجدهما الآن، سواء أتيت بهما أنت أم لم تأتي بهما. المأموم طالما أدرك ركعة بسجدتيها مع الإمام فإنه يسجد السجود القبلي قبل أن يقوم ويأتي بما فاته من صلاته، سجد إمامه أو لم يسجد. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وسجد مسبوق أدرك ركعة القبلية مع إمامه إن سجد، وإلا فعله لنفسه، وإلا فعله لنفسه. فهذا المسألة التي أشرنا إليها. نعم،
0: قال وإلا فعله لنفسه وإن لم يدرك موجبه.
1: نعم، أدرك ذاك السهو أو لا قيدوا، من لم يحصل ركعة لا يسجد. ما تقولش أنا لا ما أدركتاش، هذا حصل في الركعة الأولى ولا في الثانية وأنا ما أدركتهمش، لا، طالما أنت أدركت ركعة بسجدتيها فأنت مطالب بالسجود القبلي تسجده مع إمامك، والسجود البعدي كمسبوق تسجده بعد أن تأتي بما فاتك من صلاتك وتسلم وتأتي بسجدتين بعد السلام. نعم،
0: وهذا ما أشار له المصنف بقوله وأخر البعدي.
1: نعم.
0: طيب شيخنا، لو ما أخرش البعدي قدمه قبل، يعني لو سجد البعدي مع الإمام.
1: نعم، البعدي
0: نعم
1: سجده مع الإمام. شوف يا شيخ، إن قدم السجود البعدي، إن قدم السجود البعدي، قلنا إحنا ينبغي على المسبوق إن كان على إمامه سجود قبلي أن يسجده معه، والبعدي يسجده بعد السلام، باهي كويس. في حالة كان على إمامي سجود بعدي وأنا سجدته معه، قلنا عند علمائنا في هذه الحالة في مشهور المذهب تبطل صلاته. فإذا أنا لا أسجد السجود القبلي مع إمامي إن لم أدرك ركعة بسجدتيها، فإن سجدته معه بطلت صلاتي. لابد أن ننتبه للمسألة هذه. وكذلك من المواطن التي تبطل فيها صلاتي إن أنا أدركت ركعة بسجدتيها وكان على إمامي سجودا بعديا ومع ذلك أنا سجدته معه ولم آتي به بعد أن أتيت بما فاتني من صلاتي، فهذه أيضا موطن تبطل فيه الصلاة فلينتبه إليه.
0: ثم قال رحمه الله فإن سهى بنقص قدمه.
1: نعم، يعني شوف يا شيخ، لما أنا يكون علي على إمامي سجود بعدي، قد ذكرنا إحنا أن المسبوق بيسجد مع الإمام مع إمامه السجود القبلي وسيؤخر البعدي بعد أن يأتي بما فاته من صلاته ويسلم، بعد ذلك يسجد سجدتين بعد السلام. طيب إن أنا عندما قمت لآتي بما فاتني من الصلاة ركعة أو ركعتان فاتتني مع إمامي، حصل لي فيها نقص، أتيت بها بفاتحة فقط مش فاتحة وسورة مثلا، وإلا فيها موضع تشهد وأنا لم أجلس للتشهد. في هذه الحالة يقولوا لي ينبغي عليك أن تسجد سجود قبلي، بعد أن تأتي بما فاتك من صلاتك، مش تسلم تدير تشهد وتسلم وبعد ذلك تجيب سجود بعدي، لأن عندنا القاعدة عندما يجتمع عندنا سجود قبلي وبعدي فإننا نغلب القبلي، والنقص غلب إن ورد، نقدم يعني النقص على الزيادة، فأسجد سجودا قبليا في هذه الحالة، لكن مش مع إمامي، لأن إمامي يلزمني سجود إمامي كونه ترتب عليه سجود بعدي، إذن علي سجود بعدي الآن. وفي الركعات التي قمت وأتيت بها لوحدي حصل لي فيها نقص، إذن اجتمع عندي سجود نقص وزيادة، وعندما يجتمع عندنا نقص وزيادة فإننا نغلب النقص على الزيادة ونأتي بسجود قبلي لا بعدي.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: ولا سجود على مؤتم سها حالة القدوة ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة.
1: نعم يا شيخ، هذه من المواطن التي لا سجود فيها. بالنسبة للمؤتم، أنا مأموم يا شيخ، وإمامي كبر من السجدة الثانية في الركعة الثانية ليجلس للتشهد، وأنا سهوا قمت حتى اعتدلت قائما. زيادة هذه لو كنت فذا أو كنت إماما لترتب علي فيها السجود، لكن بما أنني مأموم يرفع، وهذه يقول لك يعني يرفع الشيخ، شيخ اكتفى أعراض وغيره يرفع الشيخ، هذه يرفع الشيخ، يعني الإمام يرفع السهو عن المأموم، فلهذا لا سجود عليه إذا سهى في حالة الائتمام، لكن مش في الركعات اللي بيجيبهم بروحه كان هو مسبوق بعتالي سهي، لا، نقول له يترتب عليك السجود. نعم، وهذا معناه المصنف بقوله ولا سجود على مؤتم سهى حالة القدوة ما دام هو مؤتم. قال: ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة. ولا لترك فضيلة أو سنة خفيفة، قلنا السنة الخفيفة لا يسجد لها وحدها، لكن سنتان خفيفتان فأكثر يسجد لهما، ومثلنا لذلك بالتكبير، تكبير الانتقال هذا أو التسميع، تسميع واحدة تكبيرة واحدة لا تسجد لها، سهوت عن تكبيرة أو تسميع، لكن سهوت عن تكبيرتان فأكثر أو تسميعتان فأكثر أو تكبيرة أو تسميع، هنا في هذه الحالة تسجد لها. والفضيلة مثلا عندنا القنوت في الصبح، بدأ القنوت من مندوبات الصلاة، القنوت عندنا من مندوبات الصلاة في صلاة الصبح، ويندب كونه سرا وكونه قبل الركوع، فهذا المندوب. لو أنا تركت مندوب أو التسبيح في الركوع والسجود، قالوا المندوب عندنا لا يسجد له، من سجد لأجل ترك مندوب هنا تبطل صلاته سجودا قبليا، لو سجد سجودا بعديا فلا تبطل صلاته. لهذا النصيحة يا شيخ لمن يعني لا يعرف بعض التفاصيل، الذي تركه هذا هل هو سنة خفيفة أو سنة مؤكدة أو هو مندوب، لا يسجد قبل السلام، لعله أن يسجد لترك مندوب فتبطل صلاته، بل يؤخره إلى بعد السلام. طبعا مر معنا أن من تيقن أن عليه سجود قبلي لترك سنة مؤكدة أو سنتان خفيفتان فأكثر، فهذا قلنا يكره أن يؤخره إلى بعد السلام، لكن في هذه الحالة هو في يعني لا يعرف هل هذا مندوب أو هل هو هذا يعني سنة مؤكدة وإلا سنة خفيفة، فلعل النصيحة في حقه أن يؤخره إلى بعد السلام ليكون سجودا بعديا، فإن كان الذي أنقصه يحتاج إلى سجود فقد أتى بالسجود وينوب السجود البعدي عن السجود القبلي مع القرب، وإن كان ليس في حاجة إلى السجود فهذا طالما هو بعد السلام لا يبطل الصلاة. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على حكم ترك سجود السهو البعدي فقال: ولا تبطل بترك بعدي وسجده متى ذكره.
1: نعم، هذا ما أشرنا إليه آنفا، وذكرنا نظم ابن عاشر رحمة الله عليه عندما قال: واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. هو أصلا السجود كله، السجود القبلي والسجود البعدي سنة، فلا تبطل الصلاة بتركه. وبالنسبة للفارق بينهما فقط أن عندنا سجود قبلي وعندنا سجود بعدي، فالسجود القبلي لا يسقط بتركه وإن طال الوقت، تقعد مطالب به السنة متى ما تذكرته تأتي به. وبهي هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة.
0: هل السجود شنو شيخ؟
1: السجود البعدي.
0: نعم.
1: السجود البعدي لا تسقط المطالبة به وإن طال الوقت فيما يتعلق بالصلاة، يعني الصلاة ولو أمس ولو بعد عام ولو متى ما تذكرت أن عليك في صلاة معينة، مثلا في صلاة الظهر أنا سهوا لم أتعمد سهوت فصليتها خمسا، ترتب عليه السجود بعد هنا، يسن في حقي أن أسجد سجودا بعديا. إن لم آتي بهذا السجود ما حكم صلاتي؟ صلاتي صحيح. وهل يسقط وأنا لم أتذكر وأسجد هذا السجود إلا بعد العصر بعد يوم بعد يومين أو بعد ما سألت كنت أجهل هذا الأمر فسألت فقالوا لي، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة ولا يسقط عنك المطالبة بهذا السجود، متى ما تذكرت هذا السجود تسجده، واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. إذن عندنا يا شيخ السجود البعدي لا يؤثر على الصلاة، لا يبطلها إذا كان بسبب الزيادة بهي كويس، ولا تسقط المطالبة به، بل متى ما تذكرته يسن في حقك أن تأتي به. هذا المقصود بكلام المصنف. نعم.
0: قال: ولا تبطل بترك بعدي وسجده متى ذكره ولا يسقط.
1: نعم.
0: ولا بترك قبلي عن سنتين وسجده إن قرب وإلا سقط وبطلت إن كان عن ثلاث وطال.
1: نعم. السجود البعدي يختلف عن حكمه عن السجود القبلي، قلنا كلاهما سنة، لكن القبلي لا يفوت البعدي لا يفوت استدراكه وإن طال الزمن، أما القبلي فيفوت استدراكه إذا طال الزمن أو خرج من المسجد أو كذا، فهذا يفوت التدارك. ثم بعد ذلك إذا يسقط أو تسقط مطالبتك به. طيب ما حكم صلاتك؟ يقال إن كان هذا السجود القبلي مترتبا عن نقص سنة أو سنتين خلاص صلاتك صحيحة ولا تطالب بشيء، أنت لا تطالب بالسجود الآن لأنه فات التدارك، سقط عنك، يمكنك التدارك مع قرب السلام. السجود القبلي يمكنك أن تتداركه إذا كنت قريبا من السلام ولم تخرج من المسجد، إذا طال الزمان إذا خرجت من المسجد وعليك السجود قبلي يقول لك خلاص سقطت المطالبة به ولا يمكنك التدارك. طيب ما حكم صلاتي؟ إن كان هذا السجود القبلي مترتبا عن نقص سنة أو سنتين فهنا نقول لك صلاتك صحيحة، وإن كان عن نقص ثلاث سنن فصاعدا فهذا يعني ذكرناه فيما سبق من مبطلات الصلاة عند علمائنا، يعني إذا كان فوت تدارك السجود القبلي إذا كان مترتبا عن ثلاث سنن، وقد أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: وفوت قبلي ثلاث سنن بفصل مسجد كطول الزمن. نعم.
0: شيخنا، يعني المقصود بقول المصنف وبطلت إن كان عن ثلاث وطال.
1: نعم.
0: يعني إن كان السجود القبلي اللي لم يسجد ناتج يعني مترتبا عن نقص ثلاث سنن.
1: نعم.
0: مع الطول.
1: مع الطول.
0: شو المقصود بالطول؟
1: الطول يعني الوقت طال ولو لم تخرج من المسجد، إذا الوقت طال أنا ترتب علي سجود قبلي صليت صلاة الظهر أو كذا صلاة من الصلوات في المسجد لوحدي وبقيت بعد ذلك في المسجد بعد ربع ساعة أو كذا تذكرت أن علي سجود وأني نسيت وما سجدتش، ما الحكم صلاتي؟ قالوا صلاتك هنا بطلت طالما مترتب هذا السجود عن نقص ثلاث سنن. لكن لو أنا تذكرت بعد ما سلمت، هو الأصل في السجود القبلي أن تأتي به قبل السلام،
0: قبل السلام. نعم.
1: لكن أنا سلمت انتبهت بعد دقيقة دقيقتين ثلاثة، يعني الأمر قاعد قريب قاعد ما خرجتش من المسجد، فهمت؟ إن يقولوا بفصل مسجد كطول الزمن، يعني الفاصل هو إما أنت تغير مكانك وتخرج وكذا وتمشي بعيد، وإما أنه طول الزمن ولو كنت باق في مكانك. فإذا التدارك بالنسبة للسجود القبلي كما قال ابن عاشر: واستدرك القبلية مع قرب السلام، القرب في الزمن وفي المكان نفسه.
0: بما يكون التدارك شيخ؟
1: أه؟
0: بما يكون التدارك
1: يكون التدارك بأن تأتي بسجدتين، بأن تأتي بسجدتين، يعني السجود البعدي ينوب على القبل يا شيخ.
0: نعم.
1: تقدر تسجدهم تو خلاص احنا سلمنا معاش قبلي هو، لكن ما فيش بأس طالما لم يطل الزمان ولم تخرج أنت من المسجد، خلاص تستطيع أن تأتي بهاتين السجدتين وترقعاني لك صلاتك وصلاتك صحيحة.
0: ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى حكم من ترك ركنا من أركان الصلاة فقال: وكترك ركن وتداركه إن لم يسلم من الأخيرة.
1: نعم، هو ينبغي أن يتداركه دائما، ولكن هل يكبر أو لا يكبر، يحرم أو لا يحرم؟ ولهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال: واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو، والبناء يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي، والطول الفساد ملزم. شوف يا شيخ، لما عندما المصلي يسهو عن ركن من الأركان، مثلا سهوت عن الركوع في الركعة الأولى من القيام من الفاتحة وقريت السورة، سهوت فلم أركع ومشيت للسجود مباشرة وسجدت سجدتين، تذكرت في السجدة الأولى، تذكرت وأنا جالس بين السجدتين، تذكرت في السجدة الثانية، ماذا ينبغي علي؟ ما الواجب في حقي؟ الواجب في حقي أن أقوم أرجع إلى القيام، وحبذا أن أقرأ شيء من القرآن ليكون الركوع بعد قراءة. لو ما قرأتش ما فيش بأس، المهم نوقف، بعد ما نوقف نأتي بالركوع ونرفع من الركوع وننزل نجيب السجدة الأولى وجلوس بين السجدتين وهكذا. إذن من فاته ركن من أركان الصلاة، ركوع، سجود، رفع من الركوع، ينبغي عليه أن يأتي به، فإنه لا ينجبر بالسجود، لا ينجبر. مثلا واحد فاتته سجدة، ما دار سجدة واحدة وناضل الركعة التي تليها وكمل، وبعتالي يدير في الأخير يدير سجدتين للسهو، يقول يلا هذا ما هو سجدتين رقع بهم صلاة. ما تترقعش صلاتك، ما تترقعش بهذا. ما أنا كيف تترقع؟ تترقع بأنك ترجع وتأتي به إن أمكنك التدارك، وإن لم يمكنك التدارك فألغي ذات السهو كما قال ابن عاشر. يعني أمتى أنا نقدر نتدارك؟ قلنا أنا إما أن يفوتني فاتحة، طبعا الفاتحة يا شيخ خليها فيها تفصيل لأن أذكرها يعني ولو نذكرها الآن لا بأس. الفاتحة يعني عندنا فيها على القول المشهور في المذهب أنها ركن أو واجب في جميع الركعات، وعندنا قول آخر فيها أن الفاتحة يعني ركن في أغلب الركعات ليس في كل الركعات، يعني عندنا ركعة من الركعات تكون فيها سنة، ولهذا من سهى عنها، وسبق أن ذكرنا هذا في الحلقات الماضية ذكره المصنف وتناولناه بالشرح، من سهى عنها في ركعة وتذكر بعد الركوع كذا يستمر في صلاته ويسجد قبل السلام، ولكن اشترطوا مراعاة للقول الآخر في المذهب عندنا اللي يقول بالسنية، مع أن القول المشهور عندنا أنها واجبة في جميع الركعات، لكن على القول المشهور راعوا القول الآخر واشترطوا حتى يصح هذا الأمر أن يكون ترك الفاتحة لم يكن عمدا، أما من تركها عمدا ف باتفاق عندنا في المذهب تبطل صلاته. أما من ترك الفاتحة سهوا في ركعة واحدة مش في ركعتين فأكثر وأتى بالسجود لا تبطل صلاته. إذن من تركها عمدا باتفاق تبطل صلاته، من تركها سهوا في ركعتين خلاص معاش تنجبر بالسجود اتفاقا، من تركها سهوا ولم يسجد تبطل صلاته. فهي حتى على القول عندنا في المذهب بسنيتها، يعني هذا القول ومراعاته من القول المشهور يعني هي سنة ليست كغيرها من السنن. لكن المفتى به يا شيخ هو أنها ركن من الأركان، وأن من لم يأتي بها وتذكرت أنا في الركوع، قلنا إذن عند ذكرنا إحنا أن يعني أن تستمر طالما سهيت عنها في ركعة واحدة وجيب سجود، لكن المفتى به هو أن من لم يأتي بالفاتحة وتذكر بعد أن ركع يرجع قائما ويأتي بالفاتحة ويستمر في صلاته. كذلك من سهى عن ركوع، من سهى عن سجود، من سهى عن رفع من الركوع. مرات الإنسان يركع وهو راكع ما رفعش من الركوع، بعد ما ركع سبح ممكن أو كذا وبعدها نزل هوى ساجدا، شين الحكم في هذا؟ وتذكر في السجدة الأولى أو في الثانية أو بين السجدتين، هذا نقول له يرجع محتودبا، يعني يرجع وهو منحني، ما يرجعش قائم وهو منحني للركوع، يرجع من السجود أو من الجلوس بين السجدتين يرجع منحني للركوع ويرفع حتى يأتي، لأن الرفع من الركوع عندنا ركن من الأركان، واجب من الواجبات. إذن يا شيخ، من لم يأتي بركن من أركان الصلاة واجب من واجباتها فهذا واجب عليه أن يأتي به إذا لم يفوت التدارك. أمتى يفوت التدارك؟ يفوت التدارك إذا رفع من ركوع الركعة التي تليها. يعني يا شيخ أنا قاعد في نفس الركعة وتذكرت الفاتحة، تذكرت سجدة، تذكرت كذا، ما دامني حتى وقفت للركعة اللي بعدها وقعد في القراءة وقعد مركعتش ولا ركعت ومرفعتش من الركوع، نقدر نولي نجيب السجدة مثلا اللي فاتتني ولا كذا. إذن الركن يمكن تداركه إذا لم أرفع من ركوع الركعة التي تليها، أما إن رفعت من ركوع الركعة التي تليها فإنني في هذه الحالة خلاص نلغيها. واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبناء يطوع. يعني أنا مثلا السهو هذا صار لي في الركعة الأولى يا شيخ، السهو هذا صار لي في الركعة الأولى، سهوت عن سجدة مثلا، متى تذكرت؟ تذكرت وأنا وقفت للركعة الثانية بديت نقرأ في الفاتحة، تذكرت أني أنا أتيت بسجدة واحدة، أجلس من هوش ساجدا، الجلوس بين السجدتين حتى هو ركن، نأتي بالركن هذا، إذا نهوي جالسا وآتي بالسجدة الثانية وبعدين نوض للركعة التي تليها. وكان يعني ما تذكرتش أني نسيت سجدة في الركعة الأولى، لكنني لم أتذكر إلا بعد أن رفعت من ركوع الركعة الثانية، نقول إلغيها الركعة الأولى، نلغيها وأعتبر الثانية اللي أنا فيها هي الأولى ونكمل صلاتي على هذا، وبعد ذلك أسجد سجودا بعديا لأن ما عنديش نقصاني، عندي الركعة الأولى اللي هي مختلة ناقصة سجدة، هذه زايدة عندي. واضح يا شيخ؟
0: واضح.
1: بس عندنا هذا كله إذا لم يسلم يا شيخ، لكن إن سلم فإنه في هذه الحالة ينبغي أن يحرم. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه كفعل من سلم، يعني مطالب، من فاته ركن من أركان أو واجب من الواجبات فإنه مطالب بالإتيان به، سلم أم لم يسلم. إلا أن من سلم فإنه سيحرم، مثلا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين قام كبر وأتى بباقي صلاته. فإذا المطلوب يا شيخ أنني إذا سلمت أراه فاتني التدارك، حتى ولو على سبيل المثال يا شيخ أنا في الركعة الأخيرة أتيت بسجدة واحدة فقط وجلست للتشهد وسلمت، وبعد ذلك بيّن لي بعض المأمومين انتبهت أنني أتيت بسجدة واحدة، أنا سلمت وقعد، طبعا كان طال الوقت بتبطل الصلاة، لكن مدام قريب وما خرجتش من المسجد وما طالش الوقت لا بأس، نقوم ما تديرش سجدة وتدير سجدة سهو تقول يلا هاي سجدة، لا خلاص فات التدارك،
0: بالسلام فات التدارك،
1: بالسلام فات التدارك. إذن مثل ما يفوت التدارك بالرفع من ركوع الركعة التي تليها كذلك يفوت التدارك بالسلام. فلهذا ينبغي أن أقوم أكبر وآتي بركعة كاملة وبعد تالي نسجد سجود بعد، يعني نلغيها الركعة اللي هي هذه الركعة الأخيرة اللي ناقصة سجدة ولا ناقصة ركوع ولا ناقصة الفاتحة، نلغيها وشين ندير ونجيب نكبر ونجيب ركعة كاملة، وبعد ما نسلم نجيب سجدتين بعد السلام.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر أثير

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى في فصل أحكام سجود السهو، لكن شيخنا ياريت لو تعطينا حوصلة لهذه الأحكام نظرا لأن فيها تشعب وممكن ذهن السامع ما يلمش بها كلها. يعني
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يا شيخ بالنسبة لسجود السهو، أول شيء نعرف حكمه. قلنا حكم سجود السهو أنه سنة سواء أكان قبلي أم بعد، وعندنا إما أن يترتب يعني السبب السجود إما نقص وإما زيادة. فالنقص إذا كان مترتبا عن نقص فهذا نسجد سجودا قبليا، وإذا كان مترتبا عن زيادة فإننا نسجد له سجودا بعديا، وإذا اجتمع عندي نقص وزيادة فإننا نغلب القبلي على البعدي ونسجد سجودا قبليا. وقلنا بالنسبة للسجود القبلي يا شيخ، وهذا مهم جدا، لا تنجبر به الأركان والفرائض، وإنما تنجبر به السنن المؤكدة والسنن الخفيفة. أما الواجبات والأركان لابد من الإتيان بها، لابد من الإتيان بها، وإما أن يمكنني التدارك أو لا يمكنني التدارك كما كنا قبل الفاصل نتكلم عنه وسنأتي إلى حوصلته. لكن قبل ذلك السنن، نزيد ونؤكد على السنن التي هي أطالب بسجود السهو إذا أنا أنقصتها، هي ثمانية نظمها بعضهم في قوله سيناني شيناني جيماني كذا تآني، عدد السنن الثماني. وقلنا يا شيخ السيناني السورة، إذا أنا قرأت الفاتحة في الركعتين الأوليين ولم آتي بالسورة ولا بآية فإنه يترتب علي سجود قبلي. وإذا هذا واحد. الثانية، السنة الثانية التي يسجد لها، وهنا على فكرة ثلاث سنن، لأن عندنا السورة والقيام لها والجهر أو السر بها، وعندنا أيضا من السنن التي يسجد لها السر في محل السر، الظهر والعصر كاملة والأخيرة من المغرب والأخريين من العشاء، هذه كلها سر. فمن جهر فيها بأعلى من أدنى الجهر، لو اقتصر على أدنى الجهر، يعني هي صلاة سرية يا شيخ وأنا سهوت فأسمعت من بجانبي القريب مني بس ما رفعتش صوتي هلبة، هل يترتب علي سجود بعدي للزيادة؟ ما يترتبش علي سجود. كويس، إذن جهر وسر، والسر على فكرة، ولما ننخالف يا شيخ نخالف السر بأن أجهر بأعلى من أدنى السر، هذا بيترتب علي سجود قبلي ولا بعدي يا شيخ؟ سجود بعدي.
0: نعم.
1: سجود بعدي، لماذا؟ للزيادة، لأنني رفعت صوتي. باهي كويس، إذن عندنا سيناني السورة والسر في محله، ولكن قلنا نزيد نأكد السر لا يترتب علي سجود في تركه إلا إذا أنا جهرت بأعلى من أدنى الجهر، زدت عليه أني أنا نسمع من يلي بس، كان يعني اقتصرت في الجهر على أني نسمع من يلي فقط وهذا أدنى الجهر، قالوا ما يترتبش علي السجود، يعني رفعت صوتي هلبة. باهي كويس، لما نرفع صوتي هلبة يترتب عليه السجود بعدي. سيناني شيناني، قلنا هذا التشهد الأول والتشهد الثاني يا شيخ. ابن عاشر رحمة الله عليه يقول كل تشهد، عندما ذكر سنن الصلاة قال كل تشهد، التشهد الأول والتشهد الأخير كلاهما سنة في مشهور المذهب، والجلوس لهما سنة كما سيأتي. لما نترك التشهد ونترك الجلوس له هذا يترتب عليه سجود. إذن شيناني التشهد الأول والتشهد الأخير، طبعا هنا لابد أن ننبه بالنسبة للتشهد الأخير الجلوس بقدر السلام فرض، وعندنا ضابط يا شيخ في المذهب سبق وأن ذكرناه، والضوابط هذه مهمة لأنها تيسر يعني لم شتات المسائل الفقهية. فقالوا الظرف له حكم المظروف، الظرف مثلا القيام للفاتحة ظرفها المكاني وين؟ لما من قيام. المظروف شنو هو؟ الفاتحة فرض، القيام لها فرض. المظروف تكبيرة الإحرام، القيام لتكبيرة الإحرام فرض. المظروف السورة مثلا، القيام للسورة سنة، الظرفها اللي هو القيام لها فإذا التشهد سنة، الجلوس له سنة، فالظرف له حكم المظروف، الظرف له حكم المظروف. إذا سيناني شيناني جيماني، قالوا الجيماني جيم يرمز بها إلى الجهر، وقلنا لا يترتب علي سجود قبلي لترك الجهر، ما هو الجهر لما نقرأ سر لابد أن أقتصر على يعني حركة اللسان، أما إن أنا تركت الجهر إلى أعلى السر الذي هو إسماع نفسي، قالوا ما يترتبش علي سجود قبلي يا شيخ. باهي كويس. جيماني إذن جيم يرمز بها إلى الجهر في محله، صلاة الصبح والأوليان من المغرب والعشاء. طيب لما نترك الجهر إلى حركة اللسان فقط يترتب علي سجود قبلي، أما إن أنا حركت يعني أسمعت نفسي فأولى إن كان أعلى من هذا، خلاص لا يترتب علي سجود قبلي. والجيم الأخرى يرمز بها إلى الجلوس الجلوس للتشهد، سبق أن ذكرنا أن التشهد سنة والجلوس له سنة، فالظرف له حكم المظروف، فإذا التشهد سنة والجلوس له سنة. كل تشهد جلوس أول والثاني لا مال السلام يحصل، والثاني لا مال السلام يحصل. أيضا قلنا الجلوس الثاني حتى هو سنة، لكن الجلوس بقدر السلام فرض، لأن الظرف له حكم المظروف والسلام فرض، وينبغي أن يكون من جلوس ما يكونش من قيام. يعني ما تقولش أنا يلا ما نيش جايب التشهد وبنوقف، أنا بعد السجدة الأخيرة سأقف وأسلم من قيام، نقول لك لا أنت هذا أبطلت صلاتك. لماذا تبطل صلاتك؟ وخصوصا أنت عمدت هذا لأنك تركت واجبا ركنا فعليا وهو الجلوس للسلام، لأن السلام فرض والجلوس له فرض. إذن سيناني شيناني جيماني كذا تاءاني، التاءاني اللي هو التكبير والتسميع، لكن عندنا كل تكبيرة وكل تسميع سنة خفيفة، وإنما يسجد لترك تكبيرتين فأكثر أو تسميعتين فأكثر أو تكبيرة وتسميعة. إذن هذه هي السنن يا شيخ، ولما ذكر ابن عاشر قال هذا أكد والباقي فالمندوب في الحكم بدأ، وذكر باقي السنن سنن الصلاة، ذكر هذه السنن وقال هذه سنن من تركها يسجد لها، وأتى بباقي السنن قالوا هذيك حكمها حكم المندوب وما يترتبش عليها سجود. إذن ينبغي أن نعرف هذه السنن التي إن أنقصتها في صلاتي يترتب علي سجود قبلي. طيب وبالنسبة للأركان يا شيخ، هذا ما يتعلق بالسجود القبلي، بالنسبة للسجود البعدي قبل أن نأتي لاستدراك الركن، السجود البعدي يا شيخ يكون لزيادة من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة، وتكون هذه الزيادة سهوا لا عمدا، فمن تعمد زيادة ركن فعلي فإنه تبطل صلاته. واحد متعمد قال بنزيد أنا سجدة ثالثة، من بيش نسجد سجدتين بس بنزيد سجدة ثالثة، نقول له صلاتك بطلت، ولا بندير ركوعين في ركعة في غير صلاة الكسوف طبعا، نقول له صلاتك باطلة. من تعمد زيادة ركن فعلي أو بنزيد ركعة، علاش المغرب ثلاثة أنا بنصليها أربعة، نقول له صلاتك باطلة طالما أنت تعمد. لكن من سهى وناط جاب ركعة زايدة في المغرب في العشاء كذا، نقول له صلاتك لا تبطل، بشرط أن هذا السهو لا يصل إلى سهو زيادة مثل الصلاة. يعني في الصبح لو سهوت فزدت ركعة ما فيش باس سهوا تسجد لها بعد السلام، لكن سهوت في صلاة الصبح صليتها أربع نقول لك لا تبطل صلاتك. صلاة العشاء مثلا ولا الرباعية، صلاة الرباعية بصفة عامة، سهوت فزدت ركعة أو ركعتين أو ثلاثة سهوا نقول لك ما فيش باس، جيب سجود بعد وصلاتك صحيحة. أما إن سهوت فزدت أربع ركعات يعني صليتها ثمانية أنت، نقول لك هنا تبطل صلاتك، لأن عندنا من مبطلات الصلاة أن تسهو فتزيد مثل عدد ركعات الصلاة. هذا ما يتعلق بالسهو يا شيخ إن كان من جنس الصلاة. ومن غير جنس الصلاة عندنا الأكل والشرب والكلام لغير إصلاحها إن كان سهوا لا تبطل به الصلاة، وإن كان عمدا تبطل به الصلاة. فإن كان سهوا ويسيرا فهذا ينجبر بالسجود البعدي، لا تبطل به الصلاة ويسن في حقي أن آتي بالسجود، سواء أتيت به بعد الصلاة مباشرة أو متى ما تذكرت آتي بهذا السجود وأنويه لهذه الصلاة، كما قال ابن عاشر: واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. وبالنسبة لاستدراك الركن باختصار يا شيخ، استدراك الركن قلنا السجود القبلي لا ينجبر به ترك الأركان والفرائض، لا ينجبر به ترك الأركان والفرائض، فلا بد أن تأتي بهذا الركن اللي فاتك أنت قبل، وإما أن يمكنك التدارك وإما أن لا يمكنك التدارك فتلغي تلك الركعة. متى يمكنك التدارك؟ إذا لم ترفع من ركوع الركعة التي تليها، في غير ما يتعلق بالركوع، إن كان المسوء عنه الركوع فالركوع من الركعة الأولى يفوت بالركوع من الركعة الثانية. أما السجود والرفع، أما السجود وقراءة الفاتحة فهذه الفرائض لا تفوت إلا بالرفع من ركوع الركعة التي تليها. مثلا يا شيخ، أنا سهوت عن السجدة الثانية وبدأت قمت للركعة الثانية وقرأت وركعت وتذكرت في الركوع، لا أرفع، إن رفعت من الركوع هذا سألغي الركعة وأعتبر الركعة التي أنا فيها هي الركعة الأولى، وإن أنا لم أرفع من الركوع وانتبهت أهوي جالسا من أنا منحني للركوع، نجلس حتى لأن الجلوس هذا ركن، وآتي بالركن اللي هو السجدة الثانية وبعد ذلك أقوم للركعة التي تليها. فإذا يا شيخ يفوتني التدارك إذا أنا رفعت من ركوع الركعة التي تليها، فعندها سألغي الركعة التي صار فيها السهو والركعة التي بعدها تكون في محلها، تكون في محلها. وكذلك يفوتني التدارك في الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة إذا أنا سلمت، متى ما أسلم من صلاتي فإنه يفوتني. ما بتقولش أنا جبت سجدة واحدة في الركعة الأخيرة ودرت التشهد وسلمت ونبهوني المصلين ولا أنا انتبهت بعد السلام، مش تجيب سجدة وتدير تشهد وتدير سجدتين بعد السلام، لا يا شيخ، يقولوا لك فاتك التدارك، قم كبر كبر كفعل من سلم لكن يحرم للباقي، والطول الفساد تحرم وتجيب ركعة كاملة لأنه فاتني التدارك في هذه الحالة، وبعد ما نجيب ركعة ونسلم نجيب سجدتين بعد السلام. لعل هذا يعني حوصلة أو ملخص لسجود السهو.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قالها لك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
4: هو هذا الحديث الله أعلم من قالها لك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم، وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه، والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
3: نعم
4: طبعا، فالإنسان اللي يقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز، خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بره، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا بره، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس. الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفواض عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأن ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم يعني. فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل ما من يوم إلا وتصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني، وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
3: نعم.
4: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس تانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
3: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
4: نعم هو
3: هلك الناس
4: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر، لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
3: واضح شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
4: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الإفتاء أنها لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
3: يتحقق
4: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخ نجيب على الأخ محمد، يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
5: نعم، لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة، لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
3: نعم، بارك الله فيك شيخ.
6: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
7: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غياب

0: الخوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه يخش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبه مشكله، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو اذا كان هم سايره في الكلام ويبدا يقول له ايه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد ان حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه اذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من احسن المواقف ان يدافع الانسان عن الغائب اذا كان يقدر يدافع. احيانا ما يقدرش يدافع او ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع اخر. اذا احيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الانكار بالقلب، هذا اذا ذكر السوء. اما ذكر الخير، اما ان يذكره بخير ففي غيابه ان كان هذا من الحق لا باس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. ماشي يقول له انت راجل كويس، والله انت يا فلانه امراه طيبه، انت تتصدقي وانت تديري وتديري، فهذا لانه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم الى الكبر، والعجب والكبر ما في شيء خير، كله يحبط الاعمال. يبدا يحسب روحه حاجه كبيره، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجه كبيره. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
1: هم ظهر لهم،
0: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش من الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس.
1: يعني
0: نعم نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكرون يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني، هكذا الحديث يقول. يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته ولا إلى عائلة

0: يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد، مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد، فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم. فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
2: طبعا هو من حيث الإجزاء، هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة. إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر، ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا، أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى، والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة، غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي. لكن ما دام هم في حاجة، أنت
1: مضطرين
2: وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
1: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
2: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
3: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: سأل سؤالا آخر، قال: كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكن يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
2: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
1: هي بك موجودة الشيخ صح؟ يقول محمد
2: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
3: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
4: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي. وحديث: لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر: لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها على حسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بالذات الثيب، يعني فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
3: نعم.
4: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي، أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على ولي اسمها هذه المرأة.
3: نعم.
4: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما أقول، بناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قالك من العار على على على, على, على, على الزوجة. وهذا فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة، حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
5: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد و يعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا يا رسول الله كنت قائنا، كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
6: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجه يغسلها طول يلوحها لأنه شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوى. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه دورة، هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة، أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
7: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزة يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله أنا شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك يا باش الفايدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
6: والله مال الزكاة طبعا هيها مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبوا لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبوا لك بهم شمنت، ولا نجيبوا لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل البئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول له أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبوا لك من يبني لك، نوفروا عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهيبة وكان فلوس، لا يعني كان قال لي بفلوس أعطوا فلوس، لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
3: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلوات الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأنه عليها فوائد؟
9: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول لا صلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، وتحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقول ان هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني احيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين او ثلاثة هذا افضل، لكن بالترتيب، علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجي تصلي الظهر معها 3 ظهرات ولا العصر معها 4 ولا المغرب معها 4 مغارب، لا تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء او ظهر عصر مغرب عشاء صبح وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك واجب تقضيه. نعم
3: بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي كيف يبرئ ذمته؟ يعني
4: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق، ربما حتى بكون علي دين بالعلم منه، على الأقل بنذكر علي من هو اللي بيبني الدين، لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء، إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية أو فيه يقول والله نعم ذكرنا فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وورطة بتاعها ما عادش في حدة، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرتبط حتى فلوس واسع يا شيخ حتى فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله لا لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
10: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
9: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأنه فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة وأني أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل اللي قمت به، وأني راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقولوا إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تع تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوغ مطلوب، لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوغك وخلاص. فهذه الأخت اللي هي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي ديرتيه في الأول والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا.
11: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء ما دام يعني الأمر مأمونا، هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، ولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف ولد العم وولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده، فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحة لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا، ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية.

كراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية.

0: لأنهم يؤذون المسلمين؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: شيخنا، هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
2: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأنا والله نادمة واني أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العام اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام؟

0: برا وغيره. فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب، لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوقك وخلاص. فهذه الأخت اللي هي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي ديرتيه في الأول والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء ما دام يعني الأمر مأمونا، هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما اللي هو ولد

0: العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمأ؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: سأل سؤالا آخر، قال: كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
2: هو اللي ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
1: هي كبك موجودة الشيخ، صح؟ يقول محمد محمد
2: اسم محمد. ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في باله هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
3: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
4: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح حديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
3: نعم.
4: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفؤ على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
3: نعم.
4: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يتبي رجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. وهذا فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة، حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
5: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد و يعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
6: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوى. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه دورة، هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة، أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكانه بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
7: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزة يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني بش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك يا باش الفايدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
6: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشه مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشه مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راو عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل البئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول لأنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره، كان قال بهيبة وكان فلوس، لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
3: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد من الصلوات، من الصلاة الفريضة، وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
9: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ ب يوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، وتحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع 3 ظهرات ولا العصر مع 4 ولا المغرب مع 4 مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشية، أو ظهر عصر مغرب عشية صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي بتصلي، صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
3: بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السؤال الثاني يسأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن الناس كيف يبرئ ذمته؟ يعني
4: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن عليه دين على الإطلاق، ربما حتى يكون عليه دين بالعلمين، على الأقل بنذكر عليه من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا، يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء، لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمهم شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وبرت بتاع ما عادش في حد، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ورمت تحط فلوس واسع يا شيخ تحط فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله لا لا ما ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
10: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
11: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
9: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة وأني أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقولوا إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خود ذا، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من من نوع العمل نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية ليس مجرد مسوغ مطلوب، لأنه بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوغك وخلاص. فهذه الأخت اللي هي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، قولوا له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقولوا له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، قل ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دي الثيف الأول والله أعلم.
11: بارك الله فيك شيخنا.
12: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم.

هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارب.

0: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحنا عاطفي الإذن، تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قال له رأى زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي أبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM.
0: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية؟ وهذه المخالفات الشرعية هي إما أن تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع، وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع.

يبقى هذا نظرة إلى ما الطيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البايع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن يذبح بها ضحية، يمكن يذبح بها عقيقة،

0: لكن إذا كان هي خالية من المخالفات الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عند أهداف يوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبقى يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخلوا في الرقيلية في بلادنا ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخلوا في الرقيلية وزيها زي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الكان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
1: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
2: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن، يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني، وقال لك يا سيد طهر
2: أبو طهر
3: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 ايام
2: ربع جيجا يعني
3: 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فأعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدروا اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا، للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خذ نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة، فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان

0: هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسأل عن المعتدة، يعني
3: المعتدة المطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء، فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو
2: إيه؟
3: الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فلازالت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعرف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم، والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا لا يتطلب إذن.
4: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز، فأقول: الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز، الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن، فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا: إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقول إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، جي طول ير يخش على طول، غرب شوي عليك راهو مركز الإرصاد، قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت ولا طلعوه بين الحياة والموت ولا قعد في العناية ولا كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلافي النفس ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راهو البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول آه ما نعلمش والله، هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري، وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس، ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة، لا مجال للعواطف. بعض الآباء احنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا ابوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله ينام نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر ستة الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
5: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
6: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
5: نعم.
6: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
5: نعم.
6: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
5: نعم شيخنا بارك الله فيك.
4: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله احنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله احنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس. والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار، وقميص، وخمار، وأربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر. فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل، وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين. اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه كلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرد إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
7: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، بهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هو جسم، ما هو جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال. هذا الجانب السلوكي، والجانب الآخر كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
8: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
7: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفوه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليها أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه ولا باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما خافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي أودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأن قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نعم نقول شكرا. أنت هدية يا رب نحسب لك من حصتك الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتق الله سبحانه وتعالى. نعم عليهم يتق الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
8: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم.
7: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أي والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فحتى شهادة عقارية شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
8: يتصالحوا
7: ويحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم
8: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
7: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكأنا أقول لها منزلوا كذا، أقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها، لأني رأوا عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لأن راهو السنة اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تأخذاش.
9: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول، وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل ف فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس يعني مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
5: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية، قال: دخلنا وقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
6: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
5: نعم.
6: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من تشويش. الحساسيات وشيء من
5: التشويش.
6: يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه. نعم. وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
5: نعم، بعد الخطبة يعني الشيخ.
6: نعم
5: نعم، بارك الله فيك. هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال الشيخ، تقول الشيخ نسواننا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديعة عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
6: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
5: نعم.
6: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه، فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا. المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحول، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية، فايش الحكم؟
6: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشولاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبت غيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخ.
10: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معنى اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عند أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد و يعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
2: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
3: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أول شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
2: يتحقق
3: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمه وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم كذا عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا شيء، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
8: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
11: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس
7: راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجه. احيانا يسيطر على المال الاخ الكبير اللي هو من الاولاد، فيبدو البنات انه يقول اخونا كلانا واخونا مثلا وهكذا، لانه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الارض وسيطر على غيره، ويبدو هم انه يقولوا اخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكرره في المجتمع، فيه من اخوات في اللي حازت البيت واخوتها اليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجه، او بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضيه الحلي والفلوس متكرره حتى هي. تلقاها تموت امها ولا يموت ابوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض اعطائها، لان عندها اخوت يعني عندهم ادب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش ياخذوا منها بالقوه، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هذه حرام عليها، عليها ان تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن اهم ما يجب ان تعرفه كل من يحوز الفلوس والذهب، انه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش.
11: ضاع نعم.
7: لا لا في صورة
11: في الأولى لما صارش
7: ما ضاعش يبدو أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية.
11: كل حد عارف يعني.
7: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه. بيضيف لي رأس الحول لفلوسه الخاصة في شيء في حوشة. نعم. وفي اللي ما عنداش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
11: الفقير.
7: الفقير لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
11: ما يعرفش أصلا كم عنده.
7: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسأل عليه كيف بيزكي السنين الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالباطل. فهو نقول انت مدام ما كلمتهاش اختك متأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا نتنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله ترهتي ان الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودست لكم. قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
11: نعم
7: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
11: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
12: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل يعني، الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
13: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء اللي

أحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام. وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرسول رحمة للعالمين وجعل في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين والصحابة أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، في كل قصة من قصص الأنبياء رسالة، وفي كل موقف نور يهدي القلوب إلى الحق. وما تزال رحلة نبي الله نوح عليه السلام تحمل لنا من الدروس ما يوقظ الغافل ويثبت المؤمن، ويبين أن أول ما دعا إليه الأنبياء جميعا هو توحيد الله عز وجل. يسعدنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك شيخ. فضيلة الشيخ، تحدث العلماء عن أعمار الناس في زمن سيدنا نوح عليه السلام أنها كانت طويلة جدا. شيخنا، نريد أن نعرف ما حقيقة ذلك، وما الحكمة من أن يمد الله في أعمار البشر في تلك الفترة؟ وكما نعلم أيضا كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم أن نوحا عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فهل هذه المدة هي عمره كله أم أنها مدة الدعوة فقط وهناك مدة أطول من هذه؟ تفضل شيخنا.
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الناس في زمن نوح عليه السلام ومن كان قبله إلى آدم عليه السلام كانوا يعمرون مددا طويلة من العمر، حتى كان عمر الواحد منهم يقترب من 1000 أو يزيد عن 1000. ثم إن الناس لم يزالوا في نقصان أعمارهم من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. وطبعا لعل الحكمة من وراء زيادة أعمارهم في الفترة الأولى من تاريخ البشرية، والله أعلم، أن البشرية كانوا في طور التنشئة، في طور التأسيس، فاقتضى ذلك أن يمد في عمرها لكي يتم التناسل والتكاثر يعني بينها على أكمل وجه. فعاش نوح عليه السلام في تلك الفترة، فكان عمر نوح عليه السلام من قبيل أعمارهم المديدة، كما أخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فهذه المدة من عمر نوح عليه السلام اللي هي 1000 إلى 50 أو 950، هذه محل اتفاق بين العلماء، لأن القرآن دل دلالة واضحة عليها بصريح العبارة. لكن الآية ما ذكرتش أن يعني أن هذا كل عمره، يعني ما دلتش على أن هذه المدة هي جميع عمره. غاية ما فيها أن نوح عليه السلام عاش هذه المدة بعد البعثة وقبل الطوفان، وأما بعد الطوفان فإنه يعني عاش بعده يعني فترة، وهذا جزم لظاهر قول الله جل وعلا: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان، ما دل لأنه عاش بعد الطوفان.

0: فالمدة اللي عاش بعد الطوفان هذه الله أعلم بها، وهذه اللي تكلموا عنها العلماء واختلفوا فيها يعني اختلافا كثيرا، كم عاش بعد الطوفان يعني ما فيش دليل قطعي في ذلك. روى عن ابن عباس أنه يعني عاش بعد الطوفان 60 سنة حتى كثر الناس وانتشروا، وكان قلنا أن عاش 60 عاما، هو يعني بعد الطوفان يعني 950 وزدوهم 60 يعني يعني
1: 1010 يطلع.
0: نعم، وقيل 1050، وفي أقوال كثيرة يعني أكثر ممكن يعني قول من الأقوال ذكر ابن جرير أن عاش بعد 950 بعد الطوفان عاش 350 سنة أخرى.
1: نعم.
0: فهذا يدل على أن عمر نوح قبل البعثة وبعد الطوفان، هذا ما هوش يعني محل اتفاق بين العلماء والمؤرخين،
1: مجهول يعني،
0: اللي ما فيش نقل صحيح يعني من الكتاب أو السنة، وهذه أمور غيبية، وأمور الغيبيات هذه لا يعني ما فيش طريق فيها إلا طريق الوحي، وطريق الوحي ما فيش يعني ممكن أقرب ما يقال فيه ما روي يعني ابن عباس أن عاش بعد 60 عاما. الخلاصة أن نوح عليه السلام يعني مد الله في عمره حتى عاش كل هذه المدة، ومع ذلك فإن عمره يعني كان قليل يعني في نظره هو، حتى يعني جاء في حديث أنس بن مالك قال لما جاء ملك الموت إلى نوح فقال يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ قال كرجل يعني دخل بيتا له بابان فقام وسط البيت هنية شوية يعني ثم خرج من الباب الآخر. هذا كل عمره هو 1000 أو أكثر من 1000، يعني شافه كأن واحد خاش من باب وطالع من باب الثاني. فالخلاصة بالنسبة للسؤال الشيخ مالك، الآية يعني ما قالتش يعني فلبث فيهم 1050 عاما، ما لم تخبر مثلا أن عمر نوح كله كان 950 سنة، وإنما هو لبث في قومه 950 سنة حتى جاء الطوفان. ولذلك كثير من المفسرين ذهبوا أن مدة بقاء يعني 950 هذه مدة بقاء مع قومه يدعوهم قبل الطوفان، أما عمره كله فكان أكثر من ذلك وعاش بعد الطوفان مدة، وهذه المدة هي يعني محل خلاف ما فيش دليل قطعي عليها.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، لو أردنا أن نلخص مضمون رسالة نوح عليه السلام، فما القضية العظمى التي بدأ بها دعوته قبل كل شيء؟
0: هي دعوة الأنبياء والرسل كلهم عليهم السلام هي دعوة واحدة في الأصول على مر الزمان وعلى مر المكان. كل واحد منهم بذل غاية الجهد وأقصى الطاقة لربط الناس بالخالق جل وعلا وتوجيه الناس الوجه الصحيح، كما قال الله جل وعلا في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كذلك قول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك الآية الأخرى لقد لما في كلمة نوح لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. في الآيات المذكورة وغيرها الآيات الكثيرة كلها تبين أن كل نبي وكل رسول كان يفتتح رسالته إلى قومه يعني بكل الوسائل وبكل الطرق يؤكد فيها على توحيد الله جل وعلا في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات، وأن الله جل وعلا هو الحاكم وهو الأحق بالعبادة والأحق بالتقوى وطاعة رسله. فأساس دعوة الأنبياء والمرسلين هي
1: التوحيد.
0: نعم، هي التوحيد وعبادة يعني تعبيد الناس لله جل وعلا وتحقيق التوحيد.
1: ما السر شيخنا في تقديم قضية التوحيد على سائر القضايا؟
0: نعم، هي ما فيش قضية تعلو عليها مهما كانت يعني قضية كبرى يعني لا تعلو على قضية التوحيد. لهذا الأنبياء يعني مع دعوتهم كانوا يدعون إلى التوحيد عندهم أمور أخرى، لكن لأنها هي القضية العليا، هي القضية الأساس. يعني دعوا مثلا ترك المنكرات، قصة لوط، التطفيف في الميزان، البغي على الناس، وهكذا كل الناس يعني الدعاة كلهم يعني يجب أن تكون الدعوة إلى التوحيد هي أساس الدعوة وهي منطلق الدعوة، ومع ذلك في مشكلات أخرى كانوا يعني يعنون بحل الكثير من المشكلات الأخرى، زي ما كل قوم كان عندهم يعني ذنب يشتهرون به، وغير قوم لوط كان عندهم اللواط مثلا، شعيب تطفيف الميزان وغيرها مثل الوعاد وكذا، البغي والفساد في الأرض. فنعم، لكن مضمون دعوة نوح يعني لما نشوفه إلى الآيات القرآنية بدأت بعبادة الله جل وعلا والتقوى والطاعة، وهذا واضح في آيات كثيرة. لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا يتميز بها حتى لبقية الأنبياء الآخرين، ركز على مسألة التوحيد، لأن قومه يعني كانوا اشتهروا بالشرك، وأول شرك انتشر في الأرض إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. كلمة اتقوا طاعة الله عز وجل وطاعة الرسل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وسورة المؤمنون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، وسورة نوح قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآيات كلها واضحة ووضحت مضمون دعوة نوح عليه السلام لقومه، اللي هي ارتكزت على توحيد الله جل وعلا، وارتكزت على تحقيق العبادة لله جل وعلا وحده، وارتكزت على تحقيق التقوى وطاعة الأنبياء والرسل. فتوحيد الله تبارك وتعالى يعني في رسالة نوح واضح هذا الأمر، خصوصا بحصول الانحراف، بحصول الانحراف اللي حصل في عقيدتهم. شاءت رحمة الله جل وعلا أن يرسل نوح عليه السلام مبشرا بالحق في مسألة العقيدة وفي مجال العقيدة، وبشرهم أيضا بالخير في مجال الأخلاق وبالعدل. هذا كله دعا إليه نوح عليه السلام، والنصوص واضحة في ذلك. يعني هو نوح عليه السلام كان رجل ناضج ومكتمل وكذا، ورسل الله يعني أرسله الله جل وعلا لهداية قومه.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، حين بعث الله نوح عليه السلام إلى قومه، نريد أن نعرف كيفية الخطاب، يعني كيف خاطبهم وما الأسلوب الذي اتبعه في دعوتهم إلى الله عز وجل.
0: نعم، هو نوح عليه السلام يعني نشأ في قومه، ومن يعني ورباه الله جل وعلا، والله جل وعلا له سنن خاصة يعني في اختيار الأنبياء والرسل، فاختاره من ناحية النسب من أشرف الأسر، وهذا واضح يعني حتى في لما في ملك الروم لما سأل أبو سفيان قال كيف هو فيكم، قال هو فينا ذو حسب، فنفسه قال هرقل، قال له وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، في أحساب قومها يعني قوم ليهم شرف ومكانة، وكان يعني رباه الله تبارك وتعالى كما قال عن نوح واصطنعتك لنفسي، الله جل وعلا اصطنعهم لنفسه كما قال عن سيدنا موسى عليه السلام ولتصنع على عيني، وكذلك يحيى عليه السلام قال لك أنا يعني وبرا بوالديه وكان تقيا ولم يكن جبارا عصيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله جل وعلا إنك على خلق عظيم. فنوح عليه السلام لم يكن بدعا من الرسل، كان على خلق كريم، وكان يعني معروف بفضله وخيريته، كان يعني عند قومه كذلك ما حدش يقدر يطعن في هذا الجانب أبدا. فبعث الله سيدنا نوح عليه السلام لما عم الفساد ليبشر بالحق والخير والعدل، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. اللي قال سيدنا نوح هو أول شيء إن بشر بالتوحيد اللي هو جوهر الرسالات السماوية كلها، والمعنى الحقيقي للتوحيد هنا هو أن يعلم العبد ويعتقد به ويعترف بأن الله جل وعلا هو الرب وفي كل صفات الكمال، ويعتقد أن الله جل وعلا وحده لا شريك له ولا مثيل له في الكمال، وأنه هو ذو الألوهية والعبودية، ويفرد الله جل وعلا في العبادة، فالله جل وعلا لا يكون له شريك في ذاته ولا شريك في صفاته ولا في عبادته ومعاملاته سبحانه جل وعلا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فتدل عليه يعني أنه متفرد في الألوهية، فلا تصرف العبادة إلا لله جل وعلا، والله جل وعلا متصف بكافة صفات الكمال وكافة صفات الجلال. فنوح عليه السلام بدأ بهذه الدعوة وبين له أن الله جل وعلا يجب أن يفرد يعني وحده بالعبادة، لا يعبد غيره ولا يدعى سواه ولا يستغاث ولا يستعان إلا بالله جل وعلا، ولا ينذر ولا يذبح إلا لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأعظم ما يحتاج العبد في هذه الحياة هو أن يعرف الله تبارك وتعالى والأسماء والصفات، ليحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويسأله المغفرة والتوبة. فبشر سيدنا نوح عليه السلام بالتوحيد، وبشر بالتوحيد كل الرسل ليس فقط نوح عليه السلام، لأن التوحيد إذا فهم على حقيقته واتخذه الناس شعارا لهم، فهذا يكون علاج لكثير من المشكلات وقصص
1: التحرر
0: الحاصل. نعم،
1: التحرر من عبادة،
0: نعم، التحرر من عبادة
1: وتسليم كل شيء لله،
0: عبادة رب العباد، حتى يعني علاج حتى لمسائل العنف في المجتمعات، لأن الإنسانية بصفة عامة في مختلف الأزمان وفي مختلف الأماكن تخاف من مسألة الموت وتخشاه وغيره، فتنقاد إلى مسألة أنها يستعبدها الأقوياء ويصبح عندهم ذلة أمام الطغاة، فلم يكون فيه توحيد الله جل وعلا وما فيش خوف إلا من الله جل وعلا، ف يعني ينتفي عندهم هذا الأمر، فالوضع ما يتماشاش إلا مع عقيدة التوحيد. الله جل وعلا هو مالك الملك، وهو وحده الذي يملك الموت، وهو وحده الذي يملك الحياة. الله جل وعلا يملك، هو الذي يملك إماتة الطغاة أو يترك الطغاة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهو الذي قدر الأجال، وهو الذي حدد الأجال، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالحرص يعني مسألة الحياة اللي عند كثير من الناس والجبن اللي يعني راهو مش بالسبب، راهو يعني جبنهم هذا مش راهو بيطول في عمرهم وبيزيد من عمارهم، ولا الشجاعة، ولا الإنسان لم يكون شجاع يقصر أجله ولا عمره، لا لا، الله جل وعلا بيّن في القرآن وبين في جميع الرسالات السابقة أن لكل أجل كتاب وأن لكل أمة أجل. واللي قالوا هذين من الناس اللي قالوا ما لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، الله سبحانه رد عليهم قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهم نفسهم اللي قالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الله سبحانه وتعالى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ويقول لهم فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يعني اللي الإنسان اللي يفر من أمام أعداء الله جل وعلا، هؤلاء ذكر الله عنهم إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. المؤمن الصادق ما يعرفش مسألة حد مهجوب ولا يستزله الشيطان بالوسوسة، وإنما المؤمن يخاف الله جل وعلا. فإذا كان خوف الموت هو السبب الأول اللي يخلي الناس عندهم ذلة وعندهم استرقاق وعندهم يعني ففي مسألة تانية هي مسألة الرزق، الناس شوفها يعني خايفين من مسألة هم الرزق ومرافيش مرتبات ومن النصرف وغيره، وينتابهم القلق من مسألة إن ما فيش المصروف وكيف نصرف على نفسي وصغاري وغيره، وبيحرصهم على قوتهم، تجد عندهم ماذا أشياء يعني يديروا فيها
1: يذل
0: نفسه ما يليقش، يدير أشياء ما تليقش بكرامة الإنسانية، يبدو عنده تملق وعنده مداهنة وعنده مراءة، ويوصل بهم الناس إلى أنه يوصلوا لأشياء محرمة، الغش والرشوة والاختلاس، ويصبح عبد للمادة، عبد للفلوس. يعني فالدين حررنا من هذه الأمور، يعني حرر المجتمعات من خوف من الموت، وحرره أيضا من مسألة الرزق. وكما ذكر الله عز وجل أن الموت رأوا هذا بيد الله جل وعلا وحده، كذلك الرزق والفلوس بيد الله وحده، أهو ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن نرى الرزق في السماء، وهو محدد وهو مقسوم، بل أقسم الله جل وعلا أن ذلك يعني حق واقع. الله جل وعلا في القرآن يعني يعرف ضعف الناس، ضعف طبيعة البشرية للناس، وأنها تخاف وتقلق بمسألة الرزق. ربي قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ماذا قال الله جل وعلا؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زي ما
1: سبحان
0: تتكلموا مسألة الرزق راهو صح، الإنسان السعيد الرزق مطلوب، وأن الإنسان يعمل ويعمل حياة يعني العمل الكادح، هذا من سمات الإسلام وهذا حق، لكن
1: ما يطلعش من
0: الطبيعي. لكن الرزق بيد الله جل وعلا وحده، العمل مطلوب. يعني الإسلام منهاش على مسألة العمل، لكن هي على مسألة الصورة الجشعة هذه القلقة اللي تخلي الإنسان يقتنص الفلوس بطرق غير مشروعة، حرام جيبة فلوس جيبة.
1: حتى طرق مشروعة شيخنا يبدأ يخدم صبح وليل وعشية،
0: لدرجة أن إذا أدت إلى إذا أدت بالإنسان إلى تركه للطاعة يصبح نعم هذا مذموم. نعم إذا خلاص يجي وقت الصلاة يخدم ومسيب صلاته ومسيب أموره،
1: يأجل صلاته لله،
0: والله مقصر في حق أسرته ولغيره، يصبح أن المال يعني وسيلة في حد ذاته، ما هوش يعني غاية في حد ذاته، ما هوش وسيلة للعيش فقط. فالله جل وعلا أعطانا الجانب الآخر، هو قال نرى الرزق بيد الله عز وجل وحده، ومسألة الزيادة ونقصانة والله أخذ كل هذا. فالإنسان لما يوحد الله جل وعلا حقيقة التوحيد، رأوا هذا من أكبر العلاجات لمسألة القلق اللي يخلق منها الإنسان في حياته، خوفه من الموت وخوفه من الرزق وقلة الفلوس. فمن أكبر العلاجات هذه. لذلك يعني سيدنا نوح عليه السلام يدعو إلى التوحيد، ودعا إليه يعني في همة واضحة لا تفتر هذه الهمة، وبنشاط، ويدعو ليلا ونهارا، ويدعو جهرا، وكلما يعني أتيحت له الظروف للدعوة سواء جهرية ولا سرية، ويعني قام بها بعض الأشياء قام سرا.
1: شنو يقولهم وهو يدعو فيهم، يعني لو في نصوص واضحة؟
0: نعم نعم، النصوص وضحت في هذا. الله جل وعلا مثلا قال لهم، مثلا بين لهم قدرة الله عز وجل، ودعاهم إلى التفكر في الإنسان. ربي خلقكم أطوارا، أنتم يعني شوفوا زي ما ربي خلقكم في بطون أمهاتكم، يعني خلقا من بعد خلق، بديتوا بالنطفة بالعلقة بالمضغة، بعدين أنتم كنتم أجنة، وكنتم يعني في جميع هذه الأطوار، يعني حتى أنت في هذه الأطوار كلها محفوظين بحفظ الله ومحاطين بعناية الله جل وعلا، وبعدين أنتم تو أطفال، وبعدين شبان وهكذا، وستعود. يبين لهم مسألة إن ما هوش منكرين للبعث، فيقولهم زي ما حصل هذا الأمر أنتم أيضا ستعودون إليه من جديد في أي لحظة شاء جل وعلا.
1: يعني جيب لهم في الأدلة في المحيط اللي هم فيه.
0: نعم، وشوف
1: العقل يقدر يستوعب.
0: تكرر بسورة نوح الكلام هذا، قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. يعني قال لهم ألم تروا كيف جعل الله لكم يعني الأرض بساطة، وجعل لكم مسالك وسبل الإقامة والانتفاع، وما يعني وهذا كله سيدنا نوح يعدد كل نعم الله جل وعلا، اليسير منها والعظيم الظاهر والباطن، ونعم الله يعني كثيرة لا تحصى. وقال لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأول من أعلن نوح عن سمتها فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وهذه هي بداية نقدر نقول هذا القاعدة وهذا القانون، إن الالتجاء إلى الله جل وعلا بطلب المغفرة. شو النتيجة؟ الإنسان إذا حصل نقص في المطر ولا غيره هو الذي يرسل السماء عليكم مدرار. هذا كثير من السلف لما سئل يعني مسألة نقص المطر قال استغفر الله جل وعلا، ولما سئل يعني نقص واحد جاه في نقص المال قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي أولاد قال استغفر الله جل وعلا، واحد قال نبي ما قال استغفر الله جل وعلا، وقالوا له من أين جئت بهذا؟ قال من قول الله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يعني الإمداد بالأموال والبنين والإنزال المطر وغيرها كلها مرتبط بمسألة الاستغفار، وأن الله جل وعلا يهب الجنات والأنهار، وهذا كله جاء من جاءت مرتبة في القرآن بهذا. وهذا هو نقدر نقوله قانون الاستغفار اللي أعلن نوح عليه السلام. وهذا ما هوش طبعا مرتبط بزمن ولا بمكان، كل إنسان التجأ إلى الله جل وعلا حتى في عصرنا إذا استغفر الله تبارك وتعالى. وهذه نصيحة كل الأخوة للمستمعين، إذا الإنسان يعني أخلص لله جل وعلا في استغفاره، فإن الله جل وعلا يهيئ له من الظروف ما يجعله يعيش في سعة من الرزق وفي يسار من المال. فوعد الله جل وعلا الذي أوحاه إلى رسوله نوح عليه السلام ليعلنه للناس هو نفس وعد الله لنا، ووعد الله لا يتخلف أبدا. فأوضح النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد مسألة مهمة، وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سيدنا نوح عليه السلام كان ينبه الناس إلى يعني هم في ظروف في يعني في في في, في ملابسات تبين لهم صدق يعني قال هو يا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله يعني ما بين لهم حتى نراهم ما نبيش منكم الفلوس ولا ما مش تحبونيش مثلا راه نتكلم في الكلام هذا كله وافنيت عمري سرا وجهرا ومن صبح وليل ونكلم فيكم نبي منكم حاجه ولا نبي لا ربي هو اسمع هذه يعني يعني لما يسال السائل شنو خيرك انت شنو السبب اللي يخليك من الصبح الليل وتتكلم فينا وغيره فقال لهم ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم وأنا راه أعلم من الله ما لا تعلمون يعني أنا أهديكم إلى ما أعلمه من الله جل وعلا لإني نعرف من ربي أمور أنتم ما تعرفوهاش لكن يعني هل من العجيب أن يأتيكم يعني ذكر من الله جل وعلا وفيه هدى وفيه نور لكم على لسان رجل منكم من أجل أن تتوبوا إلى الله جل وعلا تؤمن وتنالوا الرحمة أنتم خير أشوفوا فيها يعني الإنذار هذا الإنسان المفروض يعني يحرص عليه والتقوى هذه سبب في رحمة الله جل وعلا
1: نعم التذكير
0: نعم مثل العجيب أن الله يرسل هو الله جل وعلا وهو أرحم الراحمين يرسل من يقودكم بإنذاره إلى رحمة الله جل وعلا فكأن يعني وهذا كان منطق نوح عليه السلام يعني وطبعا استجاب له بعض الأشخاص من قومه وكانت دعوة نوح يعني للتوحيد هي يعني الدعوة الأولى وهي أساس الإيمان وهي سر السعادة في الدنيا والآخرة وبين لهم يعني لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نتوقف معكم في هذا الفاصل القصير ثم نواصل الحديث عن دعوة نبي الله نوح عليه السلام فابقوا معنا.
2: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم لنوقن أن سنن الله لا تتبدل وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: مرحبا بكم من جديد في برنامجكم وتلك الأيام وما زال حديثنا متواصلا مع فضيلة شيخ الدكتور عبد العزيز جمعة حول دعوة نبي الله نوح عليه السلام. شيخنا الكريم، كيف نستطيع أن نفهم مكانة التوحيد في رسالة نوح عليه السلام؟ ولماذا اعتبره العلماء حجر الزاوية في بناء العقيدة الإسلامية؟
0: نعم، توحيد الله جل وعلا هو فعلا هو حجر الزاوية في بناء الرؤية الكلية عن الله جل وعلا وعن الكون والحياة والإنسان وبيان حقيقة الخالق. فتوحيد الله جل وعلا هو أساس الإيمان، هو سر السعادة في الدنيا والآخرة. القلوب كلها مفتقرة إلى معرفة الله جل وعلا والتعلق بالله تبارك وتعالى ومحبة الله ورجاء الله جل وعلا أكثر من حاجتها إلى مسألة الطعام والشراب والأمور الأخرى يعني من الضروريات الأخرى. لهذا القرآن وضح هذا، قال لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذه كلها من الآيات اللي يأمر الله جل وعلا فيها العباد أن يعرفوه فيعبدوه ويعظموه. والإنسان عندما يتأمل قصة نوح عليه السلام ودعوة نوح لقومه يرى يعني عظم هذا النبي الكريم في قيامه بهذه المهمة، مهمة التبليغ لقومه ودعوة قومه لعبادة الله جل وعلا وحده، حيث يعني هو نوح يعني مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم ليلا ونهارا ويدعوهم سرا وعلانية. نوح عليه السلام دعا قومه يعني إلى دعوة التوحيد الخالص. يعني نشوف سبحان الله بعض الناس الشيخ مالك يمل يقول لا كلمت مرة واثنين أنا وما باش. نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة، مش أنت تقول إني كلمت مرة واثنين
1: تقدرش تتخيلهم سبحان الله المدة
0: سبحان الله. نعم لا يستطيع الإنسان تخيلها أبدا، لا يستطيع. يعني ولقد ربي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني الله جل وعلا حمله رسالة وذكر أن الله جل وعلا أوحى إلى عبده نوح وأرسل إلى عبده نوح وأوحى إليه، وهو اللي عاش يعني بينهم وهو اللي يعرفوه ويعرفهم، وهم يعني بداية الحياة يعني همش. فأرسله الله جل وعلا نذيرا لهم، أرسل نوح عليه السلام نذيرا لهم، فهو لا يعيش لنفسه ولا لشهواته ولا لأقاربه، لا، وإنما هذا النبي العظيم يعني عاش للناس لإسعادهم، وأفنى عمره في إنقاذهم من الضلال إلى الهدى، وأفنى عمره في إنقاذهم من الكفر إلى الإيمان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالإنسان الذي يعيش لنفسه وشهواته ولدنياه كما يقال هذا يعيش صغيرا ويموت صغيرا، لكن الإنسان الذي يعيش للناس يعيش كبيرا ويموت كبيرا، ويبقى ذكره الحسن، ذكره العاطر على كل لسان. وهكذا عاش نوح عليه السلام، وهكذا عاش سائر أنبياء الله جل وعلا وسائر المرسلين من بعده. فهذه رسالة نرسلها للناس. مسألة تو بعض الـ الـ الـ الـ الأمور التي تنتشر نشوفها على صفحات التواصل وغيرها، لا أنت عيش لنفسك وما لكش علاقة بالآخرين، وأهم شيء مسألة الراحة النفسية والأمان النفسي ونحو ذلك من الأشياء اللي ينشر فيها. راه الإنسان راه الذي يعيش لمجتمعه ويعيش للناس ليخرجهم من يعني وينصحهم ويكون خير ناصح لهم، هذا هو الإنسان الذي يعيش كبيرا ويموت كبيرا. لكن الإنسان راه لمثلة أمان النفسي وزرادي وطلوع وهو فقط يعني وما يفكرش في الآخرين وما هو شمة يعني
1: مستهلك
0: فقط ما بيش علاقة بالآخرين، وكان نفسي وبنعيش لنفسي يعني وصغاري وما ليش علاقة بالآخرين، يشوف في خوته ولا كذا مثلا في طريق غير صحيح لا ينصحهم، يشوف في أقاربه على الخطأ لا ينصحهم، ما يحملش هم الأمة ولا لي علاقة بالمجاهدين ولا لي علاقة بالدولة الإسلامية ولا لي علاقة بالمسلمين في كل مكان. يراه الإنسان عاش لنفسه لشهواته صغيرا وسيموت صغيرا ولن يذكره أحد، وسيحاسبه الله جل وعلا على تقصيره. لكن الإنسان الذي يفكر في أمته، يفكر في أولاده كيف ينقذهم، من يفكر كيف ينوضهم لصلاة الفجر، مش حتى يخرج لنا جيلا يعني حافظا للقرآن، محافظا على صلاته، حاملا هم أمته. هذا هو الجيل الذي يعني عاد المسلم أن يعني ينظر إلى حياة الأنبياء وينظر. نوح عليه السلام هذا قدوتنا، الأنبياء والرسل هؤلاء قدوتنا، وهؤلاء الذين ينبغي أن نقتدي بهم. ويبداش يعني أهمنا في هذه الحياة الدنيا أن ننظر إلى أنفسنا فقط يعني.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا نريد أن تلخص لنا ما هي أبرز الدروس الدعوية التي ينبغي للدعاء وطلبة العلم أن يستفيدوا منها في هذا العصر بالذات يعني.
0: نعم عندما ننظر إلى قصة نبي الله نوح وننظر إلى العبر والعظات التي نستخلصها، نجد يعني أمور كثيرة. من أهم الأمور التي ينبغي أن يركز عليها المسلم مسألة عبادة الله جل وعلا وحده. يعني الله تبارك وتعالى هو لخص يعني موضوع رسالتها بقولها ألا تعبدوا إلا الله، هذا هو الأمر الأول، هذه هي قاعدة الدين، هذه محور الدين، هذا عمود الدين، هذا ملخص الدين. هو التوحيد، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. الإنسان يعني هو يعني عابد بالفطرة، يعني لا يملك إلا أن يعبد. فهو الإنسان راه إما أن يعبد الإله الحق، وإما أن يعبد الشيطان، وإما أن يعبد الهوى ولا الأوثان، ولا يعبد المال، ولا يعبد الشهوات، إلى آخر المعبودات. يعني ما كنتم تشوفوا الإنسان ما فيش واحد كي اسمه حدد أمور أخرى، يا أما صنم، يا أما وثن، يا أما يعبد فلوس، يا أما ما فيش واحد هكذا. ما يعني قعد يعني الإنسان لا يملك إلا أن يعبد في هذه الحياة، فإما أن يعبد الله تبارك وتعالى، وإما أن يعبد الشيطان وغير ذلك من المعبودات. كما يقول ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطاني. فلهذا دائما يعني نركز على دعوة الأنبياء. فالأنبياء مهمتهم الأساسية أنهم يعني ينصح الناس ويرد الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده. وذلك نذكر دائما قول الصحابي الجليل ربيع بن عامر لرستم، لما قال عن قائد جيوش الفرس، لما قال: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لاش يعني أن تعبد الله ولكن يعني لا ألا تعبدوا إلا الله، لاش يعني أن تعبدوا الله، قال ألا تعبدوا إلا الله، يعني إفراد الله جل وعلا بالتوحيد. يعني ما فيش تقول لي ما تعبد الله ونعبد مع آخرين زي ما المشركين، يعني هو نعبد في الله إحنا، لكن عندنا أصنام آخرين نعبدهم، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله يدلف. فيش توحيد ألوهية يعني. فهنا يعني في كثير من الناس يؤمنون بالله جل وعلا ويعبدون الله، لكنهم يشركون في كل ذلك. والله جل وعلا قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لما ذكر ربي في سورة يوسف. فالعبادة راهي مفهوم شامل. العبادة تنظم شؤون الحياة، العبادة تنظم يعني حياتنا كلها.
1: يعني معناتها شيخنا تو كل واحد يراجع نفسه،
0: نعم،
1: شنية أهم الحاجات عنده في هذه الدنيا.
0: أيوة، كل نشاط في هذه الحياة نقدر نقوله إن ابتغي به وجه الله جل وعلا هذا هو عبادة. والعادات راه بالنيات تصبح عبادات، والعبادات من لما تكون من غير نية تولي عادة. فأول شيء يعني كان يعني نلخص فيها مضمون دعوة نوح عليه السلام، هو أنه دعا إلى عبادة الله جل وعلا وحده، ودعا إلى إفراد الله جل وعلا وحده. والله تبارك وتعالى يعني أثنى على دعوته وعلى جهده في كتابه العزيز. ف الله جل وعلا وصف نوح بالعبودية لأنه استطاع أن يحقق العبودية في أعلى المستويات. ماذا قال الله عنه على سورة الإسراء؟ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني أول حاجة رب ذكر بها أنه كان عبدا، يعني حقق صفة العبودية لله جل وعلا. وحتى ذكر الله تبارك وتعالى لوصف لصفة الشكر جت بعد صفة العبودية، وهذا من باب ذكر خاص بهذا العام. يعني فالشكر من العبادة. و الله جل وعلا اختص نوح بصفة الشكر لأنه كان كثير الشكر في جميع حالاته كلها. وجعل الله جل وعلا يعني الشكر هذا علة لما قبله من عمسة حمل نوح في السفينة، والله جل وعلا يعني لما نجاه مع من معه. الشكر ليه يعني هذا من أعظم أسباب الخير ومن أفضل الطاعات. فنجاة نوح عليه السلام ونجاة من معه كان ببركة شكره لله جل وعلا. وفيه أيضا حث لنا لجميع ذرية نوح على الاقتداء به، وفيه أيضا زجر لنا عن الشرك الذي هو أعظم مراتب الكفر. فنوح عليه السلام عندنا دائما ركز عليه مسألة العبودية. فالله تبارك وتعالى حتى يعني صفة العبودية لنوح حتى في معرض الإشفاق عليه، يعني لما عندوه قومه ورفضوا دعوته ماذا قال الله؟ قال الله: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. يعني الله جل وعلا هنا يعني أضيف لرب العزة في هذه الآية عبدنا، هذا إضافة تشريف لمنزلة نوح عليه السلام. الله جل وعلا ذكره بعنوان العبودية وأضافه إلى ضمير التعظيم، وهذا تعظيم له عليه السلام ورفع لقدر نوح ومكانة نوح عليه السلام. فجاءت هذه الصفة، جاءت هذه الإضافة يعني على سبيل العموم. فكما قال الله جل وعلا في إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فالله جل وعلا هنا وصفه حتى بصفة الإحسان اللي هي أعلى مراتب العبودية. وحتى يعني يعني حتى لما أقول إن ما في ما قصة لوط عليه السلام يعني قارن الله بهذه الصفة، يعني قلت العبودية، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فما يعني الله جل وعلا يعني مع وصف الله لنوح بصفة العبودية اللي استحقها وصف الله أيضا بصفة الصلاح، عبدين من عبادنا صالحين. وكذلك هذه شهدة حتى في الأحاديث النبوية في السنة قصة الشفاعة لما جاءوا لنوح قالوا يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى يعني إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فنوح عليه السلام يقول يعني ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي أتوا إلى يعني يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش فيقال يعني محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيعني الحديث هي بقية الحديث. فنوح عليه السلام أول الأمور اللي دعا إليها مسألة العبودية، وقام بالعبودية يعني بعبودية الله تبارك وتعالى، وحققها في نفسه حق القيام، وأخلص لله جل وعلا في أعماله كلها، يعني لم يصرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، وجه كل العبادات للخالق جل وعلا سواء الأقوال ولا الأعمال، وإلا الأقوال الأعمال الظاهرة ولا الأعمال الباطنة. فنوح عليه السلام كان كثير الشكر، ربي قال عليه إنه كان عبدا شكورا، هذا من العبودية. الشكر هذه من أفضل العبودية لله تبارك وتعالى، يعني والدعاء زي ما نعرف أن الدعاء هو العبادة، صحيح ولا لا؟ فنوح عليه السلام كان كثير الدعاء وكان كثير التوجه إلى الله جل وعلا، والآيات كثيرة، يا ربي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ودعا أيضا قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجيني ومن معي من المؤمنين. فكل آيات شاهدة تدل على أن نوحا عليه السلام كان كثير الدعاء، كان كثير التوجه إلى الله جل وعلا، كان كثير التضرع إلى الله جل وعلا، وكان يطلب المغفرة ويطلب الرحمة من الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يعني قال مخبرا نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهكذا كلما ازداد العبد خضوعا لله جل وعلا ارتفعت منزلته وارتفعت درجته، وكلما زاد القلب حبا لله جل وعلا يعني ازداد له عبودية، وكلما زاد له عبودية ازداد له حبا. نوح عليه السلام كان كثير يعني دائما الذكر، كان دائما يستنصر يعني بكل شيء باسم الله وببركة اسم الله، زي ما قال في السفينة وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي الغفور الرحيم. هذه أشياء قولية قالها، وأيضا عنده أشياء يعني قلبية الله أخبر الله عنها. الله ماذا قال عنها؟ قال فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. مثل التوكل، هذا عمل قلبي التوكل أيضا، يعني كان يؤمن بقضاء الله جل وعلا وقدره، وقال لهم الكلام هذا ولا ينفعكم نصح إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فهذا فيه إيمان بالقدر، والإيمان بالقدر من أعظم أركان الإيمان بالله جل وعلا. أراه وني ناصح أنصح لكم، فكان ربي لا يريد هدايتكم، فالله جل وعلا هو ربكم وهو من إليه ترجعون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وأخبر الله حتى عن إخلاصه، إخلاص نوح عليه السلام قال وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أروا نبي منكم فلوس ولا نبيكم تشكروني ولا تذكروني ولا نبي منكم حاجة، يعني أقوم بهذا العمل لله جل وعلا لا لشيء من أمور الدنيا، مش حتى تعطوني شيء ولا نبي منكم حاجة ولا أي شيء. وهذا من أعمال الإخلاص، هذا من أهم أعمال القلوب. نوح عليه السلام كان تواضع، كان يعني ميتواناش يعني في تذكير الناس بالآخر والحساب، حتى لما جوه يعني قولة أطرد اللي معاك هديمة وكذا وهديمة، قال لهم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، وقال لهم هو ربكم إليه ترجعون وإن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. كان يعني كان حريصا على المؤمنين، وكان يتواضع لهم ويدافع عنهم، وقال هؤلاء يعني آمنوا بالله جل وعلا ولن أطردهم، والله جل وعلا هو الذي يحاسبهم. فكان كثير الثناء على الله جل وعلا، كان يقول إنه كان غفارا، إن ربي الغفور الرحيم. فيعني الله جل وعلا وصفه بأوصاف كثيرة، يعني ووصف الله بالعلم وبالخلق الله أعلم بما في أنفسهم. فهذه بعض الأعمال القلبية. أيضا نوح عليه السلام يعني قام كثير يعني كثير من قام بكثير من الأمور الظاهرة، حتى مش الأمور القلبية فقط، أمور ظاهرة. يعني مثلا أمر ببناء، يعني لما أمره الله جل وعلا ببناء السفينة وأوحي إلى نوح أنه ليؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فعلا يعني امتثالا لأمر الله جل وعلا قام نوح عليه السلام وأصحاب نوح عليه السلام ببناء السفينة، وكان حتى القوم يسخرون منهم، يعني كانوا يسخرون منهم يستهزئون، يعني يقول لك كيف أنت تدير في سفينة في البر ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وبهذا يعني حقق نوح عليه السلام عبودية القلب وعبودية الجوارح وعبودية اللسان، وعلمها لأتباعه الذين آمنوا به ودعا إليها يعني على بصيرة، ودعا إليها على علم من عند الله جل وعلا. فنوح عليه السلام حقق معنى العبودية، وهذا من أهم الأمور اللي ننصح بها الناس ويركزوا لها في حياتهم، مسألة التوحيد وتحقيق عبودية الله جل وعلا. والإنسان راه في هذه الحياة عليه أن يجاهد نفسه ليصل إلى درجة العبودية.
1: مستحيل يصل درجة الأنبياء، لكن
0: نعم عليه أن يحاول، يعني يسعى في تحقيقها، يعني أهل الكمال يعني سبقت لهم من الله الحسنى يعني يتبوؤون منها أرفع المراتب. وهذا كل ما زاد الإنسان معرفة بالله جل وعلا وإقبال عليه، وربي قال هذا، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
1: نعم.
0: وربي قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإنسان يزيد محبته لله جل وعلا وتعظيما لله تبارك وتعالى حتى يكون من أكمل الخلق ومن أفضلهم وأقربهم إلى الله جل وعلا. فصحيح أن الأنبياء والرسل يعني عرفوا الله بالوحي والفطر السليم والعقل، وكذلك على الناس يعني أن يكثروا ويعبدوا الله جل وعلا حق العبادة ويجتهدوا في العبادة. والأنبياء وصفهم الله بالعبودية في عدة أمور زي ما ذكر نوح إنه كان عبدا شكورا، ومع ذلك والأنبياء مع يعني ما عظيم قدرهم وأيضا هم متفاوتون في المراتب وهم يعني متفاضلون في الدرجات. ربي قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. كذلك الناس يعني مختلفون في هذا، كل إنسان حسب عمله. أكمل مثلا هو العزم الخمسة، وبعدين أولي العزم الخمسة أكملهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي وصف ربي بكمال العبودية كما قال الله جل وعلا في تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعرف الخلق بالله جل وعلا ومتعبدا له بجميع أسمائه وصفاته، وكان يظهر ذله وافتقاره في كل شأن، وكان يكثر من الاستغفار والتوبة حتى كان يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. كان يكثر من الدعاء، يلح في الدعاء، يتضرع لله جل وعلا، يا الله هو السميع المجيب الجواد الكريم. يعني حتى أبو بكر الصديق يعني في غزوة بدر يعني أشفق عليه يوم بدر من كثرة ما بكى ومن كثرة ما تضرع لله جل وعلا، فأخذ بيده وصديق وقال حسبك يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير العبادة، كثير التهجد في الليل، كان يقوم ليصلي حتى يعني تورمت قدماه أو ساقاه، فيقال له يعني أنت يعني غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصيام، كان دائما الحمد، كثير الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، كان متواضعا في تعامله، كريما في أخلاقه، يعني كل أمور ينبغي أن نركز عليه، لأن هذه كلها عبادات الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في لما وصفوا وقت دخوله مكة يوم الفتح،
1: يوم النصر،
0: النبي صلى الله عليه وسلم نعم يوم النصر دخل مكة وكان ذقنه يعني على راحلته متخشعا، كانت يعني لأن الحياة كلها يعني هذا كله يعني لله تبارك وتعالى، وتدل على كمال عبوديته، وكيف لا يكون كذلك وهو أعرف العباد بالله جل وعلا. فنوح عليه السلام دعوة إلى مسألة التوحيد أمر واضح وتكلمنا عنه.
1: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وتلك الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قصص أنبيائنا نورا نهتدي به، وأن يرزقنا صدق الإيمان وحسن الاتباع والثبات على التوحيد حتى نلقاه. وكما نتقدم باسمكم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما تفضل به من هذه الفوائد الطيبة، ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. كما نشكر لكم مستمعين الكرام متابعتكم وطيب استماعكم. كنت معكم في التقديم أنا مالك النجار، حتى نلقاكم في حلقة جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
5: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة. وتتوضأ وتبطل الوضوء، وتبطل إذا كانت قليلة، وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة، كل يوم مرة، كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة، كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا، راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
7: نعم، لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تقصر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاك تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو، أنت من محابيش الإمام، ف فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
6: نعم بارك الله فيك شيخ.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي نستقبل فيه اتصالاتكم بالاستفسار عما يتعلق بأحكام الشريعة على هواتف البرنامج 092-092-15-0 092-092-16-0. مستمعين الكرام، أبدأ هذه الحلقة في توجيه نصيحة لأولياء أمور الطالبات في استقبال العام الدراسي الجديد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله عام خير وبركة على البلاد والعباد. من المسائل التي ينبغي التنبه إليها مستمعينا الكرام، وكما قلت الخطاب موجه إلى أولياء الأمور، يعني سواء الآباء والأمهات، وكذلك إلى إدارات المدارس وإلى الأساتذة والأستاذات والمعلمات في هذه المدارس. من الأشياء الشائعة والأخطاء التي واضحة يعني يراها كل إنسان هو ما يتعلق بالزي المدرسي، ما يتعلق بالزي المدرسي، والذي يخص طالبات المرحلة الإعدادية خصوصا. يعني هذه المسألة، يعني كما نعلم أن الاشتراطات، يعني نقوله في الابتدائي يلبس في الجرنبيول، معروف هذا مثلا يطلق عليه الجرنبيول، مرحلة ابتدائية أولى وثانية وثالث ورابع وخامس وسادس، وفي المرحلة الإعدادية يعني لبس ما يصلق ما زي المدرسي المتعارف عليه بالعامية بالجيليه أو حاجة هذه يعني. ويلاحظ في هذا اللباس اللي هو لباس المرحلة الإعدادية أنه حقيقة مخالف للشريعة الإسلامية، زي المعتمد هذا اللي نشوف فيه يعني من قطعتين، أو يعني الجيليه هذا الجزء الأعلى إذا كان وصل يوصل لممكن الفخذ يعني، ولبس السروال، ولبس السروال. هذه من المسائل كما قلت المخالفة للشريعة، وخاصة أن المرحلة الإعدادي والإعدادي يعني سن 13 عام و14 هذه مرحلة بلوغ أو مقاربة على البلوغ أو مرحلة البلوغ معروفة، يعني علامات البلوغ اللي هي عند النساء زي ظهور الشعر الخشن في العضو التناسلي أو الحيض وزول الحيض، أو ما 15 سنة إذا لم تكن هذه العلامات موجودة الخاصة بالمرأة.

0: لباس الذي ينبغي أن يعني نتقيد به هو كما ورد في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فاللباس الذي ينبغي على الإنسان أن يتقيد به هو أن يعني اللباس الشرعي، اللباس الشرعي كما أمرت بذلك الشريعة. ليش نقول في كلام هذا؟ زي ما قلت لكم مع اتصال. أخ زكريا، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخنا طيب،
0: معك مبارك.
1: صحك اليوم تمام.
0: بارك الله فيك.
1: طيب الحمد لله. شيخي بلاد نفسك النفاذ عندي محل بهي.
0: طيب.
1: عندي حاجات سعرها بالدولار. ويطلع لي مثلا لو فرضنا بعد حاجة 200 دولار. 216 مثلا. الميتين يعطيهم لي كاش. يعطيهم لي كاش دولار حي. والستاش هذوك يقول لي مثلا ما عنديش، يعني 16 الكسر هذا ما عنديش. فلهذا نبدل فيهم مثلا، نشوفوا حسبة
0: الدولار انت.
1: مثلا كيفاش يعطي لي فيهم ليبي.
0: شنو البضاعة تبيع فيها؟
1: كيف؟
0: بضاعة تبيع فيها، شنو هي البضاعة؟
1: كتب شيخ.
0: كتاب، بيع الكتب. ايه.
1: قلت عادية ولا فيها فكرة ال 16 دولار، 16 دولار هذيك؟
0: إن شاء الله بدني تعالى اسمع الإجابة، بدني تعالى.
1: بارك
0: الله فيك، خذنا وديك إن شاء الله. كما قلت، إذن اللباس الشرعي الذي ينبغي أن نتقيد به يعني كمسلمين هو ما أملته علينا الشريعة. الزي المدرسي الآن المتعارف عليه في عامة بلاد الدول الإسلامية، يعني هذا موجود ومتعارف عليه، لكن احنا نبغى ان نركزوا على مسألة ان احنا كمسلمين ضابطنا هو ما امرتنا به الشريعة. يعني سواء كان المرأة اي لباس تريد ان تلبسه المرأة، ولما نتكلم المرأة نتكلم عليه كل من هو في سن البلوغ، مطرة سن البلوغ. ناخذ معنا اتصالات. خام سلام، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام شيخ.
0: أهلا وسهلا بك يا كريم.
2: ليش أطول عليك يا يعني ما شاء الله أحبابك هلبا.
0: بارك الله فيك.
2: أنا عندي بنية روحت من رجلها وحامل في الشهر تقريبا السادس والخامس، ومتفقين على أساس أنه بيطلق بالتراضي، وللأسف كل مرة يقول كذا، مرة يقول بنطلق بالتراضي، مرة يقول لا مش هنطلق، وقعدنا في دوامة. والطلاق هذا وارد لما خلاص ما عادش فيها رجع، يقول البنت هي خلاص قالت ما عادش نرجع له لظروف خاصة، يعني فيش داعي ذكرها. طبعا احنا نطلع ونخش ظروف الأقارب وكذا، نشوف شنو المشكلة، يعني هل البنت تطلع معانا ما تطلعش معانا، تقعد في الحوش، ما فهمناش كيف نقوله بصراحة. كنت مرات نطلع طبعا الى الصالح، مرات نبدا عبدي في مطران ساكنه في الميلان، قلت لي انا بعت وغادي في الميلان. هل هذا يعني قلنا ان الله معنا الذات ولا ما تقولش ما فيش من بعد معها؟ الله عليك يا شيخ، الله يبارك فيك
0: ان شاء الله تعالى. بدي تعالى اسمع لي ان شاء الله.
2: شكرا.
0: أخ بدر الدين، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل أخي الكريم.
3: الله يبارك فيك. بالله عندي ثلاثة استفسارات لو سمحت.
0: إن شاء الله.
3: السؤال الأول، أنا دخلت في الصلاة لقيت الإمام راكع. المشكلة الإمام بتاع جماعنا يعني خطأ، أن الله أعلم يعني هو يسمع لما يوقف، يعني بيجي واقف ويقعد الميكروفون يسمع، ما الناس ما تسمع. هذه واحدة. فأنا لما دخلت كبرت شفته هو كيف بدي يرفع راسه، كيف تحرك هيك، انا هويت بسرعه وللركوع، هو ما سمع، ما سمعش يعني. المهم بعدين انا صراحه بعد ما تمت الصلاه عودتها هيك باحتياط، فنبي نعرف وضع، نبي نعرف بالذات موضوع يعني حساب الركعه امتى بالضبط، هل لما يوقف نهائي وانا نلحق مثلا هل سرعه طبعاتي والا اول ما يرفع راسه خلاص تضيع مني ركعة، خلاص عشان نحاول هذا السؤال الأول.

0: ان شاء الله باذن تعالى.
1: السؤال الثاني في صلاه الجمعه لاحظوا ان جماعه بيشربوا الميه في وقت الخطبه.
0: نعم.
1: اغلبهم يعني بدون عذر يعني هم بيعملوا دخلات يعني مش قطط ولا كح ولا شرك ولا
0: من الخطبه يعني.
1: ايضا ايضا الوحده الطاسه تختلف عن الشيشه، الطاسه تتخشخش هلبا يعني انا ميته لما يفتح هذا الخشخش خشخش، هل هذا يعتبر من اللغو يعني؟ هذا السؤال الثاني، السؤال الثالث في صلاه العيد لو واحد تقد وضوءه في بعد ما صلى العيد يعني في فرد الخطبه يعني هل عليه ان يتوضا ولا خلاص يعني تعتبر الصلاه تمت وهو مجرد يستمر وخلاص؟ بارك الله فيك.
0: بارك الله. أخ عبد السلام. أخ عبد السلام السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بتعطينا نصيحة للعمام تاع النجاح اللي لبس روحهم بالزيت. هذه عادة تشرف كثير من الناس.
0: إن شاء الله نبدي تعالى. إن شاء الله بدي تعالى. طيب الكلام إذن على المسألة اللي زي ما قلت لباس المرأة المسلمة يعني المرأة يعني قلنا في أكثر من حلقة يعني الإنسان إذا وصل مرحلة البلوغ أو سن البلوغ أصبح مكلف، أصبحت يعني حسناته تحسب عليه ويعني وسيئاته طبعا أولى هي التي تحسب عليه، يعني الإنسان قبل البلوغ يعني تحسب له الحسنات ولا تحسب له السيئات، لكن لما يوصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف، وهذه ينبغي مسألة ينبغي أن ينتبه لها أولياء الأمور جدا جيدا. يعني الإنسان يعني راهو الإنسان لما يصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف زيك زيه، يعني تكتب عليه السيئات كما تكتب عليه الحسنات، تكتب له الحسنات، فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة. مش راهو صغير وقاعد صغير ومازال وتو يتعلم وتو كذا وإلى آخره، لا راهو ينبغي عليه أن يتقيد بأحكام الشريعة التي صار ملزما بها، صار ملزما بها. وبالتالي من هذه الأشياء نتكلم عليها احنا فيما يخص اليوم التنبيه الذي يعني كل عام نلاحظه هو عملية لباس الطالبات في المرحلة الإعدادية بالدرجة الأولى. معنا اتصال. أخوان السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: تفضلوا.
3: ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ أنا كنت يوم جالس على البحر ودنا علي العصر لكن دلت علي الماء من مية البحر وصليت، بعد ما صليت وطلقت السلام جاني واحد قال لي مزوج السدية، أنا روحت لحسن النية روحت لحسن وعودت الصلاة بالمية الحلو، هل هذا هو صحيح كلام ولا لا؟
0: هذا تسمع الإجابة.
3: وعندي السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحارب في الكفار في واحد خسرت عينه قال له يا محمد يا حبيبي يا رسول الله عيني خسرت ان شدها له وردها لك وولد تصريحة وتشبح خير من قبل واحد من قبل، هذه الرواية هل صحيحة ولا لا؟
0: ان شاء الله.
3: وشكرا يا فضيلة الشيخ.
0: عفو عفو اخي نور. نعم معنا اتصال اخر. طيب إذن ينبغي ننبه على الطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية طبعا باب أولى، قلنا احنا إذا البنت إذا أصبحت إذا وصلت لسن البلوغ يعني أصبحت مكلفة وأصبحت ملزمة بالحجاب الشرعي، ملزمة بالحجاب الشرعي اللي نصت عليه كما قلت يعني الأحكام الشرعية المتطلبة للضوابط أو لكل امرأة تخرج من بيتها أو لا أو تكون حتى يعني ضوابط خاصة أمام المحارم وضوابط خاصة أمام الأجانب، كلمة الأجانب كل من لا يصح له صح لها كل من يجوز له الزواج منها، يعني لما تطلع المرأة للشارع زي ما قلت يعني يصبح زيها ينبغي أن يكون زيا شرعيا لا يعني يظهر منه إلا الوجه والكفين فقط، إلا الوجه والكفين فقط عند جمهور أهل العلم منهم السادة المالكية يعني. ويستثنى المرأة التي يعني تكون جميلة وتلفت الانتباه، يعني هذه ينبغي أن تستر حتى وجهها، حتى وجهها يجب عليه أن يجب عليها أن تستره. هذه ضوابط الشريعة، ينبغي أن تنقاد الدولة والناس للشريعة ولا تنقاد الشريعة للناس وللقوانين الدولة. نحن كمسلمين أو يعني ينبغي علينا أن نحتكم لشرع الله، وشرع الله فيه يسر، يعني لم نطالب بأشياء يعني ما يقولش لا والله المرأة ما تقراش والبنت ما تقراش وينبغي أن تبقى في البيت وكذا، لا تقرأ البنت وتتعلم العلم الذي ينفع البلاد والعباد، لكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. فبالتالي ينبغي كما قلت إذن الحجاب الذي ينبغي أن تلتزم به يعني المرأة المسلمة هو أن يكون هذا الحجاب أو اللباس ساترا لجميع جسدها، ساتر لجميع جسدها ما عدا ماذا قلنا الوجه هو الكفين، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. الأمر الثاني يعني أن يكون هذا الثوب يعني نقول الجلباب فضفاض يعني وفيه سعة واسع لا يحدد يعني جسد المرأة، يعني زي اللي يلبسه الآن تلبس فيها مثلا يقول البدي ولا يقول كذا أشياء لاصقة على جسد مفصلة للجسد، هذا شرعا لا يجوز، هذا ليس حجاب. يا جماعة الخير الحجاب راهو ماهوش مرهون في اسمه الغطاء الدير على الرأس وخلاص، لابسة جاكة ولابسة سروال ولابسة يعني زي ما قلت اللباس الآخر الذي يحدد يعني جسد المرأة أو يبين، يعني يكون غليظ كلمة غليظ إحنا مش نقول لا كيف بتلبس الصوف في الصيف ونو كذا، يعني معناها غير يعني غير شفاف، لا يبين ما تحت الثوب، الثوب اللي بتلبس هذا ما يبينش ما تحته. هذه مسألة. المسألة الأخرى إذن اللي هي كذلك قلنا ما يكونش محدد، ما يحددش مثلا جسد المرأة كذلك، فينبغي كذلك عدم الخروج بالتطيب بالزينة، يعني سواء كان المكياج خفيف غير خفيف كذا كريمات ما أي شيء يعني يدخل في الزينة، هذا لا ينبغي. المرأة تخرج لقضاء حوائجها من دراسة وتعليم وغيره، يعني هي مش ماشية تستعرض، يعني مش ماشية تعرض نفسها للناس وعياذ بالله، أنت طالعة لقضاء حوائجك، فينبغي عليك أن تخرجي بمظهر لا يلفت الانتباه إليك، سواء زي ما قلت من حيث اللباس يعني جلباب فضفاض، يعني فضفاض معناه يعني واسع لا غير ماهوش رقيق ما يبينش يعني ما تحته، يعني هذا اللباس الوجه يعني كل ساتر لجميع الوجه والكفين، عفوا ما عدا الوجه والكفين، وبالذات يعني زي ما نسمع الآن في يقول الوشاح هذا اللي يلبسوا فيه، يعني الوشاح في كثير من الأحيان تجد أن يعني المرأة غير ساتر لشعرها وخاصة من الخلف، هذه أشياء نلاحظوا فيها في المحلات ونمشوا في الأسواق وكذا نشوفوا في قدامنا. فنصيحتي يعني لأولياء الأمور، أيها الآب وأيها الأم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني هذه أمانة ملقاة على عاتقكم في تحمل هذه المسؤولية. ينبغي على لباس المرحلة الإعدادية يعني من كنهم على مرحلة البلوغ أو على وجه البلوغ أو في البلوغ، ينبغي أن يكون اللباس مفروض يكون جلباب، مفروض يكون جلباب. وهذه نصيحة أيضا نوجهها لولاة الأمر من وزارة التربية والتعليم، ينبغي أن يكون فيه توجيه في هذا الشأن. يعني قلنا المذهب الجمهور أنه هو مذهب الإمام مالك والجمهور أهل العلم أن يكون جلباب ساتر لجميع الجسد، ما يبانش منه إلا الوجه والكفين، وخاصة في العموم نتكلموا احنا قلنا ستنا علماؤنا من كانت يعني جميلة وفاتنة هذه ينبغي حتى وجهها تستره، لأن المطلوب منك أنت ماشية يعني كلام لبناتي أيضا، أنت ماشية بتقري، أنت ماشية بتقري وبتتعلمي علم نافع تنفع به نفسك وتنفع به بلدك، مش ماشية بتستعرضي. والكلام موجه كذلك لمنه للمدرسات الموجه الكلام موجه لمنه؟ للمدرسات. يعني انت ماشيه بكامل الزينه متاعك ولا ماشيه مدايره مكياج وعندك زملاء وعندك يعني مدرسين او موظفين او كذا والى اخره، وحتى في الشارع عندي اصلا انت لمن تتزيني؟ لمن تظهري في زينتك؟ يعني هذا شرعا لا يجوز، هذا بكلام الله وليس باجتهاد من نحني. ربي قال يعني ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، إلى المحارم فقط. هو الذي المحرم هو يعني بوق وإحنا نقوله شبانيك بالتعبير العام، بوزوجك يعني عفوا لفظة الشبانية هذه، لأن بعض منكم يعني متعارف في بعض العائلات وكذا يطلقوا لفظة الشباني، لكن المراد به هو أب الزوج، ولدك، أخوك، ولد أختك، ولد أخوك، عمك، خالك، هذا اللي تظهر الزينة أماما ما فيش بأس، لو طلعت متبرجة أماما ما فيش بأس، المحارم يعني. لكن الشارع طالع متزينة لمن تتزيني؟ تعرضي في نفسك وزينتك لمنهم؟ معلش استدي نفسك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ربي قالك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، هذا كلام الله، ما هوش كلام شيوخ متشددين ويعني وتصعبوا على الناس. أي من صعبش عليك، أنا يعني أخاطبك بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت كأستاذة، وكبعض كلام يشمل حتى الموظفات، يعني كل مرأة تخرج من بيتها يعني تخرج لقضاء حوائجك، زي ما قلنا الشرع يعني يسر فيه يسر أنك تخرج لقضاء حوائجك، يعني بقضاء مصالحك أنت بتقضيها كذا، لكن يعني تخرجين بما لا يلفت الانتباه إليك. وأنت أيها الزوج وين من هذا كله؟ أنت أيها الزوج يعني كيف ترضى لزوجك تطلع متزينة متعطرة؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج إلى البيت وهي متعطرة، والحديث الصحيح أن يعني امرأة خرجت يعني وجد عطرها الرجال فهي زانية، فهي كذا، وفي رواية فهي زانية. ينبغي أن تجذب الانتباه، يعني الروائح تجذب الانتباه وتحرك الغرائز. أين أنتم أيها المسلمون معشر الرجال من أزواجكم ومن بناتكم ومن أخواتكم؟ يعني ينبغي هذه المسألة ما تمر إحنا كشعب يعني بالذات يعني اللي بين يعني الحمد لله من فضل الله وأمة الإسلام إن شاء الله كلها كذلك، يعني عندنا الحشمة وعندنا معروف علينا يعني المحافظة حتى بآراء الناس اللي يجوا ليبيا، يعني هنا شعب محافظ الشعب الليبي، لكن حفاظنا له ناقص. يعني أنت زي ما قلت لك يعني تمشي وتشتغلي وتقضي المصالح متاعك ما فيش بأس، لكن لباسك لابد أن يكون لباس شرعي. يعني حتى ولا قصدي من ينظر، التقي مش هينظر إليك، لكن أنت يعني حيغض بصرة، لكن غير التقي الذئاب الثانية تنظر إليك، كل من ينظر ينظر إليك فأنت آثمة. شوفي أنت لما تطلعي من الحوش من بيتك إلى أن تروحي كم يعني تحصدين من الآثام بنظر الناس إليك، الرجال إليك يعني. فأنت زي ما قلت مثلا موضوع هو بالدرجة الأولى، لكن الله غالب الحديث يجور بعضها مستمعينا الكرام، هذه مسألة شائعة عندنا في المجتمع الليبي أصبحت على الأسف، يعني لباس تلقاها لباس جلباب وكذا وشابة، لكن ما كيجة إيش ندرت أنت ولا متعطرة بالزينة؟ يعني روائح تمشي من ممرة تشمها فيما قررت العمل وكذا، تخطو من ممر تلقاها كلها روائح يعني تثير الغرائز في بعض الأحيان. خلينا نتكلم ونكون واقعيين وهذا عايشين وكذا، ونبوا الستر مع الله سبحانه وتعالى. ينبغي نتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل. يعني الكلام طبعا في الدرجة الأولى لولاة الأمر اللي هم الآباء، وزي ما حتى مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، أن ينبغي أن يكون هناك سواء من ولي الأمر، أنت بنتك تبي تمشي تشتري يقول لك جلي، لا جلي هذا لازم يكون جلباب طويل واسمه وشاربة معاه، يعني ساتر لجميع الجسد، هذا هو اللباس اللي ينبغي له، هذا اللي بيحاسبك عليه الله سبحانه وتعالى. الدولة ما تفرضش عليك مسألة أخرى بقول عليها، حتى احنا مش من نكون يعني منصفين، ما فيش واحد يعني لا أعتقد ما أسمع على الأقل في المدارس العامة أن واحدة لبست يعني طالبة لابسة جلباب وشاربة وجدت المدرسة يقول لها ممنوع عليك من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني ما عندكش لا ما عندكش عفوا حجة أمام الله سبحانه وتعالى ألا تلبس يعني ابنتك اللباس الشرعي. يعني ليش نشوف نقول الكلام هذا بره يا جماعة الخير، وخش المحلات متاع زي المدرسة الجلي فيه اللي يعني كانت جاكة عادية جا يعني يدوب كيف نازل من في نص الفخضة أو في الربع الفوقي من الفخضة أو كذا، وتفننون فيه يعني يتفننون فيه. وحتى الكلام آخر موجه معلش، موضوعنا اليوم موضوع حساس ومهم، يبغي حتى أصحاب معامل الخياطة اللي يطلب منك راهو لما أنت تجيك مدرسة خاصة ولا عامة ولا الخياطين، تجيك حد يقول لك خيطين الجليه ما يكونش على هيئة جلباب، أنت مشاركة في الإثم ومشاركة في نشر اسمها الحرام. يعني أنت لما تجيك أنت خياطة تجيك تقولك والله فصيل الجليه لبنتي وكذا، مهما شرعتك فيه مليون، إذا كان ماهوش موافق يعني اللبس الشرعي على هيئة جلباب المفروض ما تخيطيش، لأنك أنت بتساعدي على نشر الحرام. فهمتي؟ هذا سواء كان رجل أو امرأة، معمل مصنع ملابس كذا، كلكم راهو يعني المسؤولية يعني متضامنة، كل واحد عنده جزء من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. الكلام موجه أيضا لوزارة التربية والتعليم، أسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير البلاد والعباد. أيضا حاطنتم يعني فودكم عندكم توجيه في هذا الشأن، يعني تقدر تلزموا أولياء الأمور بهذا اللباس. توا الابتدائي هذا ما مش مرحلة بلوغ، يعني نادر جدا نادر جدا يبدأ حكم خاص، يعني توصل صف سادس تقرأ صف سادس وهي وسط بلوغ، هذا يجب على والديها أن يلبسها اللباس الشرعي. لكن حسنتك كوزارة التربية والتعليم أن في العادة يعني مرحلة العادية هذه مرحلة بلوغ، ينبغي أن تكون فيه توجيه بهذا الأمر، وتعاون على البر والتقوى. هذا اسمه هذا واجب علينا شرعا كمسلمة متعاضدة. في المقابل قلت ما يجيش واحد ويقول لا والله المدرسة طالبة كيراه، احنا عايشين في بلادنا ونعرف هذا الأمر، ما في مدير بيقول لا ما تلبس بنتك حجاب شرعي، حاشا وكلا ما سمعناش حقيقة، وين كان فهو شاذ، والشاذ لا يقاس عليه، ويمكن حتى يعني يواجه هذا. ولو تشكيفيه لوزارة التربية والتعليم مش حيفوتوها له زي ما نقوله احنا، يعني موجود. فالمستمعين الكرام ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في بناتنا، ونعرف أن هذا اللباس له لباس غير شرعي، ويحرم عليك يا ولي الأمر أن تشريه أن تشتريه، ولي الأمر سواء كان الأب موجود أو الأم غير موجود الأم موجودة، هذا له لباس غير شرعي، وينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسألة. يعني فهذه التوجيه يعني كما قلت لجهات الاختصاص، لكل من له علاقة سواء الأب أو الأم أو يعني حتى الناس اللي خيطوا، حتى لما تخيط راه مشارك في الإثم، ينبغي أن تنتبه لهذا الأمر أنك يعني تشيع الحرام بين الناس في هذه المسألة بالذات. فلعل تكون هذه نصيحة، وقد يكون غاب علي كلام، لكن هذا ما في البال في هذه الآونة. فنسأل الله أن يسترنا ويستر بناتنا ويستر أعراضنا جميعا، ويلهمنا الصواب في كل ما نقدم عليه. طيب مستمعين الكرام، الأخ زكريا قال عندي محل يبيع في كتب أو في كذا، يبيع في كتب وبالدولار بالدولار. فقال في بعض الأحيان، هو هذه السؤال أظن أصبح بعض الناس الآن يبيعوا بالدولار خوفا من الارتفاع انخفاض سعر الدولار وكذا وغيره. والسؤال هذا يعني كما قلت يعني يبيع بمتى يبيع له مثلا نقول احنا ب 53 دولار كتاب، 50 دولار موجودات هذو في العاده، لكن 3 دولار في العاده يكون غير موجودات مثلا يعني. ثانيا مرات 3 دولار بيعطيهم الليبيات، لا باس بذلك والله اعلم، اذا كما الحديث عمر ابيع بالدراهم واقبض بالدنانير، وأبيعه بالدنانير وأقبضه بالدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا بأس بذلك ما إذا افترقتما وليس بينكما شيء، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعته له بالدولار والباقي بعتهم له قبضتهم منه بالدنانير، والله أعلم لا بأس في ذلك. وبالذات لأن هنا ما فيش يعني قد يدخل يعني التوجيه أفضل، والأو كان الأسلم لعلك يقول الأسلم أنك يعني تبيع ولا باللي بقداش دولار اليوم، بقداش دولار اليوم بتسعة جنيه خلاص تسعة في الخمسين دولار 450 دينار وتطلع من الموضوع أفضل لك وأسلم، الله أعلم. لكن لا أعلم إذا كان يعني ما عنداش زي ما قلت لك يعني عند بالليبيات يعني بعتهم لليبي والله أعلم، مدام هي البضاعة كتب وغيرها. الأخ عبد السلام يقول عندي بنية روحت من زوجها وهي حامل في الشهر الخامس ومتفقين عليه الطلاق بالتراضي، لكن الزوج يماطل، يعني كل مرة يقول له خلاص بنطلق أو كذا بنجيب نطلق كذا ويماطل ولا يأتي ولا يأتي. هو المسألة باب الأخ عبد السلام لعله في الانتظار يعني أفضل إذا كان المانع أو الباعث على الطلاق الشيء لا يمكن التراجع عنه، يعني شيء يعني دون الدخول في التفاصيل أن سبب الطلاق فيه أسباب موجبة إنسان يعني الإنسان يطلب الطلاق ولو يتخلى عليه فوق أو تحت زي ما نقول إحنا، لأن في هذا الزوج يستحيل العشرة معه لوجود يعني عيب فيه من ناحية الدينية أو كذا ومن ناحية الشرعية، ولا يستقيم ولا تستطيب العشرة معه. هذه المسألة يعني نقوله يعني مرات الانتظار أو التأني الطلاق سهل، الطلاق زي ما يقولوا سهل كلمة، لكن ينبغي أن تخرج هذه الكلمة بعد تمحيص وبعد يعني تفكير مالي وبعد استخارة الله سبحانه وتعالى، وإنسان لا يستعجل فيه لا يستعجل فيه، خاصة المرأة حامل زي ما قلت حضرتك. لكن أنا أقول في التوجيه عام هذا لابد من نقوله، لكن إذا استحالت العشرة وكما قلت ما توجد أسباب تستحيل معها العشرة والرجل يعني يماطل، فالسؤال السائل الكريم يقول يعني المرأة البنت هذه عندي في حوشي الآن بنتي واني نطلع ونمشي كذا، هي الآن لازالت زوجة على ذمة زوجها. القاعدة الله أعلم في مثل هذه المسائل، المرأة لما تمشي حوشان الحوش مريها من هي ناحية الخروج من البيت وبإذن الزوج معي عفوا بإذن الزوج، الأشياء المتعارف عليها لما كانت معه في البيت أن يأذن فيها، هذه لا تستحق لإذن، ما تستحقش لإذن. زي ما يقولوا مثلا سبيل مثال متعارف أن حوش عمامها ولا حوش خالاتها أن ما تخرج في أعطيها الإذن تمشي لحوش خالاتها وعماتها، خلاص تمشي بالقدر المعروف مش المبيت، يعني مش على قدر يعني مش ماشي جاي صريك مريخ زي ما يقولوا إحنا ماشي جاي عليه يعني دوران من تركينا لتركينا، لا قولوا إحنا في العادة يعني أعطاها الإذن تمشي لحوش عماتها والعمامها وخالاتها وخوالها يعني بالقدر المعروف، وبالتالي ما فيش بأس عملها في العادة تمشي لمكان هم ما فيش بأس يعني بتعاين بكذا إلى آخره ما فيش بأس. يعني زي ما يقول الأخ الكريم أنت هل في قبل لما كانت تمشي معك يعني لما تجيك قبل الزعل بينها وبين زوجها لما كانت يعني تجيك الحوش تمشي معاكم مثلا قلت تمشي لغريان أو كذا وين تمشي معاكم عادي حتى من غير إذن؟ نفس الحكم نفس الحكم. وهذه فيه مثلا ترقول هنا يا العشرة الزوجية، يعني النبي كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تنافر منها اختلف، يعني في بعض الأحيان تستحيل زي ما قلت ما فيش توافق والعيش والملح زي ما يقولوا الناس يعني يقل وما عادش فيه توافق يعني ويصير الزعل يعني ويصير كذا. فينبغي على الزوج والزوجة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل منهما في الآخر كل منهما في الآخر، يعني سائر الزوجية تبقى سائر زوجية الخاصة نتكلم التي ليس لها علاقة بالإشكالية والمشكلة تبقى، يعني ما حدث بين الزوجين خلال عشرة الزوجية ينبغي أن يكون هذا هذه سائر البيوت، ينبغي أن داش الرجل يبدأ يطلع في عيوب زوجته مثلا أثناء البيت يعني في أعمالها أو كذا أو فيما يتعلق بها، ولا تبدأ الزوجة حتى هي يعني تتكلم في كل مكان على عيوب هذا الزوج كذا، ينبغي يعني من ستر مسلم ستره الله يوم القيامة، تبين إذا كان لذوي الاختصاص يبين إذا كان فيه يعني مثلا لبوها أو لشخص مثلا بحيث أنه خاص يعني داخل الوسيط أو كذا، تبين إذا كان فيه سبب اللي يدعو إلى الطلاق. أما الأشياء الأخرى هي قد تكون عيوب خاصة أو تصرفات يعني ليست هي محل النزاع، فينبغي أن تبقى على سريتها، لا ينبغي أن يعني تشاع بين الناس، ومن باب الفضح ومن باب يعني كشف المستور كما يقال. عفوا معنا السواء، معنا اتصال. عفوا أخ عبد العزيز، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله. نهار سعيد الشيخ.
0: أنا وسهلا بك أخي كريم.
4: حبابي الشيخ حييك ونحيي جميع مشايخ المملكة، وجزاكم الله كل خير إن شاء الله.
0: جزاكم الله أخي كريم.
4: أنا والله اللي حاب أشكرك على الموضوع اللي مختارين اليوم وتحدثت عليه، وبارك الله يعني على التفصيل والتوضيح. ولكن حاب ننبه نقطة بس بشكل تكلموا عليه لبس الشباب، حتى هو كذلك يعني في الشرط هذا اللي فوق الركبة يعني مبين العورة.
0: نعم.
4: يا ريت تتكلموا عليه بس ننبه الشباب.
0: إن شاء الله بدي تعالى. إن شاء الله.
4: إن شاء الله. شكرا جزاك الله خير.
0: الله يخليك مثل الإنسان. أخ فتحي السلام عليكم. أخ فتحي السلام عليكم. أنا أسمع فيك إن شاء الله، تفضل.
5: ألو.
0: أنا أسمع فيك أخ فتحي.
5: نعم تسمع فيها.
0: إيه تفضل. إيه
5: بارك الله فيك. أنا متزوج عندي 6 أشهر ما هي.
0: طيب.
5: وعندي نفاق طبقتها يوم 14/4.
0: أخوة الله. نعم
5: تسمع فيها.
0: إيه أسمع فيك. انت على الهواء اخويا.
5: قاعد الفرش ملها، وانا قاعد الفرش هنا لي والصغار الشده باهي.
0: انت على الهواء تو اخوي كريمه.
5: ماني طيب، انا كل شيء فيه بروحي معاي.
0: معك.
5: انا مشيت للقضاء ومشيت لباب الافتاء غادي في الظهر.
0: ايه
5: لكن ما فهموني صح، باب الافتاء في الظهر ما فهموني زمان بيني وزي صاير معي هنا بالواقع يعني.
0: تو انت قاعد في بيت انت برا في حوش ملها وانت وصارك في بيتك.
5: انا قاعد في بيتي اني وصغاري الشده. عندي 3 بنيات و3 اولاد.
0: يعني هل
5: لا خلينا نرجع على الشيخ بابا. نعم
0: انت على المباشر تو اخوي كريم. ها
5: باي كويس باي. نبي نسمع كلامي نادي كل واحد كل
0: باي ان شاء الله
5: نبي كله نبي نسمع فهمتني. ونبي واحد يحكم بالعدل. يحكم بالعدل. ما نمشيش الدار الافتاء يطلعوا لي برنامج برا. لا الله خلاص برا خذ مره ثانيه برا مش عارف شنو برا شوف محدد وشوف كذا. لا لا ما بدنا نبي سنين. نبي شيخ يخاف الله يثق في نفسه ونحكي له ويقول لي شنو ندير وشنو ما نديرش. فهمتني؟ لان عندي 6 صغار برقص يا شيخ ربي يعطيهم لي النعمه.
0: كم طلقه كم طلقه طلقت انت؟ كم طلقه؟
5: امهم لوحتهم خلتهم ومشت. انا قاعد نعتني بهم. انا مطلق يوم 14/4.
0: باه طلقت يوم 14/4. شنو لفظ الطلاق اللي قلتها؟ شنو
5: لفظ؟ اولين بنحكي لك قصه كيف صارت معي بالضبط بالضبط فيه. يا استاذ رب العالمين
0: يا استاذ فتحي لفظ الطلاق شنو لفظ الطلاق اللي تلفظت به معلش بس؟
5: نحكي كيف صار كيف صار طلاق يعني.
0: لا لا لفظ الطلاق بس اللفظ اللي شو قلت لها انت؟ طلقت شو قلت لها؟
5: شيخ مش وقت الصوت مش واضح شو قلت
0: لي؟ انت شو قلت لها لفظ الطلاق شنو هي لفظ الطلاق اللي قلت لها بس؟
5: شيخ هي تو مجرى حوش في المشروع ما هي وانا ساكن في ناحية برية يعني حوالي 15 كيلو بيناتنا. علاش مجرد المشروع الشيخ؟ بان هي تقري غادي والصغار الصغار الثلاثة الصغيرين يقروا غادي حتى المعهد بتاعها هي. هي توقع يوم الاحد من الخميس. قالت لي فتحي شو رايك بدل ما قاعدين في حوش تحليل ناحية برية هنا نمشي غادي المشروع نرجع الحوش باربع خمس
0: شهور. عفوا يا سيد فتحي يا سيد فتحي
5: بعدين نروحوا
0: يا سيد فتحي
5: واضح كلامي
0: يا سيد فتحي يا سيد فتحي يعني اعطيني لفظة الطلاق بعدين الكلام اللي بعده نواصله بعده ولا
5: لا اقول
0: لك لا اعطيني لفظة بس اخي الكريم خلاص سمحني شويه بس ما بنحكم بيناتكم
5: هل الطلاق هذا واقع صاير ولا لا
0: عشان اللفظة اللي قلتها بس اعطيني لفظة بنت نقول لك يعني
5: باي يعني جيت قلت لها هيا روحي خلاص المده تمت الاربع شهور ولا خمسة شهور هيا خلوكم يا خليني نبات معك انا اليوم بديك اربع شهور مش بايت معك انت قاعد انت وشغال بروحك يا اما روحي لحوشك ونضم صغارنا ونروح ما دام صغار المدرسه تمت يا اما خليني نبات معك هنا لكن لا انا ما اجي في 900 كل شهر نخلص فيهم بروحي وتبي وتبي تبات معي لا بتال لا هيا روحي لحوشك يا مراه هيا نضم صغار ما دام صغار تمت قريتهم قلت لها حتى مروح مش مروح ما لو قلت لها بري انت طالب طالب طالب حاولت اجيب ثلاث اربع مرات يعني قلت فوق زعل شيخ فوق غش تاع واحد لي اربع خمسة شهور ما قعدتش مع مرته ما درتش مع مرته ما تعشاش مع مرته ما
0: تعشاش يا كريم روحني على الهواء مباشرة اخ فتحي الكلام حقيقة يعني زي ما قلت شرح التفاصيل قد يضرب الآخرين يعني بيوت أخرى يعني, يعني مش تقول يحكم بيناتنا. أنت الآن لما قلت لي يحكم بيناتنا خلينا نأخذ قلت لي خلينا نعقب على الكلمة هذه بس يعني قبل نطلع الفاصل. لما قلت يحكم بيناتنا لما بتحكم لابد أسمع من الطرفين أخي الكريم أخي فتحي يعني أنت مش مكذبك ولا يعني كذا, لكن رغم في كلام قلته معلش بالدرجة الأولى أن في دار الإفتاء هنا يكبر دور المحلل هذه مستحيلة يعني المشايخ اللي في الاستقبال نعرفوهم معرفة يعني معروفين ولا في شيخ في دار الإفتاء يكبر دور المحلل يعني لعن الله المحلل والمحلل لا يعني كيف كلام أنت مراته ممكن قلته يعني هكذا ما فهمتش كلامي. إذا كان هو قلت له طالق طالق طالق ثلاث مرات وناوي ثلاث طلقات أو غير ناوي مطلقا فتحسب ثلاث طلقات هذه هتحسب ثلاث طلقات كويس بينونة كبرى في زعل مش في زعل ما هو ما في حد زي جماعة الخير زي ما قلنا أكثر من مرة ما فيش حد جو رايق ويشرب في قهوة هو مزاجه رايق هو وزوجته يقول أنت طالق في العادة يعني نادر هذه. يا ريت لو حين تبعوا في أحكام الشريعة أن الطلاق لا يخرج إلا بعد زي ما قلنا بعد ما نتبع خطوات الشرعية والعظة والموعظة والهجر والطلاق السني في ظهر لم يمسها فيه وكذا هذاك يبدأ مدروس يعني مفكر فيه الطلاق يعني ممكن لي شهرين ونفكر في الطلاق ونشوف في المسألة. أما 99.9% طلاق في حالة الغضب من عامة الناس سواء في ليبيا ولا في غير ليبيا كالمسلمين الطلاق يقع في لحظة الغضب تعرك مني كلمة مني كلمة مني كلمة كذا. طبعا أخ فتحي ما قصتش عليك أو ما قصناش عليك لأن يعني ما نبغي تسمعوا كلامك لا بالعكس لكن دخلت في التفاصيل يعني صار بيوت زي ما نقولوا احنا زي ما كنا نتكلموا في قبل سبحان الله قبل كنت نتكلم يعني الاشياء الخاصه هذه عندك الاربع اتصل بال14 13 ناخذ معك ربع ساعه ثلث ساعه نصف ساعه بحسب ما يعني يقتضيه الامر وناخذ اللي بيرد عليك حياخذ وسع باله معك ان شاء الله ويفهم منك كويس واسمع. اما انت يعني هذا اللي يصير الآن يقول لك والله أنتم شردتوا أسرة ما شردناش أسرة ما نحطش أني روحي يعني جسر لجهنم وندخل جهنم الشيخ ما يخش النار على خاطر حد يعني بيتق الله سبحانه وتعالى اللي بيفتي يعني هي ثلاث طلقات ما عنديش نقول لك يعني والله لما أنت تقول المحلل لا بيقول لك هي حتى تنكح زوجا غير هذه معروفة بنص كتاب الله مش باجتهاد فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له حتى أنكح زوجا غيره يعني هو مش مزاج مش حين لا والله الله سبحانه وتعالى لما شرع الطلاق يعني سابق في علمه هو معلوم أنه صير في تفرق بين الأسر في تفرق بين الأسر الزوج بيمشي في جهة والمرأة والصغار بيمشي في جهة في العادة مثلا باعتبارها حاضر إذا كان هي عندها صغار وعندها حاضر وعندها بنات يعني معي. هذا سابق في علم الله سبحانه وتعالى لكن احني اللي ما نعرفوش نتصرفه واحني اللي يعني نعصي الله سبحانه وتعالى في عدم اتباع الطلاق السني ثم نجنب والله بنرجعها يعني الكلام فكلمة راه تقول لي الكلام هكذا في على الهواء تقول لي قالك بدور محلل هذا يستحيل يستحيل يستحيل يستحيل أن الشيخ يكبر دور محلل اللي هو يخاف ربي وبدال إفتاء قولا واحدا أزم بهذا أن في شيخ بدال إفتاء يكبر دور محلل وهو يعني لعن الله المحلل والمحلل له كيف هذا كلام بعيد على بعضه كونه قال لك لكن اللي نتوقع واللي في الكلام هذا أن قال لك ما تحلكش إن رهبانت منك بينونة كبرى بطلاق الثلاث معاي طلاق الثلاث في لفظة واحدة يعني إذا كان أنت ناوي ثلاث طلقات طالق طالق طالق وممكن أكثر أنت قلت حسب ما سمعتك يعني ولا أربعة ولا قداش وبعدين بدل ما يعني فأحكم لك بأنها بينونة كبرى إذا كنت ناوي ثلاثة أو حتى مش ناوي شيء في الفتوى والله أعلم معاي. فهو هنا يا ما شو بيدير لك بيحطها في رقبته هو ويبغض وشنو شو بينزيه مع الله سبحانه وتعالى انت درتها بيديك زي واحد يرتكب يعني جناية وجنت على نفسها براقش يعني انت جنيت على نفسك انت قالت لك ما بيش نروح معاك خلاص نروح دي الحوش متاعي ونفكر يعني بايو ليش طالق طالق طالق قلت طالق واحدة ومشيت على حالك تستطيع تلقى واحدة في أسوأ الأمر يعني لكن يعني تجي مثلا تتصرف التصرف الخاطئ ولا تستشير شرعا ولا تستشير شيخ ولا كذا وتدير العمل وبعدين تقول والله ديروا لي حل ونبي حد يحكم بالعدل، هذه فتاوى. احنا ما نش حاكم، احنا نفتو بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما ينجي المفتي مع الله سبحانه وتعالى، لكن لا نفتي بما يعني بما تشتهي الانفس. يعني كل واحد يبي فتوى على كيف هو بما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا هو اللي بينجيني. غضوة انت غضوة يعني يوم القيامة بحاسبك ليش رجعت زوج كنت طارق بالثلاثة او كذا، يقول والله قال الشيخ فلان، يقول خلاص برا تعالى انت يا شيخ كيف تتهك، وكيف مثلا الزوج رجل مطلق زوجته بثلاث طلقات وانت ترجعتها له، بحاسب الله سبحانه وتعالى من افتاك له. فالمسألة مستمعين الكرام طبعا اخفت زي ما قلت لك، يعني لا اقول انك مثلا مثلا مش مصدق ولا كذا، لكن لا كان كلمة حكم، الحكم لابد ان تسعى من الطرفين، هذا الحكم كان بتحكم يعني. لكن الفتوى فتوى كلامها بروحها يعني. الفتوى هل الكلام اللي يقول فيه السائل الان الاسئله تجي هل هي مطابقه للواقع او غير مطابقه، هذا امر ما يعني ناش بالدرجه الاولى كاسئله كسؤال هكذا مع الحالات، حكم من فعل كذا حكم كذا، حكم من قال كذا حكم كذا، الواقع مخالف الطرف الثاني يقول ما صارش كذا، هذا كان عند القضاء بعدين الحاكم فيه عند القضاء او عند التحكيم واحده من اثنين. يعني مستمعي الكرام نخرج الى فاصل ثم نكمل بقيه البرنامج ان شاء الله تعالى.
6: دار الافتاء الليبيه، طرق الرد على الاستفتاءات. اولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال احد المشايخ المفتين لاجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب الى الدار او ارساله عن طريق البريد الالكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتواصل معكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية، ونستقبل مكالماتكم على هواتف البرنامج 092-092-15-0 092-092-16-0. هذا الهواتف التي يمكنكم التواصل معنا عبرها للاستماع إلى أسئلتكم إن شاء الله تعالى. معنا السؤال الأخ بدر الدين يقول دخلت في الصلاة والإمام راكع، قبل ذلك استدرك على الأخ عبد السلام في مسألة قلنا احني في عملية لما يحدث النزاع بين الزوج والزوجة وقد يحدث الطلاق، والطلاق هذا الطلاق رجعي ما هوش طلاق بائن، مثلا عملية زي ما قلنا تكلمنا عن الستر والأشياء التي ينبغي التي تكون بين الزوجين أو الأشياء التي تحدث داخل البيت خلال فترة الحياة الزوجية، يعني ينبغي أن تكون مع حل ستر وصون يعني، ولا ينبغي قلنا كل واحد يبدأ يبرز ويظهر في عيوب الثاني أمام الناس يعني، وقد يكون حقا وقد يكون غير حق، فهذا يعني ينبغي إنسان أن يمتنع عنه سواء من الزوج أو الزوجة. المسألة الثانية اللي بنتكلم عليها أيضا والتي تحدث بين الأزواج هو التصيد، والتصيد شنو التصيد؟ يعني اللي يبدأ الزوج يقول والله هذه المرأة ما حجنا في حوش مالية، هي راهي قاعدة عليها صمتك وينبغي أن تأخذ منك الإذن في الخروج لحوائجها وكذا، يبدأ تصيد يعني نكاية فيها وإذلال يعني، يبدأ يعني يحرمها من صلة رحمها أو يحرمها من قضاء حوائجها التي حتى هي ولو كانت غير ضرورية زي ما نقول إحنا في العادة تخرج يعني في العادة يعني تخرج لأجلها. يبدأش الإنسان يتصيد، أنت بينك وبين هذه الزوجة يعني، وكذلك تبدأ الزوجة في حوش مليها ومعها صغارها، تبدأ تنكر في الأولاد على أبوهم صفطة ونعتة وما يديلكمش وهذا أبوكم وهذا كذا. يعني حتى ولو كان في بعض الأحيان موجود هذا الكلام، يبدأ المرأة في حوش مليها حرجانة وصغارها معها، وهذا الزوج يعني يهمل الجانب شرعي واجب عليه هو النفقة على الزوجة، وحتى نفقة على الأبناء. يا سيدي مرة تكون الزوجة هي اللي غالطة وهي اللي ناشز وهي اللي ماشية يعني مكبر راسها، لكن الصغار هذا صغارك أنت وهذا أولادك، حتى أنت يبدأ الإنسان بالشهرين والثلاثة شهور ما يدورش فيهم ولا يعني يسأل عليهم ولا يزورهم ولا يعني يدفعهم المؤونة متاعهم. هذا الشرع كله يعني مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. يعني علينا نتقي الله في حد الخلاف القائم بين الزوج والزوجة ولا يتعدى إلى ذلك، والله أعلم. معنا اتصال. أخ فتحي السلام عليكم. أيوة. نعم. معنا اتصال. طيب هذا الهدي اللي بنركزوا عليها، قلنا ننتبهوا لها أيضا. يعني الخلاف يكون في حد الإشكالية القائمة فقط، يعني لا تتعدى ولا ندخل في مرحلة التشفي أو مرحلة يعني الغيبة ومرحلة تشويه كل واحد يسويها في الآخر. في النهاية هذا الزوج أبو صغارك، وأنت في النهاية هذه المرأة أم صغارك. يعني ينبغي أن يعني تتقي الله سبحانه وتعالى من أحكام المسلم تجاه أخيه المسلم، وكما قلت من أم أبنائك أو أب أولادك. يعني يبقى الخلاف محدود ومحصور في نطاق معين. معنا اتصال. السلام عليكم. سمية معنا. سمية تفضل. سمية
7: في الأخبار.
0: الحمد لله.
7: قلت لك يا شيخ أني نبي نكلمك على الورق.
0: نعم
7: نبي نكلمك على الورق.
0: وليت
7: هي
0: لارك. يعني صوت شوية بس.
7: قلت لك كلمت بوي على لارك نبي ناخد حبي.
0: كلمتي منه؟
7: كلمت بوي.
0: كلمتي بوك على الورد تبي يعطيه حقك.
7: ايه واخوي ما فاش يعطيني.
0: بوك ولا اخوك؟
7: اخوي ما فاش يعطيني وبوي بيعطيني.
0: باه.
7: ايه وبعدين نبي تتكلم بسوامة.
0: ها؟
7: تتكلم على كل يكلمون باش يعطوني حبي.
0: باهي ان شاء الله تسمعك، تسمع ان شاء الله الإجابة بإذن تعالى. نعم معنا أمر. السلام عليكم. قطع اتصال. تمام. طيب نخش للسؤال اللي بعده. الأخ بدر الدين يقول دخلت في الصلاة والإمام راكع وهو رافع من الركوع ركعت، يعني فهل حصلت على الركوع؟ هو بيقول عليك الحاجة، يقول أن يعني الإمام لما يقول سمع الله لمن حمده يقولها عندما يستوي قائما، يعني هذه عادته هكذا إمام المسجد يستوي. هذا بعد نحن نقول تعمير الركن بالشعيرة، نقول سمع الله لمن حمده يفترض من أول ما يبدأ الإنسان ولا التكبير حتى هو تعمير الركن بالسنة هذه التكبير أو التحميد. يعني ينبغي أن تكون يعني من حين الرفع إلى أن يستوي يبدأ فيها ومن سمع الله لمن حمده، حتى الذي يعني بيركع ولا كذا يعرف أن كلمة سمع الله من هذا رفع الإمام، خلاص رفع رأسه من الركوع. فبالتالي ينبغي على الأئمة الحقيقة أن كل ما من شأنه الإمام كل ما من شأنه أن يدخل المأمومين في إرباك أو في عدم وضوح ينبغي أن يبتعد عنه، يتقيد بما هو الأحوط لصلاة المسلم. فإذا دخل المسبوق والقيل الإمام راكع فكبر وركع، لذلك يحصل لأن من كانت إحنا طبصت انحنيت وطبصت معي وهو لم يستوي ولم يعني لم يعتدل ولم يرفع رأسه، فأنت تحصد الركعة. وشيخنا قديما يقول يعني إذا لم تفارق يديه ركبته، إذا لم تفارق يداه ركبته يعني فتحصل الركوع بإذن تعالى. وأنت اللي فعلته باحتياط هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. إنسان إذا شك يعني هل أدرك الركن ولم يدرك الركن هذا، فعليه تأذك ركعة ولم يدرك الركعة، فعليه أن يأتي تلك بالركعة، هذا من باب الأولى والأصوب والله أعلم. فإذن الإدراك يحصل قلنا بمجرد الانحناء قبل أن يعتذر الإمام من الركوع. تكلم السائل الكريم أخبر الدين عليه صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، قال وهذه فعلا بارك الله فيك ملاحظة قيمة أخي بدر الدين. الآن فترة الصيف بالذات تجد الناس يجيبوا في المية يعني ما بالصدقة، أفضل صدقة الماء يعني لا شك أن الإنسان يؤجر عليها في هذا الوقت بالذات، وقت الحر ووقت حتى نقص الماء وكذا. لكن الملاحظ أن الناس لا يدركون أحكام الجمعة. الإنسان يصلي عمره 40 و50 عام وليه مثلا وليه 30 عام و20 عام يصلي ولا يعرف هذه، لم يمر عليه يعني ما يترتب على المسلم أثناء خطبة الجمعة. يعني إذا كان العلماء والعلماء المالكية لا يرون بصلاة تحية المسجد إذا كان الإمام يخطب، لأن الانتباه والاستماع بكل جوارحك للخطيب هذا يجب واجب عليك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، فقد لغى، أتى باللغة من الكلام الذي لا ينبغي له أن يتكلم به. يعني الأمر بالمعروف في هذه اللحظة، وشوف أنت لما تقول لأخوك أنصت يعني ثواني بسيطة، 3 ثواني أو حتى بقول ثانيتين فقط، وقد نهاك عن ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم لأجل أن تستمع وتنتبه إلى الخطيب ما يقول. تستمع الخطبة يعني الإنسان شنو يقول، الإمام عفوا الشيخ شنو يقول، وتنتبه لما يأمرك به من معروف وينهاك فيها عن منكر، هذه الكلمات التي يتكلم بها الخطيب. إذا قادم من قادر يا أخي أنصت فقد لغى، هو حديث آخر من حرك الحصى فلا صلاة له. يعني هذه المسائل تنبئك أخي الكريم عندما تجلس والإمام يبدأ في إلقاء خطبته، ينبغي أن تكون حواسك كلها منتبهة إلى ما يتلفظ به هذا الخطيب. فبالتالي نجد الآن تجد واحد شادين مية وخاشين بالشيش ويشربوا كذا، يعني مثلا مرة واثنين وثلاثة، تو الإنسان لا سمح الله أدركه العطش الشديد، ولو ما يشربش ممكن تصير له مثلا شيء معين مثلا من مرض ولا كذا، والإنسان عنده مرض لابد يشرب ولا كذا، هذا معفو عنه، هذا له عذره، هذا له عذره. لكن تسمع زي ما قال ما تتواصل بتاع البلاستيك هذونا اللي شكشك واللي يخبط واللي يعني أشياء، ينبغي حتى لجماعة في المساجد ينبغي الانتباه لمثل هذه المسألة حقيقة. يعني والتنبيه الخطباء أيضا، خطيب الجمعة لما يرجع على المنبر يوجه، لو مرة واثنين في كل جامع الناس خلاص هيعرفوها، يعني الناس لأن أغلبية الناس تصلي في مسجد معين، ولما يستمع لهذا التوجيه مرة ولا اثنين خلاص يعني حتكون هذه العادة تندثر، هذه العادة التي هي طبعا مخالفة للشريعة، مخالفة للشريعة، لأن الشرب نحن نتكلم عن الشرب والعادة رأوا شرب مزاجي، نتكلم يعني عن الشرب المزاجي، هاه مية عنده يخش يعني حاطين صديق المية قدام الجامع ياخذ الشيشة ويخش، وصغار وكبار، وخاصة الصغار ما يتقيدوش بالذات، حتى الصغار يعني ما يتقيدوش، يعني عطشان مش عطشان ياهو نوع من اللي بياخده خلاص، يعني احنا عايشين في المجتمع نعرفه والاشياء نشوفها قدام عيوننا في كل جمعة. فينبغي التوجيه الخطيب الجمعة حتى هو بارك الله فيه من واجباته، هذه من واجباته ان ينبه اللي قبل يبدأ في خطبة ان او في يعني بحيث ان الانسان اللي بيدير حاجة يعرف ان هو ما يخرش البيان لوقت الحاجة كما يقال، ما تخرش بعد الخطبة ونقولها لا، لأن حيحدث هذا الأمر أمامك وأنت تنظر إليه. يعني فينبغي إذن قبل أن أبدأ الخطبة الأخوة المصلين يعني ينبغي من واجبات الخطبة الانتباه إليها وعدم الحركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنصت فقد لغى، ومن قال يعني ومن حرك الحصى فلا صلاة له، كذا الحديث يذكر الحديث الواردة حديث أو اثنين، وهذا يدل على أن ينبغي أن ننتبه الخطبة ونمتنع عن أي فعل لا ضرورة له، لا ضرورة له. يعني حتى الإنسان يتكلم في الجامعة مرات أنت حتى مش المية، مرات تبدأ مقعد وراك جماعة وراك يبدو يهدرز ويتكلم واللي يوجه واللي كذا، تعال خش هنا يا برا قاعد مزغادي، بعض الناس تقعد في المساجد موجودة، يعني بعض المساجد تلقى فيها موجودة يعني ورأيناه، يعني وانت أثناء الخطبة تسمع الخطيب يتكلم يلقي الخطبة متاعه الموعظة متاعه، تجد في الداخل عفوا سامحوني معلش في الخلف يعني من جماعة المسؤولين عن المسجد أو المواظبين على البقاء في المسجد خش غادي قاعد زين تأخذ كرسي سيب. أنت ينبغي هذا كحرام، لا يجوز، لا ينبغي تتكلم، لا ينبغي لك أن تتكلم إلا لشيء لضرورة، ضرورة ضرورة يعني، مش كلام يعني. والباقي ما فيش حد مثلا خش بنجاسة لا سمح الله ولا كذا يعني، مثلا هذه الأشياء الضرورة ينبغي إنسان يتصرف فيها، أما غيرها يعني ما تبدأش تتكلم وتبدأ في اللي هذا الزو في هذا الزو. ولدة مسألة أخرى أيضا، تجاه أحداه ولدة، وولدة ما يتحم يعني ما يتبتش، من ولدة ما يتبتش على مكانه، يتحلح زهني ويتملمز غادي وكذا، ويبدأ يفنص عليه ومرة يشح فيه ومرة في كذا. لا أخي الكريم، هذه كلها ينبغي عليك أن تعلم أن هذا لا يجوز طبعا. ولدك ما يتبتش في في في, في الجامع وما يقعمزش يعني، إحنا يقولوا ينتبه ويعرف قيمة وحرمة المسجد وحرمة يعني خطبة الجمعة. ينبغي عليه، ينبغي عليك ألا تأتي به، أعطيه درس لقبل اللي يجي، يقول لما عاد تخش وتقعمز ماش تحرك مكانك لا يمين لا يسار، لا تتفت لهنا يا غادي، لا تحرك مكانك، لن يتم، لن يقوم، لن تقام الصلاة، إلى أن تقام الصلاة وجه ابنائك. أما يعني شوفين في الجامعة زي ما قلت لك، يبدأ مقعمز وولده في جنبه، هذا يتحول الأولاد مرات يعني، رب وبارك الله فيك، تحببهم في الجمعة وتحببهم في المسجد، هذا أمر أمر طيب، أمر يعني مأجور عليه إن شاء الله، لكن بضوابط ألا يشوش على الآخرين. أنت تبدأ مقعمز يعني، يبدأ ولده في جنبك نشفك بركبته ويحط في ده يعني، يبدأ يضايق فيك من هيك نتكلمه يعني. والناس مش كلها تتحمل، راهو الناس مش كلها تتحمل، جاي بنسمع الخطبة وننتبه للموعظاني وبنتأثر بيها ونبي يعني بنروح وفيها أثر فيها، يبدأ ولدك يململز فيها مرة بركابة مرة بيديه مرة كذا يعني. مسألة هذه ينبغي يعني الأخوة المصلين الانتباه إليها، الانتباه إليها. وزي ما قلت كذلك عملية الماء هدية، إذا أخي المسلم إذا لم تكن بحاجة فعلا إلى الماء يعني، فشربك هذا من يعني من يعني من الحركة أو التي لا ينبغي عليك ولا يجوز لك القيام بها أثناء خطبة الجمعة، والله أعلم. السؤال الثاني، نتكلم أيوة على صلاة العيد. طبعا الواجب في هو التطهر لدخول المسجد، هذا واجب، ولكن إذا كان دخول يعني للمسجد والجلوس فيه يعني يحرم على الجنب أنه لا يجلس المسجد أو دخول المسجد، لكن الحدث يعني لا بأس بذلك، الحدث الأصغر، وإن كان الأولى أن يدخل بإنسان يبقى على الطهارة لأنه داخل في المسجد ويتعبد الله سبحانه وتعالى، الأولى به أن يكون على طهارة، الأولى أن يقول ليس واجبا. لكن أنت السائل الكريم يقول أني صليت العيد وبعد سمعت تمنى صلاة العيد، بدأ الخطيب في خطبة العيد ويحصل ناخذ الوضوء، فلا بأس بذلك، لا حرج عليك أخي الكريم في أن تبقى على الحدث الأصغر، يعني المطلوب منك بالطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها، صلاة العيد أو أي صلاة يعني، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غرور. فينبغي عليك أن تكون طاهرا في صلاتك، في الصلاة أثناء الصلاة، أو إذا أردت أن تفعل موجب من موجبات الوضوء مثل تقرأ المصحف مثلا، فهذا ينبغي عليك أن تكون على تكون على طهارة. لكن أنا صليت في صلاة العيد مع الشيخ، وليس كل الناس اللي بيقعدوا بيقعدوا بيسمع خطبة مرات أربع ساعة وثلث ساعة يعني يتحكم في نفسه يعني، شيء طبيعي، خروج الناقد وحدوث الناقد هذا يعني شيء طبيعي جدا، وبالتالي يعني لا، ليس شرطا، ليس شرطا في أن تكون يعني على طهارة أثناء استماع للخطبة. النوين الصلاة فقط كما في الحديث، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، كما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي بعده، الأخ عبد السلام قال نب نصيحة لما يفعله الخريجون، هو مش الخريجين، مش ليس الخريجين وإنما أصحابهم يعني. هذه تحدث في مسألتين مستمعين الكرام، يعني اللي هو لما يتخرج الطالب يعني بدل ما يكرم وبدل ما يفرحوا له بالطريقة المشروعة وتدخل فيها يعني محذورات، تجد إنسان يجيبوله فيه يعني يبدو لوث فيه يعني، يقول لبظ فيه بالزيت ولا بالدحي ولا بأشياء، هذا ليس من خلق المسلم في شيء، هذا ليس من خلق المسلم في شيء، بالعكس يعني راهو سامحوني ممكن يتوى يديروا فيها بحسن نية أنه من باب البصارة زي ما نقوله، لكن راهو الذي بصارة يعني ثقيلة ولا تدخل حتى في البصارة يعني معي. إنسان يبدأ يعني وخاصة أمام أساتذته ولا قدام أهله وقدام أبوه وأمه وكذا ولا غيره يعني ما يعني هل هذا التكريم يعني إنسان ما يكونش إما يقلد في كل شيء يشوفه يدير زيه معي، وأي حدث مرات كو

يحيى وكذا، بالذات هذا زيت السيارات وكذا وغيره، وتصب عليه وترونه مع بعض، هذه البده بالله عليك تساوي 400 و500 دينار و600 دينار، هذا من اتلاف المال، هذا من اتلاف المال، هذا من جانب بسيط نتكلم فيه معي. كذلك يعني عدم احترام الانسان امام اهله، كيف يعني حتى الآباء المفروض من يعني يحرضوا من الأول الابن، يعني هذه المسألة، أنت لما تحضر مع ولدك حفل مشروع التخرج متاعه، المفروض تشد في يدك لن ترك بصيرة وتروح به ما دام عارف هذا الأمر يحدث، يعني ينبغي مش نسايره حتى حين ونضحكه، هذا لا ينبغي حقيقة، يعني زي ما قلت لكم هي مسائل ليست من الإسلام وليست من الخلق وليس من المروءة وليس من الدين في شيء، مثل هذه التصرفات تصرفات جاهلية، الجاهلية بمعنى الجهل مش الجاهلية الأولى، يعني تصرفات بناس جهال لا قيمة عندهم ولا خلق في مثل هذه المسائل. وكذلك العرسان، إنسان في مش عارف في اليوم في عرس متاع يوم الكسوة ولا يوم الفاتحة ولا كذا، نفس التصرف، يعني الإنسان من يفعل هذا الفعل كما قلت لكم هو ناس جهال، أنت تدير فيها في حسن النية، معلش حسن النية لكن ما تكونش بالطريقة زي هذه، يعني انت صاحبك وعزيز عليك بتكرمه، هذا اكرام، هذه اهانه، راهو هذه اهانه وذل، هذا اهانه وذل. ونصيحه اخرى حتى اللي داروا لك الفعل هذا، ما بنتكلم احنا عايشين في المجتمع اللي نعرفه، اللي يفعل في هذا الفعل مرات بيقول لك مدايرها لي قبل بردها له، لا لا، يعني خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، يعني امر فمن عفا واصلح فاجره على الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعني اعفو عنه هذا، لأن هذا الفعل لا يجوز لك أن تعمله لأخيك المسلم، يعني لا ينبغي لك، يعني حتى لذلك حاجة يعني يكون أنت معول خير كما يقال في طمس هذه العادة السيئة، لما أنت ما تديرهاش وهذاك ما يديرهاش، وحتى لو دارها لك أنت فيما سبق، يعني تخليش الشيطان هو اللي يحرك فيك وينزغ الشيطان بينك وبين أخيك المسلم ويبدأ يعني لا ما تسكتلاش وردها لتات ومتلت وما تفوتهالاش، هذا كله من الشيطان والعياذ بالله. ينبغي عليك أن تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى ويعني تمتنع عن هذا الفعل، لماذا؟ ليتعظ بك الآخرون وتندثر هذه العادة السيئة، والله أعلم. طيب الحاج أنور قال كنت يوم لا إله إلا الله صلى الله، قال كنت يوم في على البحر قاعد عشية على ساحل البحر، ودخل وقت العصر فتوضأت بماء البحر وصليت العصر، ثم جاءني شخص وقال لي راهو عاود صلاتك، علاش عاود صلاتك؟ لأنك أنت توضأت بماء البحر، يعني هذه جرأة على الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي مش متيقن، هذه كلمة نقولها لعامة الناس، اللي مش متيقن من حكم شرعي وسامع عن شيخ، مش حتى قراءة لا راه بعض الحين، لأن حتى القراءة مستمعين الكرام ما ينبئك يا من لست على يعني بمعرفة شرعية معينة أو محددة أن ما قرأته في هذا الكتاب هو الذي يريده المصنف وصاحب الكتاب، يعني ما ينبئك أن هذا هو مراد المصنف يعني أو مراد صاحب الكتاب، في بعض الأحيان يفهم فهم خاطئ. فينبغي راو يعني ما يرفض بقول لديه الأقرب عتيد، هذه كلمة والله، هذه الآية والله يا جماعة الخير راو شديدة جدا لمن له عقل، يعني تبدأ تفتي وتحلل وتحرم في قدام الناس وقدام شخص ولا كذا، وتظن نفسك أنك يعني تفعل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت في معصية. ويدخل في هذه المسألة أيضا الإنسان اللي يسمع حكم شرعي عن شيخ، يسمع من شيخ وهي مسألة خلافية، فيجي حد يشوفها مثلا دائرة مخالف يقول له أنت لو هذا فعل غلط، وضوءك غلط ولا صلاتك غلط ولا فعلك هذا غلط وهذا حرام لا يجوز، لا يا أخي الكريم، ولا يعني ما تسمعه من الشيوخ تلزم به نفسك لكن لا تلزم به الآخرين، إلا في الأشياء التي متفق على أنها غير مجمع على يعني على تحريمها ومجمع على وجوبها، مثلا هي هذه ماشي الحال، ما فيش بأس، واحد جاي تصلي في العصر قدامك صلى 3 ركعات يتفكر تذكر، ما في ماشي الحال، ما فيش بأس.
لكن واحد مثلا زي ما قلنا يعني مثلا جاء مثلا صلى في المسبوق مثلا زي

0: دائما يحدث الخلاف، هذه الناس تلخبطوا فيها بين الأداء وما تاكل وما فاتكم فاتم وما فاتكم فخذوا. جاء واحد ناض فاتت الركعة الأولى من صلاة المغرب بيجي وجهها تقول له لا أنت تقرأه غلط، أنت المفروض صلاة سر، أنت صلاتك باطلة وكذا، وتشكك الناس في مسائل خلافية. في مسائل خلافية اتق الله سبحانه وتعالى، أنت ابطلت صلاته بما تظن أنت أنه هذا مجمع عليه. يعني ليس كل كلام نسمعه من شيخ أنه هذا يقين مطلق أنه هو الخلاف لا خلاف غيره. في بعض المسائل إيه صحيح، زي ما مثلت لك أن واحد مثلا يصلي في المغرب وبدأ الفاتحة مثلا بدأ بالركعة الأولى بالسر مثلا، هي متفق عليه المغرب كنا أن ركعتين دولات فاتحة وصورة جهر، وجي واحد قريب سر مثلا ذكره ما فيش بأس، هذا متفق عليه ما فيهاش خلاف زي ما أقول معي. لكن في أشياء ما يدريك أن هذه المسألة هي مسألة إجماع واتفاق، حتى تنكر على من فعل فعلا سمعت أنت من شيخ أنه لا يجوز أو العكس. يعني فينبغي الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى يعني في مثل هذه المسائل. هذا السائل الكريم الأخ يعني سبحان الله ما هو الكلام جرفين، لأن هذه يعني هذه يعني ما تحدث نسمع فيها يوميا في الأسئلة. في وقف درت كذا، جاء شخص قال لي رأو فعلك هذا خطأ، جدرت كذا، جاء شخص قال لي هذا لا يجوز. هذه مسائل يعني نسمع فيها يعني دائما يعني. طيب فإذا أخي الكريم صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، نحمل معنا القليل من الماء، فإن شربنا فإن توضأنا به عطشنا. يعني كان متوضى بالمية اللي معنا هذه بنقعد شو بنقول بغير المية، فهل نتوضأ من ماء البحر يا رسول الله؟ يعني هل يجوز لنا نتوضأ من البحر؟ فماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني ماء طاهر مطهر لغيره، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، أي أنه مثل الماء العادي بالضبط، مثل الماء المطلق. يعني يجوز به الوضوء، تتوضأ وتغتسل به من الجنابة، تمشي البحر تغتسل من الجنابة عادي ما فيش باس، المرأة ما من البحر تغتسل من الحيض ما فيش باس، تقع به الطهارة، يعني زي الماء المطلق زي الماء العادي بالضبط ما فيش فرق. وهذا اللي قال لك حرام معاود صلاتك، هذا فرق بتتحمل روحه يقولك بشي قابل ربي. يعني جرأة على الفتوى، يعني لو كان يعرف أن هذا كلام ما عاقبته عند الله سبحانه وتعالى، لأنه حرم ما أحل الله، حرم ما أحل الله. الله سبحانه وتعالى بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أحل لنا أن نتوضأ بماء البحر، هذا قال لا راهو حرام، إذا أنت حرمت ما أحل الله. فينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل. زي ما قلنا الإنسان ما يتكلمش على حاجة إلا متيقن منها ومتأكد منها وأنها ليست مسائل خلاف. الله أعلم. السائل الكريم أيضا الأخ أنور سأل عن الصحابي الذي يعني فقعت عينه في إحدى الغزوات وطلب أن يصلى أن يردها أن يرد الله عليه بصره. هذا الصحابي هو قتادة بن النعمان، يعني فقعت عينه في غزوة أحد وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يعني أن يرد عليه بصره، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه دعا له أو أصيبت عيناه ويوم أحد وسقطت على وجنتيه في رواية عيني اثنين في عين واحدة يعني، فعادهم النبي صلى الله عليه وسلم بصق فيهما فعادتا قال طبرقان، أو في رواية كان إحداهما أو إذا كانت واحدة يعني أصبحت عينها بصرها أقوى من الأخرى. وهذا الحديث يعني الحقيقة لا أعلم الآن فيها الصحة من عدمها يعني، لكن لعله من الحسن هكذا البعض في بعض العلماء أنه قابل للتحسين أو شيء، لكن حقيقة لا أجزم بصحته ولا علم لي في هذه اللحظة، الله أعلم. يعني هذا البحث إن شاء الله أبحث عنه، ولعل في حلقة القادمة إن تذكرت بإذن الله تعالى أتكلم على هل هو صحيح أو ضعيف من حيث الإسناد ومن حيث المتن، الله أعلم. لكن هو حديث يعني مروي ومروي ومشهور يعني. لكن الشهرة هل الشهرة هنا قد لا تعني صحة الحديث، الحديث المشهور لا تعني أنه صحيح، فتأكد منه إن شاء الله تعالى ثم أجيب إن علمت شيئا، الله أعلم. طيب عندنا مسألة اللي هي عفوا مسألة الأخ عبد العاطي، نعم الأخ عبد العاطي يتكلم عليه مسألة بارك الله فيه عن لبس الشرطة، وتكلم عليه المشايخ تقريبا والله أعلم فيما فات. هذه عادة من العادات الدخيلة على المجتمع هيك، لبس الشرطة يعني مش عارف يقول الشرط هو هذا فوق من الركبة بالذات، يعني الفخذ وعورة، يعني الفخذ من العورات، يعني عورة الرجل من صرته إلى ركبته، وحتى يعني هذا من ناحية العورة. يعني الأمر الآخر فيها أشياء ينبغي للإنسان أن يتجنب فعلها، يعني مش كل شيء حتى لو قلنا مثلا يعني جائز، يعني حتى من باب المروءة ينبغي عليك أن يستحي الإنسان من فعل أشياء لا ينبغي له يعني أن يفعلها. فالآن لبس الشرطة تلقاه في الشارع طالع، وخاصة بعض تلقاه فوق بالركبة، يعني مش عارف أن يستغرف البو والأم اللي في الحوش كيف يعني ولدهم، يعني كانوا طالعين به في الشارع ما بيه ولا في الحوش، ما هذا يتربع ويقعمز وسامحوني يعني، وقدام بوه وقدام أمه في خاضع عريانات. قصدي عجائب بالمجتمع في بعض الناس، طبعا في بعض الناس عجائب وأشياء غريبة يعني حقيقة. ينبغي على الإنسان يعني يتقي الله سبحانه وتعالى، قلت كل إنسان هو أشياء المرات الإنسان مباحة، ويترفع الإنسان عن فعلها من باب الأدب من باب المروءة، يعني مما لا يليق، يعني من باب المروءة. حتى زي الأكل في الشارع، هو الأكل في الشارع مقولش حرام مباح، لكن الإنسان يعني اللي صاحب مروءة يستحي أن يأكل أمام الناس هكذا شاد خبز ويأكل فاهم ولا قدام كذا، هذا يستحي الإنسان أصحاب المروءة ما يديروهاش، هي مش حرام راهو مباح باهي، لكن لا ينبغي. فمن باب أولى الأشياء الأخرى التي يعني تدخل في الحرمة، زي ما قلت لك يعني فيه اللي ما يباليش هذا الفخذ، يعني الفخذ عورة، ولكن قال الركبة داخل الركبة وغير داخلة، الجمهور أنها غير داخل الركبة، لكن وهي يعني أدبيا وعرفا يعني من الأعراف أنها لا ينبغي للإنسان أنه يخرج للشارع بهذا اللباس. أقله ثلث أرباع يا شيخ، يعني نقول ثلث أرباع هذا يعني هو اللي فوق من الركبة بين النص والساق، يعني أو يعني أقل حاجة يعني ينبغي الإنسان يعني أن يكون لو وإن كان ولا بد زي ما أقول. لكن تلبس لي حشاكم الشرط هذا ويبدو الفخاض عريانات ولا يبدو كذا، لأنك أنت الحركة بتاعك هو حتى للركبة لما بتقعد كده حيرتفع منك، يعني بتقعد في السيارة بكذا بتطبص على حاجة كذا، يعني هذه ينبغي إنسان يعني ليست يعني لا تجدها في العائلات يعني اللي تحترم نفسها. وهذا كلام طبعا راهو مش اللي يديروا فهم أنا غير محتمل الحاشة وكلا، لكن مش في بالهم معاي قاضي، الناس اللي ما عندهم شك التزام ديني مش في باله هو، يعني ما مش في باله أن أولد لم دير حاجة عيب. فننبهكم أن هذه حاجة عيب، يعني بس ننبه أن هذه حاجة لا ينبغي للإنسان، يعني أنت ولدك وكذا ما تخليش يطلع بشرط، يعني تحاول قدر الإمكان زي ما قلت هم يعني ثلث أرباع هذا وكذا يعني لحد ما تو. حتى ماشي الكورة في البعض راهو معلش نحن نقدروا الظروف زي ما قلت لكم، يعني حتى البعض لما احنا نقولوا يعني مش هو مش محترم، لا محترم يصلي، الرجل يصلي والمرأة تصلي واتقوا الله ويخافوا الله سبحانه وتعالى، لكن مش في ذهنهم هذه الأشياء نفخد عورة مثلا معي. لكن هذه الإنسان ما يعذرش بها، هذه الأشياء التي لا ينبغي الإنسان يعذر بها، لأن أنت في مرحلة من العمر في سن التكليف لابد أن تعرف ما هو حرام وما هو حلال. ستر العورة للمرأة والرجل ينبغي أن يكون على دراية بها، فأنت متزوج الآن وعندك صغار عمره 16 و17 و15 وفوق يعني وكذا، ينبغي أن تعرف ما ينبغي لهم ما لا ينبغي، يعني حتى الجماعة اللي عندك والبعض هو الكلام أو مش كل من لبس هذا اللباس غير مؤدب وما عندهش خلق وكذا يعني يحسبوها عادية، يعني نقول ظن فاء في نفسها بين الشاب لما يطلع هيك انها امر عادي ما هوش حاجة عيب، يعني هيك هو في نفسه، فنقول مقضوح يذكروه، لان البعض منهم تلقى في الجامعة يصلي مصلي ومحافظ حتى على الصلوات يعني في المسجد، يعني ففيه الخير لا شك في ذلك، لكن مش في ذهنه هو ان هذه من الافعال التي لا تليق يعني. وحتى اللي عندك كورة ولا عندك مثلا موعد بتلعب كورة مباراة ولا كذا ألبس تروى التوتة زي ما نقول ولا ألبس هركة وكذا وغادي يعني ألبس الكورة تلعب الكورة يكون بالشرط هذا يقول الشرط يعني الركبة ونزل لوطة يعني مش أعلى من الركبة يعني لأن الفخذ عورة الله أعلم. أخت سمية قالت والدي تكلم يتكلم على الولد تكلموا على الولد مسألة هذه قالت بوي يبي يعطيني الولد وخويا معارض وكيف هيك وسبحان الله تورطوا بكم هو هذه المسائل العجائب في المجتمع سبحان الظاهرة يعني يورطوا في البو هو حي هذه هذا عقوق وقلة أدب هذا عقوق وقلة أدب أعطيني حق تبقى فيش الحق اللي عندك أنت ولا أخوك ولا غيره ما دام البو يعني حي ما في حد عنده حق معاه في في في رزقه متاعه في رزقه إيه حقك وين لو أنت عايشة معاه مش متزوجة واجب عليك النفقة ينفق عليك الولد يعني كان وصول البلوغ مش واجب اسمه البو ينفق عليه راهو يعني ليس واجبا ينفق عليه وصول البلوغ خلاص أصبح أنت مسؤول أمام نفسك يعني إلا إذا كان فيه عاقة أو فيه مرض أو فيه كذا إذا المسألة مستمرة في وجوب الإنفاق أما تجيني بوك تقول له والله يقسم لي تو أعطينا تو يقسم لنا وحن تحي وكذا مش عندك معي تملك معي أنت مش نقسم لك هذه قلة أدب وهذه غير مروءة لا ينبغي للإنسان أن يتكلم يستحي حتى إيه بوي يعطيني قلت أرض نبني فيها أعطيني نبني فيها ماشي حامي مش أعطيني حقي بوي عنده حوازة عنده قطع عنده فلاس عنده فلوس بوي يعطيني يعاونني بكذا نطلب منه طلب مش نقول حقي كم تحق معك شيء مع ابوك انت ما تملك معه شيء ابوك لا تملك معه شيئا في في في عقارات او في ارض او في كذا هو يعطي في حال حياته يعطي بالسويه يحاول يعدل يعني بالسويه بالقدر المستطاع اذا كان ما فيش ظروف خاصه كل حاجه لها حكم خاص بها يعني معي لكن ما يجيش واحد يقول يا ابوي يعطيني حقي من الأرض شنو مالك معه هذا شاري معه ولا بيع معه ولا شنو حقك ما عندكش حق مع البنت زي ولد زي البنت الزوز وأنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العطية اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم هذه المسألة. طيب في سؤال أيضا عن الاستخلاف في الصلاة وهذه مسألة يعني الاستخلاف معناها أنه يحصل للإمام عذر من أثناء الصلاة يمنعه من أنه يستمر في الإمامة فيقوم في هذه الحالة صلاة ناقضة ويتذكر أنه على غير وضوء مثلا فيقدم أحد المأمومين الذي يراه أنه هو أولى بالإكمال ويصلي بهم والعدالة قد تحدث كما قلت يحدث مانع يمنع منه هو الاستمرار في الصلاة يعني مثل يعني أكثر مثال يقوله يمنعه مثلا صلاة ناقض أو مثلا يعجز عن مثلا الاتيان بفرائض الصلاة عن القيام أو عن العجز عن الركوع أو السجود أو غيره أو كذا أو ينتقد الوضوء من دون تعمد أو يتذكر أنه هو خش الصلاة ويتذكر أنه ليس على وضوء يعني مش متوضي أو عليه جنابة ففي أعذار معينة يعني ففي هذه الحالة يعني أو عليه توبة نجاسة أو ما قدرش يحوله يعني في الحال مثلا أو مثلا مرات يعني حصل مثلا كل شيء وارد الاستخلاف تكلم عموما يعني معي يحصل او صلى غلب الضحك مثلا او استعد روحه وضحك كذا او انكشاف عوره مثلا تسقط ثيابه لا سمح الله او حدوث رعاف مثلا يعني يصير مثلا نزيف الفم في عفوا نزيف الفم او الانف ولا كذا ومع استمرار ففي هذه الحاله شنو بيدير الامام بيستخلف يعني بيقدم احد المأمومين يعني هو الاستخلاف هذا لما يكون إمام معه أكثر من اثنين أما معه شخص واحد ما فيش استخلاف لأن الأخ بيكمل بروحه وخلاص يعني معي فهنا الإمام عادة هذا اللي نتكلم عن الناس لما يقولوا يعني في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلي منكم أولو النهى والأحلام يعني المفروض اللي يكون وراء الإمام عادة ثلاثة أو أربعة اللي وراء الإمام هذا أو خمسة أو كذا اللي هو يعني يكون الناس ممن يدركون أحكام الصلاة لأحكام الاستخلاف أحكام السهو يعني متى يعني يسبح الإمام متى لا يسبح له متى يفتح الإمام متى لا يفتح له إذا حدث مثلا الإمام مستخلف يعرف كيف يتصرف في حالة ركوع في حالة سجود في حالة قيام يعني شن هي كيف يتصرف ومنين منين منين يبدأ بالضبط منين يكمل مع الإمام وكذا وغيره وإلى آخره. في بعض الأحيان الإمام يقدم أحد والمؤمن يقدم واحد ثاني، مثلا يعني الإمام قدم واحد جاء واحد ثاني داعش حتى هو، لا يا سيد، اللي قدم الإمام هو الأولى بالإمامة. يعني يقولوا إذا قدم الإمام أحدا وقدم المأمومون يعني شخص آخر ففي هذه الحالة صح صلاة من استخلف لهم الإمام دون غيرهم، لأن الإمام هو اللي يستخلف، عفوا هو اللي يستخلف. وكان الإمام ما استخلفش وتحدث بعض الأحيان، وهذه رأي مسألة ينبغي أن يتقدم للإمامة في المساجد، ينبغي أن يدرس هذه الأحكام الشرعية ويكون على دراية بها. في بعض الأحيان ممكن يصير للتخبيط أو إحنا نقوله يتعقد، أو يعني الإمام كيف جديد في الصلاة وكيف بادئ إمام جديد وما يعرفش، وفي هذا موجود رأى يعني ما يعرفش حتى على الاستخلاف وأحكام الاستخلاف، بقى كان ما استخلفش. وحتى في صلاة غير المسجد، حتى في غير المسجد يعني صلى بنا شخص وأثناء الصلاة صلى ناخذ ومشي وما استخلف حد، إن تقدم واحد وصلى فبها ونعمة، يعني استخلف شخص من كيف طلع من كيف شخص وتقدم فيها أشباس. ولكن إذا ما تقدم حد وكملوا صلاة الاستخلاف كلهم فرادة صحت صلاتهم، صحت الصلاة متاعهم، يعني هذا ما يتعلق بالاستخلاف. فالإنسان هنا زي ما قلنا إذن يعرف أن الاستخلاف لما يصير العذر للإمام وهو راكع أو ساجد وراد أن يستخلف عليه من أن يرفع من الركوع أو السجود من غير ما يتكلم، من غير صامتا، من غير تكبير ولا تسميع، لأنه لا يفعل بأي فعل من أفعال الصلاة. الإمام لما يتذكر أو حصول الناقض أو عرف روحه على غير وضوء أو حصل الفعل الناقض للصلاة ينبغي أن لا يأتي بأي فعل من أفعال الصلاة. ففي هذه الحالة إذن يعني قلنا يرفع من الركوع والسجود صامت من غير تكبير، ولا يقول سمع الله من حمده ولا كذا، حتى ليش؟ لأن يسمعه الإمام المؤمنين بعدين يقتدوا به وهو على غير صلاة، وهو على غير الصلاة. والإمام الجديد هو يعني كان هو راكع يدب راكعا، يعني يدب راكعا يمشي هيك خطوة خطوتين ما فيش باس، يعني على الحالة التي يصل إليها، فيرفع هو بما هو المستخفى يقول سمع الله لمن حمده ويمشوا به المأمومين يقتدوا به المأمومين. الحالة التي أيضا شوفوا الهيئة، الإمام لابد أن يكون مدرك، ما يكونش مسبوق، واحد مخصص ما دام يتحصل على شيء من الصلاة ويدخل مسبوق، يعني هذه مسألة ينبغي أن نراعيها. يعني المسبوق في الاستخلاف إذا استخلف الإمام وكان في المأمومين مسبوق بركعة أو أكثر قالوا فإنه يقوم لقضاء ما عليه بعد صلاة بعد سلام الخليفة، وإذا كان الخليفة يعني ذاته مسبوق فإن المأمومين يعني يتمون الصلاة الإمام الأصلي ثم ينتظرونه جلوسا حتى يقدم عليه ويسلم معه فيسلم معه من أتم صلاته، ومن كان من المؤمنين مسبوقا قام بعد سلام الخليفة لقضاء ما عليه. هذه المسألة هكذا باختصار والله أعلم. مستمعينا الكرام، في وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فإن وفقت فمن الله وحده، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، وأستسمحكم العذر. وبالختام أيضا تقدموا بالشكر الجزيل للفريق المصاحب في إخراج هذه الحلقة. فإلى لقاء جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل للبيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو أرأيت الحمء الحمو من هو الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج أرأيت الحمو فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت الحمو الموت هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحمو الموت شو معنى الحمو الموت الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لي حوش على طول الناس يخشوا كيف شي دير هانا وكذا لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينهم أن هذا قريب وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب وكذلك أقرباؤها غير المحارم تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم هذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم ما عنديش كلمة قريب وبعيد القريب عادي والبعيد ممنوع لا حتى القريب نوعان قريب محرم يدخل على العين والرأس المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت القرابة تأتي منهم الموت شو معنى الموت الهلاك يأتي الطلاق للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها يخش ولد خالتها يسلم على أساس تسلم أنت تمنين منين هذه ليست محرما يغضب الزوج ربما يحدث الطلاق هذا الحمو الموت تحدث المشاكل ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم فالإسلام سد هذا الباب الإسلام سد هذا الباب ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب يسموا فيه خيانة المحارم هم من يقصدون بالمحارم يقصدون القرابة يدين لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا كل ذلك ليش لماذا حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجي للحوش وفلانة ما تسلمش علي السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات هذا حرام عليه يدخل لوحدة حرام عليه ويصافح بنت خالته حرام عليه بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا كلام حول الضرورة الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة غير الضرورة لا فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم يا جماعة هذا الأمر مهم جدا ولهذا لاحظوا شيئا مثلا إمامنا مالك نص على ماذا على مسألة قال يكره السلام على المرأة الشابة السلام رأى مش المصافحة لا كلمة السلام عليكم يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم. هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
2: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظامة، فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين، أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة، يعني هي عبارة عن دم مجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، بهل الشحم والحم اللي تو رافعه، وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا، ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال: فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هو جسم، ما هو جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أهو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
2: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر
7: اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا ما نيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، دعنا الدين وغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش، يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، نقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس. هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية. علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
2: 90.9 FM.
3: إذن نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
4: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غيره، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع. من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه في يامات بخمستاش يامات بعشرين يامات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، منش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
3: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
4: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل، لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
6: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك انت بس، ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى على بنات عمك وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا ان السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد اخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة اعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقول ان راه خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته هو راه في عرفنا يعني انه مطلوب من الزوجة. بل الغريب ان البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الان، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
5: بارك الله فيك شيخنا.
3: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ كيف أغتسل من الحيض؟
7: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر وللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتأخذ شوية من الركبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة.

0: المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
3: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح، لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعضهم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى من لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب أن الإنسان مرات يؤتى برجل.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس طلب.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
0: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر

0: المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم. يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني هو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وإن نيتا مصطافية وإن هو ضد الدين وإن هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن نحن لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
0: يعني. والله إن شاء الله تكلمنا عليها دي.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الحناش بصفة عامة عليه مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل لو بعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه. إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره؟ كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم عن الميراث، هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما عاد في رجوع في هذا. لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فبدأ تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
3: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباعه، ولا بعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه، خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
2: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به، ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا، لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد، لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها. أنت سكنت في بيت جديد، بتعزم أقاربك وناسك، اعزمهم، بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى، لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك، هذه هي عين البدع. أما نيس كنت في حوش جديد، ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي، وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد، قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة، أمام الإطار، عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
3: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول: أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظر لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، صناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب، عقابه أليم. فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر. إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً: الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
6: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى بيشوف له بكر ملقاش، قال له راه ملقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
2: رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا، هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف، فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت، وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم، فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: الأخت ندى من طرابلس، قصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي ب البينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاي ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموشي، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، ياخذ ثمنه كامل، مش ثمن الارض بس، ثمن الارض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا اذا احتاج اليه. اما اذا كان يعني لم يحتج اليه ما يجوزش والله يقول انا الدوله قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوش ياخذه واعطته لي الدوله، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك ان تبقى فيه، ولا الاراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك حرام، مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارفة هي الزوجة بأن هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: سؤال أول شيخ نسأل عليه، مكان صندوق الزكاة هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني، باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
6: تقريبا تبع بوسليم.
5: إيه تسأل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني،
7: حتى أجنبية يعني،
5: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة أن الدولة تبي تجازي، أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظن حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة، حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ. ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
7: تسمع بي يا شيخ؟
5: نسمع فيك.
7: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك، تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح،
5: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعند زوجه وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما فيه المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم. لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني شوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. أنت اللي أعطيته الفرصة إنه يخنب وإنه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله أعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون أو نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير من زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
6: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
5: آمين يا رب.
6: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين اللي يتصلوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوف أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
8: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه ونتصل بال 14-13، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 14-13 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
9: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
10: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن مندرجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقول ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
9: بارك الله فيك شيخ.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
8: هي عقود المرابحة ما فيهاش بأس.

0: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
1: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل.

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

مليكة، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقوم

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون

0: رياض الصالحين.
1: باب حق الجار والوصية به. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم بهذا اللفظ، وروى البخاري بعضه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وعنه قال: قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. وعنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء كانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذكرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أوفعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزئ عني، وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بدئته أنت. فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: إتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبرهما النحن؟ فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان: أماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما، وفي رواية فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. حديث حسن، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لامرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية: إن من الكبائر أن يلعن الرجل والدي. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والدي؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات، ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الوالد أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه. فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعربي، فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا، والعمامة قال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم. وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها، وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: اللهم هالة بنت خويلد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضله. وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمرو بن سليم وعمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب فضل الحب في الله تعالى والحث عليه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه، فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. وعن أبي كريمة المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا، أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي خثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلما فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن. رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح. رواه أبو داود والترمذي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا. وعن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود، لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال هو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال غريب.
0: من رياض الصالحين.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في الحلقة 43 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لازلنا في شرح باب الصلاة من كتاب اختصار الشرح الصغير، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح فصل النوافل، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: ندب نفل وتأكد قبل ظهر وبعدها وقبل عصر وبعد مغرب وعشاء بلا حد. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله شرع في الحديث عن النوافل، فقال: ندب نفل. ومعلوم أن المندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، سواء هذا في الصلاة أو في غير ذلك. وقد فرق الفقهاء أو جعلوا المندوب درجات عند علماء الأصول. الحكم الشرعي خمسة، اللي هي الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وعكسه المحرم ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمندوب وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمكروه وهو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمباح وهو ما استوى طرفاه، لا إثم ولا عقاب ولا ثواب لا في الفعل ولا

رادفت ثم التطوع أن تخب رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه واجب وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. فبدأ المصنف رحمه الله بالحديث عن النوافل وأكد وذكر ما يتأكد من النوافل، ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه ندب نفل مطلقا وأكدت تحية ضحا تراويح تلت وقبل وتر مثل ظهر عصري وبعد مغرب وبعد ظهر. فهذه إذن عندنا نوافل مؤكدة، وعندنا الرغيبة اللي هي الفجر، فجر رغيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا وبالتوال. وعندنا السنن المؤكدة اللي هي العيدان والكسوف والخسوف والاستسقاء، هذه سنن مؤكدة عندنا. فبدأ بالنوافل أو حكم النافل، قال ندب نفل يعني على الإطلاق، وهذا الندب في غير وقت الكراهة والتحريم. يا شيخ عندنا وقتان للكراهة وهما بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. فهذا عندنا وقت كراهة للنافلة، وسواء كانت النافلة لها سبب أم ليس لها سبب. وقد ذهب بعض أهل العلم مثل الشافعية للتفريق بين النافلة التي ليس لها سبب تكره في هذا الوقت، يعني وافقوا المالكية في كراهتها، ولكنهم لم يكرهوا النوافل التي لها سبب مثل تحية المسجد وكذا. لكن عند علمائنا النافلة عموما لها سبب أو ليس لها سبب مكروها في هذا الوقت بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعندنا أوقات تحريم للنافلة منها عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال إذا بدأ حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس يعني بعض من نقول قرص الشمس بعضه مختفي وبعضه لا يزال ظاهر، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغرب ولا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تغرب بين قرني شيطان. فهذا وقت تحريم عندنا، وهذا يغفل عنه الكثير ويصلي. يعني مثلا أنت دخلت للمسجد ولا يزال مثلا 5 دقائق على أذان المغرب، ينبغي أن تجلس ولا تصلي، ليس هذا الوقت. بعد أذان المغرب بعد ذلك الأمر يكون فيها خلاف وليس وقت تحريم، يعني الأمر قريب، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، فالأمر فيها قريب. لكن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب فهذا وقت تحريم، ولهذا عند طلوع الشمس يعني لا تحل النافلة بمجرد طلوع الشمس، وإنما لابد أن ترتفع قيد رمح كما عبر به الفقهاء. يعني نقول إحنا يفوت على شروخها مثلا لو هي كانت تشرق الشمس الساعة 6:00 مثلا، يكون حل النافلة من 6:15 أو 6:20. طيب إذا ندب نفل وتأكد قبل ظهر وبعدها، إذن النافلة مندوبة على وجه العموم مطلقا في غير أوقات الكراهة والتحريم، وتأكد من النافلة اللي هي السنن الرواتب اللي هي قبل الظهر وبعد الظهر، وعندنا كذلك بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الوتر اللي هي، وعندنا كذلك قبل الفجر. وهذا عندنا فيه حديث أخرجه الترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح، وهو عن أمي حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر اللي هي قبل الصبح يعني. فهذه 12 ركعة أو 12 ركعة. والحديث هذا أخرجه النسائي في سننه وفصل فيه وذكر ركعتين قبل العصر ولم يذكر ركعتين بعد العشاء،

0: والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيح في الصحيح عن ابن عمر، من حديث ابن عمر قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات،
1: اللهم صل،
0: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، ما ذكرش 4 قبل الظهر، قال ركعتين قبل الظهر، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، المقصود هي الفريضة يعني قبل الصبح. فهنا علق النووي رحمة الله عليه على هذه الأحاديث. وكذلك عندنا مثلا في الضحى، صلاة الضحى، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، من هذه الثلاث ركعتي الضحى. وعندنا حديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني 8 ركعات الضحى. علق النووي رحمة الله عليه على هذه الأحاديث وقال: هذه الأحاديث تدلنا على أن هذه السنن وهذه النوافل لها أقل وأكمل، فمن أتى بالأقل أتى بأصل السنة، وإلا فالأفضل الإتيان بالكمال. ولهذا يعني سيأتينا قول المصنف فيما يتعلق، قال: بلا حد، بلا حد. وفي الشرح يعني ذكر المصنف أن الأقل هما ركعتان، وهما تحصل بهما النافلة المؤكدة هذه، ولهذا قال المصنف بلا حد. وهنا يعني هذه الرواتب وهذه النوافل المؤكدة سواء من الضحى وغيرها تحصل بركعتين، وإلا فالأفضل عندنا يعني الأفضل 4، ولا بأس بأكثر من ذلك. وعندنا المغرب من المستحب عندنا والمندوب يعني أنها تكون 6. فإذا هذا معناه المصنف بقوله: وتأكد قبل ظهر، إذن هذه الراتبة قبل الظهر، قلنا إذن ركعتين قبل الظهر والأفضل 4، وإن زدت أكثر من ذلك فلا بأس، وبعدها كذلك ركعتين وإن زدت فهو خير، وقبل العصر، هذا على حديث الذي أخرجه النسائي من حديث أم حبيبة، قبل العصر. وفي أحاديث أخرى في الصحيح: لا لن يلج النار رجل صلى قبل العصر 4، وبعد المغرب، بعد بالنسبة لبعد المغرب عندنا قلنا الأقل طبعا دائما تحصل السنة أو المندوب هذا المؤكد بركعتين، والأفضل عندنا 6 بالنسبة للمغرب. والعشاء يعني بعد العشاء هذا بلا حد، لأن عندنا قيام الليل، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر صليت واحدة توتر لك ما قد صليت.
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والضحى والتهجد والتراويح وهي 20 ركعة، والختم فيها، والانفراد إن لم تعطل المساجد.
0: نعم، إذن الضحى هي من النوافل المؤكدة عندنا، وكما سبق أن ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت. وذكر منها يعني هي صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد أو قبل أن أنام. فالضحى وهي يعني من أداها أدى شكر يومه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس، يعني كل مفصل من المفاصل، شوف قداش عندنا 360 مفصل أو كذا في في في جسم الإنسان، كل مفصل يحتاج الإنسان لصدقة له، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ولكن هذه الصدقة تخفيفا من الله، تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، إلى نهاية الحديث، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. فهذا فضل عظيم لهذه النافلة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني نقوله مثلا مع 10 ل 11 كذا، كيف يسخن الجو شوية. والضحى والتهجد، التهجد اللي هي قيام الليل، وأفضل التهجد هو في ثلث الليل الآخر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطي، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، والحديث في الصحيح. فهذا أفضل الأوقات. وقد قال ربنا عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، ولهذا قيل يعني لا يكون تهجدا إلا إذا كان بعد نوم، لأن الإنسان لو نام واستيقظ يكون ذهنه صافي، وهو يعني أفضل بكثير ممن يعني لم ينم. ولهذا حتى في رمضان حتى إن كنت تريد أن تصلي التراويح والتهجد وغيره، الأفضل يعني أنك أنت تحصل شيء من النوم وتقوم بعده حتى يكون ذهنك أصفى. والتراويح وهي 20 ركعة، تراويح النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه فضلها عظيم فينبغي المحافظة عليها. وليس يعني هناك من يصلي إلى 27 ويختم في 27 ويترك بعد ذلك، لأن النبي قال من قام رمضان يعني رمضان كله، وعندنا مندوب الختم فيها، مندوب الختم فيها، لا كما يقول بعض ويزهد في هذا، لا مندوب الختم فيها حبذا، بل حبذا أكثر من ختمة لمن استطاع. وعندنا فيما يتعلق بالعدد يا شيخ، العدد عندنا حديث عائشة رضي الله عنها بداية فيما يتعلق بالتراويح، الأصل فيها يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى صلى الله عليه وسلم في الليلة التي تليها فكثر الناس، ثم لما كان في الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال صلى الله عليه وسلم للناس قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال الراوي وذلك في رمضان، يعني أم عائشة قالت هذا الموضوع كان في رمضان. ولهذا الصحابة كانوا يصلون أفذاذا أو جماعات متفرقين، لم يكونوا يصلونها على إمام واحد في المسجد مثل ما يفعل الآن في المساجد. وبقي الأمر على ما هو عليه في خلافة أبي بكر، وفي خلافة عمر جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما أو رضي الله عن الجميع ب20 ركعة كما جاء في الحديث، كانوا يصلون 20 ركعة ويوترون بثلاث اللي هي يعني الشفع والوتر بعد ذلك، يعني 23 ركعة. وكذلك ذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه جمع الناس على 36 ركعة تخفيفا. والبعض يقول لا ينبغي الاقتصار على 11، لا بأس الأمر في ذلك واسع، ينبغي ألا يحجر. نعم في حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن على 11 ركعة، لكن ينبغي ألا نرى وننظر إلى العدد فقط وننسى الكيف، يعني نشوف الكيف والكم أيضا، لكن حين نقتصر على الكم اللي هو العدد هو ونتغافل أو ننسى الكيفية. أكمل الحديث، فقد قالت عائشة رضي الله عنها فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. كذلك عندنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما قام وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل وافتتح صلى الله عليه وسلم بالبقرة، فقال ابن مسعود قلت يركع، يعني في نفسي قلت يركع بالمئة، يقرأ 100 آية ويركع بها، فاستمر قال قلت أنه يركع بها يصلي البقرة في ركعة. وعارف أنت يا شيخ أن البقرة 5 أحزاب، يعني في التراويح في الوضع العادي إحنا لما نصلي جزء في التراويح ويقولوا الإمام هذا يطول وكذا يعني نحتاج إلى 2.5 يوم في التراويح حتى نصليها، وهو في ركعة واحدة لازال هذا سورة البقرة. ثم قال افتتح سورة النساء، ثم افتتح سورة النساء، هكذا جاء الحديث، افتتح سورة النساء فقلت يركع بها فاختتمها، وقرأ أيضا سورة آل عمران. يعني هذه الثلاث السور يا شيخ 5 أجزاء وزيادة، معها 5 أجزاء 10 أحزاب، يعني احنا نحتاج في التراويح لما بنختمه نحتاج 5 أيام حتى نصل ونقرأ البقرة وآل عمران والنساء، فصلاها في ركعة واحدة. فلهذا يعني أنت إن أردت الاقتصار على 11 فينبغي أن تنظر إلى الكيفية أيضا، وإلا فحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الفجر صليت واحدة توتر لك ما قد صليت تبين لك عدم الحصر. ولهذا حتى ما فعله عمر هذا خليفة راشد عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا يعني بالنسبة للعشرون التي اختيرت بناء على ما اختاره عمر رضي الله عنه ورواه عنه مالك في الموطأ بالنسبة لاختيار العشرين ركعة، فالأمر فيها واسع فينبغي ألا يحجر فيها هذا الأمر على الناس. نعم.
1: قال والختم فيها.
0: نعم هي إذن مندوبة ومندوب الختم فيها، ولا يزهد الناس في هذا الأمر، بل من استطاع أن يختم أكثر من مرة فليفعل، فهو أمر طيب. ويعني الشافعي رحمة الله عليه كان يختم القرآن في رمضان مرتين في كل يوم، وهذا الشهر شهر مبارك، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو علمت أمتي ما في رمضان لتمنوا أن يكون حولا كاملا، وقد قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وخصوصا مع تقصيرنا في باقي العام لعل الإنسان أن يتلافى شيئا من التقصير الذي قصره في بقية العام فيختم ختمة أو أكثر إن استطاع، فإذا مندوب عندنا الختم في التراويح.
1: قال والانفراد إن لم تعطل المساجد.
0: نعم هذه مسألة يا شيخ اختلف فيها أهل العلم على أقوال، فمشهور المذهب عندنا أن صلاة التراويح في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، قالوا لأنها نافلة، وعندنا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، فهذا هو مشهور مذهبنا وهذا الذي عليه العمل، لكن اشترط علماؤنا قالوا إن لم تعطل المساجد، إن كانت المساجد عامرة وفيها مصلون فمن استطاع أن يصلي في بيته وقوي على ذلك ويقوى على الختم وكذا فهذا يصلي في بيته أفضل لأنها تكون أبعد عن الرياء، فهذا الاختيار. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن صلاتها في المسجد أفضل، قالوا لأن هذه سنة خليفة راشد عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك جمع الناس عليها إلا خشية منه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أن تفرض على أمته رأفة بأمته حتى لا تفرض عليهم، ولهذا عمر رضي الله عنه بعد ذلك جمعهم فقالوا ينبغي المحافظة على هذه السنة. وعندنا اختيار في ذلك لابن عبد البر من علمائنا رحمة الله عليه، قال أينما يكون أنت خشوعك وحضور قلبك فافعل، إن كان في البيت فليكن في البيت، وإن كان في المسجد فصلها في المسجد. نتكلم عن التراويح، نتكلم عن التراويح، واستدل بذلك يعني إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، يعني قال إن كانك أنت خشوعك وحضور قلبك يكون في المسجد مع الإمام فصلها مع الإمام، وإن كان في البيت لوحدك خشوعك أفضل فصلها في البيت. إذن مشهور المذهب عندنا الانفراد بها في البيت أفضل إن لم تعطل المساجد، فإن خشي يعني تعطل المساجد وعدم إقامة صلاة التراويح فيها فالأفضل في المسجد. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وتحية المسجد لداخل في وقت جواز.
0: نعم تحية المسجد يا شيخ عندنا حديث في الصحيح بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وعندنا يعني هذه تطلب في حق من يريد الجلوس، لكن من كان عابرا في المسجد إن كان المسجد له بابان ودخل هو من باب ويريد الخروج من باب آخر وكذا عابر فلا يطالب بتحية المسجد، يطالب بتحية المسجد من جلس من أراد الدخول المسجد للجلوس فيه للصلاة أو غير ذلك، الذكر أو التسبيح أو تلاوة القرآن أو شيء من هذا أو الصلاة، فهذا يعني يندب ويتأكد النفل في حقه ويطالب بتحية المسجد. وقال عندنا لا تفوت يعني بالجلوس، من نسي فجلس ما يقولش خلاص طبعا فاتتني يعني تحية المسجد معاش نقدر نتداركها، حتى ولو نسيت جلست فهي لا تفوت بالجلوس، تستطيع بعد ذلك أن تقوم وتأتي بتحية المسجد، وينبغي أن يكون في وقت الجواز، لأن يعني عندنا قلنا أوقات الكراهة وأوقات التحريم هذه لا يجوز التنفل فيها، عندنا أوقات الكراهة وأوقات التحريم. من أوقات التحريم عندنا كما ذكرنا يعني عند الغروب وعند الشروق، وكذلك عندما يكون الإمام على المنبر، عندما يكون الإمام على المنبر، وهي مسألة اختلف فيها قول أهل العلم في المذهب عندنا وفي غيره، ففي المذهب مشهور المذهب عندنا أنه يحرم التنفل يعني إذا دخلت والإمام على المنبر فاجلس، واستدلوا بعمومات كثيرة تأمر بالإنصات يعني للإمام، ومن قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا خطبة له، قالوا هذا أهو أمر بالمعروف ونهينا عنه. وكذلك استدلوا بحديث الرجل الذي أتى متأخرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت، وقالوا مما استدل به هذا القول المشهور في المذهب عندنا. كذلك يعني أن الخطبتان بمثابة الركعتين، فلهذا قالوا ينبغي لمن أتى والإمام على المنبر أن يجلس ولا يصلي. وعندنا رواية أخرى أو قول آخر في المذهب، وهو رواية محمد بن الحسن الشيباني الحنفي، لأنه روى عن مالك رحمهم الله جميعا، روايته عن مالك أنه يصلي، وهذه رواية محمد بن الحسن الشيباني، وبه قال السيوري من علماء المالكية. وعند ابن عبد البر اختيار يعني جاء وسطا بين القولين، وطبعا أدلة القول الثاني اللي هم قالوا لا تصلي حتى والإمام على المنبر حديث سليك الغطفاني عندما جاء يعني متأخرا والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فأمره أن يصلي ركعتين، وهذا الحديث في الصحيحين. وكذلك في صحيح مسلم يعني جاء بلفظ إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي داخل تحية المسجد. وقلنا إن ابن عبد البر له اختيار في هذا يعني جميل، قال من شاء أن يصلي فليصلي ركعتي تحية المسجد، ومن شاء فليجلس فليجلس، قال لأن عندنا في ذلك حديث الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس وقال له اجلس فقد آذيت وانيت، والحديث الآخر اللي هو حديث سليك الغطفاني عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي ركعتين فقال من دخل والإمام على المنبر مخير بين القراءة بين أن يصلي ركعتي تحية المسجد وبين أن يجلس. ولكن كما ذكرنا يعني المشهور في المذهب عندنا هو أنه يجلس ولا يصلي ركعتين، فهذه أقوال لأهل العلم ينبغي يعني عدم الإنكار فيها كثيرا. نعم لا بأس أن يدعو أحدنا أخاه أو صاحبه إلى القول الأرجح أو الأفضل وكذا، لكن ينبغي أن يكون بالتي هي أحسن. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى وتحية مكة الطواف.
0: نعم المقصود مكة يعني مسجد مكة اللي هو المسجد الحرام، تحيته هذا للآفاق اللي جاي من الآفاق ويلزمه الطواف وكذا، فهذا تحيته هو الطواف، لأن في الطواف بعد فيه ركعتي الطواف يعني لا يعني يحيي المسجد الحرام بركعتين، هذا قلنا للي جاي ويلزمه الطواف.
1: ثم قال وندب بدء بها قبل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بمسجده.
0: نعم شوف يا شيخ يعني مندوب البدء بتحية المسجد قبل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك الأفضل والمندوب أنك أنت تبدأ بتحية المسجد بعد ذلك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إن كان شخص في المسجد دخلت فيه ناس في المسجد الأولى أنك تبدأ بتحية المسجد تحيي المسجد وبعد ذلك تسلم إن أردت أن تسلم على الناس، ويعني أنت بتخرج من الصلاة تسلم الأولى تستطيع بالتسليم الثانية أو ترفع بها صوتك فيردون عليك السلام، فلا تبدأ بالسلام الأولى، لكن أنت سلمت يعني خلفت الأولى. الأولى إذن لمن يدخل للمسجد أن يبدأ بتحية المسجد ولا يبدأ بالسلام على الناس. أو إذا كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك الأفضل والأولى والمندوب أنك تبدأ بالصلاة يعني بتحية المسجد وبعد ذلك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولى غيره.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا وصلنا قبل الفاصل عند قول المصنف رحمه الله تعالى في فصل النوافل: والفجر رغيبة تفتقر لنية تخصها.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفجر رغيبة، وهي الرغيبة الوحيدة عندنا فيما يتعلق بالصلوات، هي الرغيبة الوحيدة، بل على خلاف مشهور المذهب أنها رغيبة، وعندنا قول آخر في المذهب أنها سنة. والسبب في ذلك يعني أن صلاة الفجر أو الركعتي الفجر، هذا عندنا الفجر اللي هي الصبح نفسها، هذه الفجر اللي هي الفريضة، وهذه ركعتي الفجر، هذه هي الرغيبة. يعني الرغيبة هذه أو النافلة هذه أو السنة الراتبة هذه النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، كما في حديث عائشة قال يعني ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وكذلك يعني واظب عليها كما في حديث عائشة أيضا ما يعني رأيت أشد تعاهدا منهم على ركعتي الفجر، يعني كان إذا واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا يعني عندما ذكرنا تعريف السنة المؤكدة الشنقيط قال في مراقي السعود: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. هنا سبب الخلاف في رغيبة الفجر، هل هي سنة مؤكدة أم هي رغيبة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يظهرها، كان يصلي فيها في البيت صلى الله عليه وسلم. فبعض علمائنا قال أمره بها وحثه عليها وبيان فضلها مع المواظبة هذا هذه بمثابة سنة مؤكدة. والطائفة أخرى وهذا هو المشهور في المذهب عندنا قالوا لا، طالما لم يظهرها عندنا ضابط السنة المؤكدة أن يواظب عليها وأن يظهرها، مثل الاستسقاء والعيدين وكذا والكسوف. فأما إن لم يظهرها فهذه تنزل، يعني تكون منزلتها أنزل من السنة المؤكدة، وهذه هي الرغبة. إذن والفجر رغيبة تفتقر لنية تخصها. مر معنا يا شيخ عندما تحدثنا عن فرائض الصلاة قلنا النية، والنية طبعا الفرائض لابد من نية تخصها لا شك، يعني لابد هذه ظهر أم عصر أم مغرب أم غيره، لكن عندنا النوافل ذكر يعني ذكر لنا المصنف أنه لا تفتقر إلى نية تخصها. مثل ماذا؟ مثل الضحى، مجرد أنك أنت تصلي ركعات في وقت الضحى خلاص إذا تنصرف ضحى، ولو لم تنوها أنها ضحى، صليت قبل الظهر ركعتين أو أربعا إذا تمشي هذه راتبة الظهر، صليت بعد العشاء هذه تمشي تهجد تمشي قيام ليل كذا، فلا تفتقر لنية تخصها إلا عندنا السنن المؤكدة، العيدين أو العيدان والكسوف والخسوف والاستسقاء هذه تفتقر لنية تخصها، كذلك رغيبة الفجر، رغيبة الفجر تفتقر لنية تخصها، يعني ينبغي أنك أنت تعينها وتقصدها، مش مجرد أنك تصلي ركعتين وتقول يلا مادام بعد أذان الصبح وقبل صلاة الصبح إذا هي بتكون فجر، لا ينبغي أنك أنت تعينها أنها راتبة هذه الفجر يعني. نعم.
0: ثم قال: وقته كالصبح.
1: نعم، يعني لا يصلى قبل أذان الصبح، قبل دخول وقت الصبح، يعني طلوع الفجر، أمتى يؤذن الأذان الثاني؟ بعد طلوع الفجر. إذن من بدأ فيها قبل طلوع الفجر قبل الأذان صلى منها ركعة ولو حتى التكبيرة وقعت قبل أذان الصبح، فإنها في هذه الحالة ينبغي أن يعيدها، لأن وقتها مثل وقت الصبح، ووقت الصبح كما هو معلوم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فهذا الوقت هو وقت اللي هي رغيبة الفجر. نعم.
0: ثم قال: ولا يقضى نفل سواها للزوال.
1: نعم، وسبق أن ذكرنا ما نظمه ابن عاشر رحمة الله عليه، قال: فجر رغيبة وتقضى للزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. بالنسبة للفرائض تقضى مهما كثرت ومهما مضى من السنين عليها، لكن بالنسبة لرغيبة الفجر قضاؤها محدد، يعني لا تقضى في نفس يومها من وقت حل النافلة، يعني نقول بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة كما يعبر فقهاؤنا، يعني عندما ترتفع الشمس قيد رمح إلى الزوال، يعني إلى أذان الظهر، فهذا تقضى فيه الفجر، وهي النافلة الوحيدة في مذهبنا التي تقضى. باقي النوافل إذا مضى وقتها فإنها لا تقضى. نعم.
0: ثم قال: وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها.
1: نعم، يعني من لم يصلي ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة وهو بالمسجد أو برحبة المسجد، لا إذا نقول إحنا متاع المسجد، فهذا لا يركع ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. إذا أقيمت الصلاة يعني لما تقام الفريضة ما عادش تنشغل أنت بالنافلة وتفتتحها. نعم، لو كنت أنت قد افتتحت قبل ذلك وبديت صليت منها ركعة ولا شيء وتعرف من نفسك أنك أنت تستطيع، مثلا أنا بديت يا شيخ نصلي في ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة، بدأت أنا قبل أن تقام الصلاة، لا بأس هنا، إن لم أخشى أن تفوتني الركعة نكملها، لكن إن أقيمت الصلاة وأنا لم أفتتح يحرم علي بعد ذلك أن أفتتح وأن أدخل فيها ما دمت في المسجد أو في لايدة المسجد زي ما قلنا رحبة المسجد. أما إن كنت يعني لو أنا جار المسجد ونسمع مثلا يقيموا يعني الصلاة وكذا بالميكروفون أو مكبر الصوت وسمعت أنا الإقامة وأنا خارج المسجد أنا في بيتي وعارف من نفسي أن نلحق على الصلاة، الإمام يقرأ في ثمن مثلا ولا كذا وقراءة يعني بطيئة ونقدر نلحق، ما فيش بأس أني نصليها ما دام أني خارج المسجد ورحبة المسجد، لا بأس حتى إذا أقيمت الصلاة نقدر نصليها، لكن لو كنت في المسجد أو في رحبته وأقيمت فينبغي ألا أفتتحها. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، بالنسبة للقضاء، قضاء رغيبة الفجر،
1: نعم،
0: كل شيخنا عند الزوال، نعم، هذا الشيخنا سواء كان صلى الصبح أو مصلاش ولا لازم يكونش مصلي الصبح،
1: سواء صلى الصبح أم لم يصليه، يعني إذا كان هو نام، وقد حصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته عندما أوكل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، يعني كانوا هم في طريق عرسوا وأوكلوا بلالا أو أوكل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يوقظهم، فقام وصلى من الليل بلال ما شاء الله أن يصلي، ثم بعد ذلك يعني اتكأ على راحلته ينتظر الفجر حتى يوقظ الصحابة ويوقظ رسول الله والصحابة صلى الله عليه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ولكنه نام فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فعندما استيقظوا وقد فزع الصحابة من هذا، يعني إنهم فاتتهم هي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فلما استيقظوا بحر الشمس وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا واد به شيطان ارتحلوا منه، يعني وين ما هم معرسين وين ما هم يعني معسكرين كجيش أو قافلة أو كذا أمرهم أن يرتحلوا، وبعد ذلك أذن للصلاة وصلوا صلاة الفجر وصلاة الصبح. فعندنا إذن صلاة الفجر تقضى سواء معها أنك مش مصلي الصبح إذا أخذك النوم، أو أنت صليت الصبح يا إما تركتها سهوا سهوت عنها فنقول لك عادي ما تصليهاش بعد الصبح، خليها لوقت حل النافلة واقضيها بعد تالي، وكذلك من تركها تكاسلا ما صلهاش تكاسلا وصلى الصبح نقول له خليها تقضيها بعد تالي في وقت القضاء، أو من يعني أقيمت الصلاة وهو لم يصليها، احنا قلنا طالما أقيمت الصلاة وهو في المسجد أو في رحبته لا يركع ركعتي الفجر، فهذا نقول له صلي الصبح، وبعد ذلك عندما تحل النافلة بعد ذلك لك أن تصليها، وهذا الأفضل عند جمهور أهل العلم، وقد ذكر بعضهم بجواز أن تصليها بعد الصبح، ولكن الأفضل أن تقضيها ما تصليهاش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. نعم.
0: كذلك شيخنا لو كان مثلا استيقظ قبل طلوع الشمس بوقت قصير،
1: نعم،
0: يعني
1: صحيح
0: ضاق الوقت، يعني
1: أحسنت، نعم، إذا ضاق الوقت لا يسع إلا لركعتي ركعة من الصبح أو ركعتي الصبح فقط، فهذا نقوله لما تنشغلش بالنافلة، فهذا من الأوقات عندنا التي يعني يحرم فيها صلاة النافلة، فنقوله ما تشتغلش بالرغيبة وبركعتي الفجر، وإنما تدخل في الصبح مباشرة تصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فينبغي أن تنشغل بصلاة الصبح وتصليها قبل خروج وقتها، ولا تنشغل بالنافلة وتؤخرها إلى وقت حل النافلة تقضيها بعد ذلك الرغيبة. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والوتر سنة آكد، فالعيد فالكسوف فالاستسقاء. تفضل شيخ.
1: نعم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى السنن المؤكدة في المذهب عندنا وهي خمسة، وأكدها الوتر. والوتر قد ذهب بعض أهل العلم وهم الحنفية إلى القول بوجوبه، هم مع ذلك يفرقون بين الواجب والفرض عندهم كما هو معلوم في علم أصول الأصول. فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني. وعندنا حديث علي رضي الله عنه: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. هذا وغيره من الأدلة هو الذي حدا بعلماء الحنفية إلى القول بوجوبه، وإلا فالمالكية وجمهور أهل العلم على عدم الوجوب. والدليل في ذلك يعني وإن كان ورد الأمر بالوتر إلا أن هذا الأمر لا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الندب، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وكذلك عندنا الحديث الآخر الذي جاء العربي فيه يعني لا يكاد كما قال الراوي يعني يسمع دوي صوته ولا يكاد يفقه ما يقول، فسأل عن الإسلام فأخبر بالشهادتين وأخبر بالصلاة وأخبر يعني الصلاة عندما أخبر بها أخبره بها صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، وأخبره بالزكاة والصيام والحج وكذا، فقال لا أزيد على ذلك ولا أنقص عندما أراد الانصراف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فهذا يدل على أنه لا يوجد صلاة واجبة غير الصلوات الخمسة الواجبة والجمعة التي هي فرض يومها. نعم، والوتر سنة آكد. إذن عندنا آكد السنن الخمسة الوتر، بعد الوتر تأتي سنة العيد، والعيد يعني عندنا عيد الفطر وعندنا عيد الأضحى، عيدان صلاتان، صلاة العيد عيد الفطر صلاة عيد الأضحى، وصفتها معروفة يعني بخطبتين، والخطبتان تكون بعد الصلاة لا قبلها بخلاف الجمعة، يعني الصلاة يبدأ بها أولا في العيد. وعندنا تكبيرات، وهذه التكبيرات كل تكبيرة منها سنة، ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام يكبر الإمام، ويعني يكبر بعده المأمومون، وخمس تكبيرات بعد في عند القيام للركعة الثانية سوى تكبيرة القيام. وعندنا صلاة الكسوف وهي فيها موعظة، لا خطبة فيها في المشهور عندنا، وإنما فيها موعظة بعدها. والكسوف صفتها ركعتان، كل ركعة فيها قيامان للقراءة وركوعان وسجدتان، هذه صفة خاصة بصلاة الكسوف. والخسوف طبعا للقمر، بالنسبة لصلاة الكسوف هذه تصلى جماعة ووقتها مثل العيد عندنا، وبالنسبة للخسوف القمر تصلى ركعتين يعني تصلى ركعتين، وليس صفتها مثل صلاة الكسوف، وإنما هي نافلة وتصلى أفذاذا في البيوت، لا يجمع لها عندنا في المذهب. والاستسقاء، صلاة الاستسقاء هذه من السنن المؤكدة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها، ويعني فيها أيضا صلاة وخطبتان، ويعني الخطبتان تشتملان على كثرة الاستغفار والأمر بالتوبة وكذا، كما أن خطبتي العيد مشتملتان على كثرة التكبير في افتتاحها وفي أثنائها. وكذلك من المندوبات في الاستسقاء أن يأمر الإمام الناس بالصيام قبلها، يعني يصام ثلاثة أيام قبلها، ورد المظالم، وعدة أمور لعل الله يتقبل هذه الصلاة ويغيث الناس. نعم، وتكرر هي بالنسبة لصلاة الاستسقاء إلى أن يحصل المطلوب. ولهذا ذكر يعني وكيع من علمائنا أن صلاة الاستسقاء صليت في مصر 25 يوما متوالية، وفي القوم يعني ابن وهب وابن القاسم وقوم صالحون كثر وأعلام وكذا، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أنها تكرر إلى أن يحصل المطلوب فقط. عند علماء الحنفية قالوا تكرر يعني ثلاث مرات فقط ولا تزاد على ذلك، أما عندنا فتكرر إلى أن يحصل المطلوب، يعني بخلاف ما عندنا إحنا تو خلاص تصلى مرة ومعاش تصلى بعد ذلك، فالسنة في ذلك أن تكرر إلى أن يحصل المطلوب وينزل الغيث من الله عز وجل.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: ووقته بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر، وضروريه للصبح.
1: نعم، إذا ما عندناش قضاء، بنجو لمسألة الضروري. قبل ذلك قال أمتى يبدأ الوقت؟ قال يبدأ بعد دخول وقت العشاء اللي هو غياب الشفق الأحمر.
0: والآن الشيخ يتكلم على وقت الوتر يعني.
1: إيه نعم، إيه إيه إيه ما وقت الوتر بالإضافة إلى صلاة العشاء دخول وقت العشاء له يعني شرطان، اللي هو كونك أنت صليت العشاء صحيحة. فلو أنت صليت العشاء وتبين بطلانها لنقص ركن من الأركان أو لعدم طهارة أو لغيرها، وكنت قد صليت بعدها الوتر، فيقال لك ستعيد العشاء وتعيد حتى الوتر، وإن كان الوتر صحيحا قد صليته فينبغي أن تعيده، لأن وقته حتى يدخل لابد أن تكون صليت العشاء. يعني ياهو دخل وقت العشاء وأنت لم تصلي العشاء وصليت الوتر، يقال لك لا، لابد أن تعيده بعد العشاء. فلابد إذن من الأمرين معا، إذن حتى يدخل وقته دخول وقت العشاء وصلاة العشاء أن تكون صحيحة الاثنان. يعني إذا لم يدخل الوقت فأنت صليت قبل وقته، ولو كنت قد جمعت شيخ الجمع لأجل السفر أو لأجل المطر مثلا، نعم اجمع العشاء، لكن الوتر خليها. هذا المذهب عندنا، خليها ما تصليهاش إلى أن يدخل وقتها، لأن هو الجمع من أجل ماذا؟ من أجل رفع المشقة على الناس حتى لا تجتمع وتصلي الجماعة العشاء مرة أخرى، تخرج مرة أخرى، والمطر والوحل والظلمة وغير ذلك. لكن هذه تستطيع أن تصليها في بيتك، فلماذا تقدم فيها على وقتها؟ دعها حتى يدخل وقتها. يعني حتى لو صليت العشاء وصحيحة ولكن قبل مغيب الشفق، قبل دخول وقت العشاء، كونك جمعتها نقول لك لا، انتظر إلى أن يدخل وقت العشاء. واضح يا شيخ؟
0: واضح. نعم. قال للفجر.
1: نعم، ويستمر هذا بدايته. إذن بدايته من دخول وقت صلاة العشاء وكونك صليت العشاء صحيح به، والنهاية الوقت الاختياري إلى الفجر، لما يطلع الفجر الأذان الثاني. الآن عندنا لما يؤذن للفجر الأذان الثاني، لأن الفجر الأول الأذان الأول يؤذن قبل وقت دخول طلوع الفجر لينتبه الناس، من أراد أن يتسحر، من أراد أن يتجهز للصلاة وكذا. وعلى السنة المعروفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وإذن هذا الوقت الاختياري من بعد دخول وقت صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء صحيحة إلى الفجر، هذا الوقت الاختياري. والضروري من دخول طلوع الفجر إلى أن تصلى الصبح كاملة. يعني كانك أنت دخل أذن الأذان الثاني وأنت مش مصلي الوتر، ما زلت تقدر تصليه طالما لم تصلي الصبح كاملة، هنا وقت ضروري يقولوا لك للوتر تستطيع أن تصليه. فإذا صليت الصبح كاملة خلاص يقولوا لك لا، أو طلعت الشمس أو الأسبق منهما. يعني الوقت الضروري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو أن تصلي الصبح كاملة. فإذا صليت الصبح كاملة حتى بعد الفجر طلوع الفجر مباشرة صليت الصبح كاملة، خلاص ما عادش تقدر تصلي الوتر. نعم، هذا معناه المصنف بقوله وضروريه للصبح.
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي ضيف البرنامج الدائم، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
3: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي أنت راك تتكلم الله أعلم 3,000 4,000، هل 3,000 4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك أمتى يقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم ماخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنها تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة ولا يزني هو سات الروحة ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دين أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مصافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
0: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني.
3: والله إن شاء الله تكلمنا عليها هذه.
0: نعم تكلمت عليها شيخنا.
3: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
0: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة أو نتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
3: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في التعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزرق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة عليه مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل لو بعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر، هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي نستقبل فيه اتصالاتكم بالاستفسار عما يتعلق بأحكام الشريعة على هواتف البرنامج 092-092-15-0 092-092-16-0. مستمعين الكرام، أبدأ هذه الحلقة في توجيه نصيحة لأولياء أمور الطالبات في استقبال العام الدراسي الجديد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله عام خير وبركة على البلاد والعباد. من المسائل التي ينبغي التنبه إليها مستمعينا الكرام، وكما قلت الخطاب موجه إلى أولياء الأمور، يعني سواء الآباء والأمهات، وكذلك إلى إدارات المدارس وإلى الأساتذة والأستاذات والمعلمات في هذه المدارس. من الأشياء الشائعة والأخطاء التي واضحة يعني يراها كل إنسان هو ما يتعلق بالزي المدرسي، ما يتعلق بالزي المدرسي، والذي يخص طالبات المرحلة الإعدادية خصوصا. يعني هذه المسألة، يعني كما نعلم أن الاشتراطات، يعني نقوله في الابتدائي يلبس في الجرامبيول، معروفة يطلق عليه الجرامبيول، مرحلة ابتدائية أولى وثانية وثالث ورابع وخامس وسادس، وفي المرحلة الإعدادية يعني لبس ما يصلق ما زي المدرسي المتعارف عليه بالعامية بالجيلي أو حاجة زي هذه يعني. ويلاحظ في هذا اللباس اللي هو لباس المرحلة الإعدادية أنه حقيقة مخالف للشريعة الإسلامية، زي المعتمد هذا اللي نشوفه فيه، يعني من قطعتين، أو يعني الجيلي هذا الجزء الأعلى إذا كان يوصل لممكن الفخذ يعني، ولبس السروال هذه من المسائل كما قلت المخالفة للشريعة، وخاصة أن المرحلة الإعدادي والإعدادي يعني سن 13 عام و14 هذه مرحلة بلوغ أو مقاربة على البلوغ أو مرحلة البلوغ معروفة يعني على

0: أيضا الناس المختصة بهذه بالمدارس، ونحن كمسلمون أو كمسلمين يعني ملزمون بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى من تلقاء أنفسنا، من تلقاء أنفسنا وعليه. فاللباس الذي ينبغي أن يعني نتقيد به هو كما ورد في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فاللباس الذي ينبغي على الإنسان أن يتقيد به هو أن يعني اللباس الشرعي، اللباس الشرعي كما أمرت بذلك الشريعة. ليش نقول في كلام هذا؟ زي ما قلت لكم، مع اتصال. أخ زكريا، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخنا هذا طيب.
0: معك مبارك.
1: صحك اليوم تمام.
0: بارك الله فيك.
1: طيب الحمد لله. شيخي بلاد نفسي لك، النفاذ عندي محل بهي.
0: طيب.
1: عندي حاجات السعر خاصة بالدولار. ويطلع لي مثلا لو فرضنا بعد حاجة 200 دولار. 216 مثلا. 200 يعطيهم لي كاش. يعطيهم لي كاش دولار حي. والستاشر هذوك يقول لي مثلا ما عنديش، يعني 16 الكسر هذا ما عنديش. فلهذا نبدل فيهم مثلا، نشوفوا حسبة
0: الدولار
1: مثلا كيفاش يعطي لي فيهم ليبي.
0: شنو البضاعة تبيع فيها؟
1: كيف؟
0: بضاعة تبيع فيها، شنو هي البضاعة؟
1: كتب شيخ.
0: كتاب، بيع كتب ايه.
1: قلت عادية ولا فيها فكرة ال 16 دولار، 16 دولار هذيك؟
0: إن شاء الله بدني تعالى اسمع الإجابة، بدني تعالى.
1: بارك
0: الله فيك، خذنا وديك إن شاء الله. كما قلت، إذن اللباس الشرعي الذي ينبغي أن نتقيد به يعني كمسلمين هو ما أملته علينا الشريعة. الزي المدرسي الآن المتعارف عليه في عامة بلاد الدول الإسلامية، يعني هذا موجود ومتعارف عليه، لكن احنا نبغى ان نركزوا على مسألة ان احنا كمسلمين ضابطنا هو ما امرتنا به الشريعة. يعني سواء كان المرأة اي لباس تريد ان تلبسه المرأة، ولما نتكلم المرأة نتكلم عليه كل من هو في سن البلوغ، وصلت سن البلوغ. ناخذ معنا اتصالات. خام سلام، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام شيخ.
0: أهلا وسهلا بك يا كريم.
2: ليش أطول عليك يا يعني ما شاء الله أحبابك هلبا.
0: بارك الله فيك.
2: أنا عندي بنية روحت من رجلها وحامل في الشهر تقريبا الخامس، ومتفقين على أساس أنه بيطلق بالتراضي، وللأسف كل مرة يقول كذا، مرة يقول بنطلق بالتراضي، مرة يقول لا مش هنطلق وقعدنا في دوامة. والطلاق هذا وارد لما خلاص ما عادش فيها رجع، يقول البنت هي خلاص قالت ما عادش نرجع له لظروف خاصة، يعني فيش داعي ذكرها. طبعا احنا نطلع ونخش ونظروف الأقارب ونشوف شنو المشكلة، يعني هل البنت تطلع معانا تطلع سمعانا تقعد في الحوش، فهمناش كيف نقوله بصراحة. كيف مرات نطلع طبعا الى الطالب، مرات نبدا عبدي في مطلوب ساكنه من خدميان، قالت لي انا بعت ولادي خدميان. هل هذا يعني قلنا ان الله معنا الذات ولا ما تقولش ما فيش من الواد معاها؟ بالله عليك يا شيخ الله يبارك فيك.
0: ان شاء الله تعالى بدي تعالى اسمع لي ان شاء الله.
2: شكرا.
0: أخ بدر الدين، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل أخي كريم.
3: الله يبارك فيك. بالله عندي ثلاثة سترات سمحت.
0: إن شاء الله.
3: السؤال الأول، أنا دخلت في الصلاة لقيت الإمام راكع. المشكلة الإمام تاع جماعنا يعني خطأ، أن الله أعلم يعني هو يسمع لما يوقف، لما يجي واقف ويقعد الميكروفون يسمع، ما الناس ما تسمع. هذه واحدة. فأنا لما دخلت كبرت شفته هو كيف بدي يرفع راسه، كيف تحرك هيك، انا هويت بسرعه وللركوع، هو ما سمعش يعني. المهم بعدين انا صراحه بعد ما تمت الصلاه عودتها هيك باحتياط.

0: خلينا نعرف وضع، نبي نعرف بالذات موضوع يعني حساب الركعة أمتى بالضبط؟ هل لما يوقف نهائي من يلحق مثلا هالجرعة طبعاً وإلا أول ما يرفع راسه خلاص تضيع مني ركعة خلاص عشان نحاول؟ هذا السؤال الأول
1: إن شاء الله بإذن تعالى.
0: السؤال الثاني، في صلاة الجمعة لاحظوا أن جماعة بيشربوا في المية في وقت الخطبة،
1: نعم
0: أغلبهم يعني بدون عذر يعني هم قاعدين خلاص يعني مش قصص ولا كح ولا شرك ولا
1: الخطبة يعني.
0: أيضا أيضا الوحدة الطاسة تختلف عن الشيشة، طاسة تخشخش هلبة يعني أنا ميتة لما يفتحها تدل خشخش خشخش، هل هذا يعتبر من اللغو يعني؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، في صلاة العيد لو واحد تقرب وضوءه في بعد ما صلى العيد يعني في فرد الخطبة يعني هل عليها يتوضا ولا خلاص يعني تعتبر الصلاة تمت وهو مجرد يستمر وخلاص؟ بارك الله فيك.
1: بارك الله. أخ عبد السلام. أخ عبد السلام، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بتعطينا نصيحة للعمام تاع النجاح اللي لبس روحهم بالزيت. هذه عادة تشرف كثير من الناس.
1: إن شاء الله نبني تعالى. إن شاء الله نبني تعالى. طيب الكلام إذن على المسألة اللي زي ما قلت لباس المرأة المسلمة، يعني المرأة يعني قلنا في أكثر من حلقة يعني الإنسان إذا وصل مرحلة البلوغ أو سن البلوغ أصبح مكلف، أصبحت يعني حسناته تحسب عليه ويعني وسيئاته طبعا أولى هي التي تحسب عليه، يعني الإنسان قبل البلوغ يعني تحسب له الحسنات ولا تحسب له السيئات، لكن لما يوصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف، وهذه ينبغي مسألة ينبغي أن ينتبه لها أولياء الأمور جدا جيدا. يعني الإنسان يعني راه الإنسان لما يصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف زيك زيه، يعني تكتب عليه السيئات كما تكتب عليه الحسنات، تكتب له الحسنات، فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة. مش راه صغير وقاعد صغير ومازال وتو يتعلم وتو كذا وإلى آخره، لا راه ينبغي عليه أن يتقيد بأحكام الشريعة التي صار ملزما بها، صار ملزما بها. وبالتالي من هذه الأشياء نتكلم عليها احنا فيما يخص اليوم التنبيه الذي يعني كل عام نلاحظه هو عملية لباس الطالبات في المرحلة الإعدادية بالدرجة الأولى. معنا اتصال. أخوان السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: تفضلوا.
3: ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ، أنا كنت يوم جالس على البحر ودلنا علي العصر، لكن دلت علي الماء من مية البحر وصليت. بعد ما صليت وطلقت السلام جاني واحد قال لي مزوج السدية. أنا روحت لحسن النية، روحت لحسن وعودت الصلاة بالمية الحلو، هل هذا هو صحيح كم ولا لا؟
1: هذا تسمع الإجابة.
3: وعندي السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم الرواية. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحارب في الكفار في واحد خسرت عينه قال له يا محمد يا حبيبي يا رسول الله عيني خسرت، ان شدها له وردها لك وولد تصريحه وتشبح خير من قبل واحد من قبل، هذه الرواية هل صحيحة ولا لا؟
1: إن شاء الله.
3: وشكرا يا فضيلة الشيخ.
1: عفو عفو أخي نور. نعم معنا اتصال آخر. طيب إذن ينبغي ننبه على الطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية طبعا باب أولى، قلنا إحنا إذا البنت إذا أصبحت إذا وصلت لسن البلوغ يعني أصبحت مكلفة وأصبحت ملزمة بالحجاب الشرعي، ملزمة بالحجاب الشرعي اللي نصت عليه كما قلت يعني الأحكام الشرعية المتطلبة للضوابط أو لكل امرأة تخرج من بيتها أو لا أو تكون حتى يعني ضوابط خاصة أمام المحارم وضوابط خاصة أمام الأجانب، كلمة الأجانب كل من لا يصح له صح لها كل من يجوز له الزواج منها. يعني لما تطلع المرأة للشارع زي ما قلت يعني تصبح يصبح زيها ينبغي أن يكون زيا شرعيا لا يعني يظهر منه إلا الوجه والكفين فقط, إلا الوجه والكفين فقط عند جمهور أهل العلم منهم السادة المالكية يعني. ويستثنى المرأة التي يعني تكون جميلة وتلفت الانتباه يعني, هذه ينبغي أن تستر حتى وجهها, حتى وجهها يجب عليه أن يجب عليها أن تستره. هذه ضوابط الشريعة, ينبغي أن تنقاد الدولة والناس للشريعة ولا تنقاد الشريعة للناس وللقوانين الدولة. نحن كمسلمين أو يعني ينبغي علينا أن نحتكم لشرع الله, وشرع الله فيه يسر يعني, لم نطالب بأشياء يعني ما قلت لا والله المرأة ما تقراش والبنت ما تقراش ينبغي أن تبقى في البيت وكذا, لا تقرأ البنت وتتعلم العلم الذي ينفع البلاد والعباد, لكن بالضوابط الشرعية, بالضوابط الشرعية. فبالتالي ينبغي كما قلت إذن الحجاب الذي ينبغي أن تلتزم به يعني المرأة المسلمة هو أن يكون هذا الحجاب أو اللباس ساترا, ساترا لجميع جسدها, ساتر لجميع جسدها ما عدا ماذا قلنا الوجه هو الكفين, وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم, جمهور أهل العلم. الأمر الثاني, الأمر الثاني يعني أن يكون هذا الثوب يعني نقول الجلباب فضفاض يعني وفيه سعة واسع لا يحدد يعني جسد المرأة يعني زي اللي يلبسه الآن تلبس فيها مثلا يقول البدي ولا يقول كذا أشياء لاصقة على جسد مفصلة للجسد, هذا طبعا لا يجوز, هذا ليس حجاب. يا جماعة الخير الحجاب راهو ماهوش مرهون في اسمه الغطاء الدير على الرأس وخلاص, لابسة جاكة ولابسة سروال ولابسة يعني زي ما قلت اللباس الآخر الذي يحدد يعني جسد المرأة أو يبين يعني يكون غليظ كلمة غليظ إحنا مش نقول لا كيف بتلبس الصوف في الصيف ونو كذا يعني معناها غير يعني غير شفاف لا يبين ما تحت الثوب, الثوب اللي بتلبس هذا ما يبينش ما تحته. هذه مسألة. المسألة الأخرى إذن اللي هي كذلك قلنا ما يكونش محدد, ما يحددش مثلا جسد المرأة كذلك. فينبغي كذلك عدم الخروج بالتطيب بالزينة يعني سواء كان المكياج خفيف غير خفيف كذا كريمات ما أي شيء يعني يدخل في الزينة, هذا لا ينبغي. المرأة تخرج لقضاء حوائجها من دراسة وتعليم وغيره يعني هي مش ماشية تستعرض يعني مش ماشية تعرض نفسها للناس وعياذ بالله, أنت طالعة لقضاء حوائجك, فينبغي عليك أن تخرجي بمظهر لا يلفت الانتباه إليك سواء زي ما قلت من حيث اللباس يعني جلباب فضفاض يعني فضفاض معناه يعني واسع لا غير ماهوش رقيق ما يبينش يعني ما تحته يعني هذا اللباس الوجه يعني كل ساتر لجميع الوجه والكفين معفن ما عدا الوجه والكفين وبالذات يعني زي ما نشرح الآن في يقول الوشاح هذا اللي يلبسوا فيه يعني الوشاح في كثير من الأحيان تجد أن يعني المرأة غير ساتر لشعرها وخاصة من الخلف, هذه أشياء نلاحظوا فيها في المحلات ونمشوا في الأسواق وكذا نشوفوا في قدامنا. فالنصيحة يعني لأولياء الأمور أيها الآب وأيها الأم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يعني هذه أمانة ملقاة على عاتقكم في تحمل هذه المسؤولية. ينبغي على لباس المرحلة الإعدادية يعني من كنهم على مرحلة البلوغ أو على وجه البلوغ أو في البلوغ ينبغي أن يكون اللباس مفروض يكون جلباب, مفروض يكون جلباب. وهذه نصيحة أيضا نوجهها لولاة الأمر من وزارة التربية والتعليم, ينبغي أن يكون فيه توجيه في هذا الشأن. يعني قلنا المذهب الجمهور أنه هو مذهب الإمام مالك والجمهور أهل العلم أن يكون جلباب ساتر لجميع الجسد ما يبانش منه إلا الوجه والكفين, وخاصة في العموم نتكلموا احنا قلنا ستنا علماؤنا من كانت يعني جميلة وفاتنة هذه ينبغي حتى وجهها تستره لأن المطلوب منك أنت ماشية، يعني كلام لبناتي أيضا، أنت ماشية بتقري، أنت ماشية بتقري بتتعلمي علم نافع تنفعي به نفسك وتنفعي به بلدك، مش ماشية بتستعرضي. والكلام موجه كذلك لمنه؟ للمدرسات. الموجه الكلام موجه لمنه؟ للمدرسات. يعني انت ماشيه بكامل الزينه متاعك، ولا ماشيه مدايره مكياج وعندك زملاء وعندك يعني مدرسين او موظفين او كذا والى اخره، وحتى في الشارع انت اصلا انت لمن تتزيني؟ لمن تظهري في زينتك؟ يعني هذا شرعا لا يجوز، هذا بكلام الله وليس باجتهاد من نحن. ربي قال يعني ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية، إلى المحارم فقط. هو الذي المحرم هو يعني بوق، وإحنا نقوله شبانيك بالتعبير العام، بوزوجك يعني عفوا، لفظة الشبانية هذه لأن بعض منكم يعني متعارف في بعض العائلات وكذا يطلقوا لفظة الشباني، لكن المراد به هو أب الزوج، ولدك، أخوك، ولد أختك، ولد أخوك، عمك، خالك، هذا اللي تظهر الزينة أماما ما فيش بس، لو طلعت متبرجة أماما ما فيش بس، محارم يعني. لكن الشارع طالع متزينة لمن تتزيني؟ تعرضي في نفسك وزينتك لمنهم؟ معلش استدي نفسك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ربي قالك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، هذا كلام الله، موش كلام شيوخ متشددين ويعني وتصعبوا على الناس. أي من صعبش عليك، أنا يعني أخاطبك بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت كأستاذة، وكلام يشمل حتى الموظفات، يعني كل مرأة تخرج من بيتها يعني تخرج لقضاء حوائجك، زي ما قلنا الشرع يعني يسر فيه يسر أنك تخرج لقضاء حوائجك، يعني بقضاء مصالحك أنت بتقضيها كذا، لكن يعني تخرجين بما لا يلفت الانتباه إليك. وإنت أيها الزوج وين من هذا كله؟ إنت أيها الزوج يعني كيف ترضى لزوجك تطلع متزينة متعطرة؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج إلى البيت وهي متعطرة، والحديث الصحيح أن يعني امرأة خرجت يعني وجد عطرها الرجال فهي زانية، فهي كذا، وفي رواية فهي زانية. ينبغي أن تجذب الانتباه، إن الروائح تجذب الانتباه وتحرك الغرائز. أين أنتم أيها المسلمون معشر الرجال من أزواجكم ومن بناتكم ومن أخواتكم؟ يعني ينبغي هذه مسألة ما تمروا إحنا كشعب يعني، وبالذات يعني اللي بين يعني الحمد لله من فضل الله وأمة الإسلام إن شاء الله كلها كذلك، يعني عندنا الحشمة وعندنا معروف علينا يعني المحافظة حتى ب الآراء الناس اللي يجوا ليبيا، يعني هنا شعب محافظ الشعب الليبي، لكن حفاظنا له ناقص. يعني أنت زي ما قلت لك يعني تمشي وتشتغلي وتقضي المصالح متاعك ما فيش بأس، لكن لباسك لابد أن يكون لباس شرعي. يعني حتى ولا قصدي من ينظر، التقي مش حينظر إليك، لكن أنت يعني حيغض بصرة، لكن غير التقي الذئاب التانية تنظر إليك، كل من ينظر ينظر إليك فأنت آثمة. شوفي أنت لما تطلعي من الحوش من بيتك إلى أن تروحي كم يعني تحصدين من الآثام بنظر الناس إليك، الرجال إليك يعني. فأنت زي ما قلت مثلا موضوع هو بالدرجة الأولى، لكن الغالب الحديث يجور بعضها مستمعين الكرام، هذه مسألة شائعة عندنا في المجتمع الليبي أصبحت على الأسف، يعني لباس تلقاها لباس جلباب وكذا وشابة، لكن ما كيشة إيش ندرت أنت ولا متعطرة بالزينة؟ يعني روائح تمشي من ممرتها الشمة فيما قررت العمل وكذا، تخطو من ممرتها كلها روائح يعني تثير الغرائز في بعض الأحيان. هذا نتكلم ونكون واقعيين وهذا عايشين وكذا، ونبو الستر مع الله سبحانه وتعالى. ينبغي نتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل. يعني الكلام طبعا في الدرجة الأولى لولاة الأمر اللي هم الآباء، وزي ما حتى مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، أن ينبغي أن يكون هناك سواء من ولي الأمر، أنت بنتك تبي تمشي تشتري يقول لك جيلي، لا جيلي هذا لازم يكون جلباب طويل واسمه وشاربة يعني ساتر لجميع الجسد، هذا هو اللباس اللي ينبغي له، هذا اللي بيحاسبك عليه الله سبحانه وتعالى. الدولة ما تفرضش عليك مسألة أخرى بقول عليها، حتى احنا مش من نكون يعني منصفين، ما فيش واحد يعني لا أعتقد ما أسمع على الأقل في المدارس العامة أن واحدة لبست يعني طالبة لابسة جلباب وشاربة وجدت المدرسة يقول لها ممنوع عليك لهم فضل الله سبحانه وتعالى. يعني ما عندكش لا ما عندكش عفوا حجة أمام الله سبحانه وتعالى ألا تلبس يعني ابنتك اللباس الشرعي. يعني ليش نشوف نقول الكلام هذا بره يا جماعة الخير وخش المحلات بتاع زي المدرسة الجلية فيه اللي يعني يعني كانت جاكة عادية جا يعني يدوب كيف نازل من في نص الفخضة أو في الربع الفوقي من الفخضة أو كذا وتفننون فيه يعني يتفننون فيه. وحتى الكلام آخر موجه معلش موضوعنا اليوم موضوع حساس ومهم يبغي حتى أصحاب المعامل الخياطة اللي يطلب منك راهو لما أنت تجيك مدرسة خاصة ولا عامة ولا الخياطين تجيك حد يقول لك خيطي لي الجلي ما يكونش على هيئة جلباب أنت مشاركة في الإثم ومشاركة في نشر اسمها الحرام. يعني أنت لما تجيك أنت خياطة تجيك تقولك والله فصيل الجلي لبنتي وكذا مهما شرعتك فيه مليون إذا كان ماهوش موافق يعني اللبس الشرعي على هيئة جلباب المفروض ما تخيطيش لأنك أنت بتساعدي على النشر الحرام. فهمتي هذا سواء كان رجل أو امرأة معمل مصنع ملابس كذا كلكم راهو يعني المسؤولية يعني متضامنة كل واحد عنده جزء من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. الكلام موجه أيضا لوزارة التربية والتعليم أسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير البلاد والعباد. أيضا حاطنتم يعني فود يكون عندكم توجيه في هذا الشأن يعني تقدر تلزموا أولياء الأمور بهذا اللباس توا الابتدائي هذا ما هوش مرحلة بلوغ يعني نادر جدا نادر جدا يبدأ حكم خاص يعني توصل صف سادس تقدر صف سادس وهي وسط بلوغ هذا يجب على والديها أن يلبسها اللباس الشرعي. لكن حسنت كوزارة التربية والتعليم أن في العادة يعني مرحلة العادية هذه مرحلة بلوغ ينبغي أن يكون فيه توجيه بهذا الأمر وتعاون مع البر والتقوى هذا اسمه هذا واجب علينا شرعا كمسلمة متعاضدة. في المقابل قلت ما يجيش واحد والأمر يقول لا والله المدرسة طالبة كراه احنا عايشين في بلادنا ونعرف هذا الأمر ما في مدير بيقول لا ما تلبس بنتك حجاب شرعي حاشا وكلا ما سمعناش حقيقة وين كان فهو شاذ والشاذ لا يقاس عليه ويمكن حتى يعني يواجه هذا ولو تشكيفية لوزارة التربية والتعليم مش حيفوتوها له زي ما نقوله احنا يعني موجود. فالمستمعين الكرام ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في بناتنا ونعرف أن هذا اللباس له لباس غير شرعي ويحرم عليك يا ولي الأمر أن تشريه أن تشتريه ولي الأمر سواء كان الأب موجود أو الأم الأب غير موجود الأم موجودة هذا له لباس غير شرعي وينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسألة. يعني فهذه التوجيه يعني كما قلت لجهات الاختصاص لكل من له علاقة سواء الأب أو الأم أو يعني وحتى الناس اللي خيطوا حتى لما تخيط راهم شارك في الإثم ينبغي أن تنتبه لهذا الأمر أنك يعني تشيع الحرام بين الناس في هذه المسألة بالذات. فلعل تكون هذه نصيحة وقد يكون غاب علي كلام لكن هذا ما في البال في هذه الآونة. فنسأل الله أن يسترنا ويستر بناتنا ويستر أعراضنا جميعا ويلهمنا الصواب في كل ما نقدم عليه. طيب مستمعين الكرام الأخ زكريا قال عندي محل يبيع في كتب أو في كذا يبيع في كتب وبالدولار بالدولار. فقال في بعض الأحيان هو هذه السؤال أظن أصبح بعض الناس الآن يبيعوا بالدولار خوفا من الارتفاع انخفاض سعر الدولار وكذا وغيره. والسؤال هذا يعني كما قلت يعني يبيع بمتى يبيع لبي مثلا نقول احنا ب 53 دولار كتاب ال 50 دولار موجودات هذو في العاده لكن 3 دولار في العاده يكون غير موجودات مثلا يعني ثانيا مرات 3 دولار بيعطيهم الليبيات لا باس بذلك والله اعلم اذا كما الحديث عمر ابيع بالدراهم واقبض بالدنانير وأبيعه بالدنانير وأقبضه بالدراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا بأس بذلك ما إذا افترقتم وليس بينكما شيء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعته له بالدولار والباقي عطته، بعته له بطهم منه بالدنانير، والله أعلم لا بأس في ذلك. وبالذات لأن هنا ما فيش يعني قد يدخل يعني التوجيه أفضل، والأو كان الأسلم لعلك يقول الأسلم أنك يعني تبيعه له باللي بقداش دولار اليوم، بقداش دولار اليوم بتسعة جنيه خلاص تسعة في الخمسين دولار 450 دينار وتطلع من الموضوع أفضل لك وأسلم، الله أعلم. لكن لا أعلم إذا كان يعني ما عنداش زي ما قلت لك يعني عند بالليبيات يعني بعتهم لليبي، والله أعلم، مدام هي البضاعة كتب وغيرها. الأخ عبد السلام يقول عندي بنية روحت من زوجها وهي حامل في الشهر الخامس ومتفقين عليه الطلاق بالتراضي، لكن الزوج يماطل، يعني كل مرة يقول له خلاص بنطلق أو كذا بنجيب بنطلق كذا، ويماطل ولا يأتي ولا يأتي. هو المسألة باب الأخ عبد السلام لعله في الانتظار يعني أفضل، إذا كان المانع أو الباعث على الطلاق الشيء لا يمكن التراجع عنه، يعني شيء يعني دون الدخول في التفاصيل أن سبب الطلاق فيه أسباب موجبة إنسان يعني الإنسان يطلب الطلاق ولو يتخلى عليه فوقه ولا تحته زي ما نقوله إحنا، لأن في هذا الزوج يستحيل العشرة معه لوجود يعني عيب فيه من ناحية الدينية أو كذا ومن ناحية الشرعية، ولا يستقيم ولا تستطيع العشرة معه. هذه المسألة يعني نقوله يعني مرات الانتظار أو التأني طلاق سهل، طلاق زي ما يقولوا سهل كلمة، لكن ينبغي أن تخرج هذه الكلمة بعد تمحيص وبعد يعني تفكير مالي وبعد استخارة الله سبحانه وتعالى، وإنسان لا يستعجل فيه، لا يستعجل فيه، خاصة المرأة حامل زي ما قلت حضرتك. لكن أنا أقول في التوجيه عام لابد ما نقوله، لكن إذا استحالت العشرة وكما قلت ما توجد أسباب تستحيل معها العشرة والرجل يعني يماطل، فالسؤال السائل الكريم يقول يعني المرأة البنت هذه عندي في حوشي الآن بنتي واني نطلع ونمشي كذا، هي الآن لازالت زوجة على ذمة زوجها. القاعدة الله أعلم في مثل هذه المسائل، المرأة لما تمشي حوشان الحوش مريها من ناحية الخروج من البيت وبإذن الزوج معي بإذن الزوج، الأشياء المتعارف عليها لما كانت معه في البيت أن يأذن فيها، هذه لا تستحق لإذن، ما تستحقش لإذن. يعني زي ما يقولوا مثلا سبيل مثال متعارف أن حوش أعمامها ولا حوش خالاتها أن ما تخرج فيه، أعطيها الإذن تمشي لحوش خالاتها وعماتها، خلاص تمشي بالقدر المعروف مش المبيت، يعني مش على القدر يعني مش ماشي جاي صريخ مريخ زي ما يقولوا إحنا ماشي جاي عليه يعني دوران من تركينا لتركينا، لا قولوا إحنا في العادة يعني أعطاها الإذن تمشي لحوش عماتها والعمامها وخالاتها وخوالها يعني بالقدر المعروف، وبالتالي ما فيش بأس عملها في العادة تمشي لمكان هو موجود ما فيش بأس، يعني بتعاين بكذا إلى آخره ما فيش بأس. يعني زي ما يقول الأخ الكريم أنت هل في قبل لما كانت تمشي معك يعني لما تجيك زي قبل الزعل بينها وبين زوجها لما كانت يعني تجيك الحوش تمشي معاكم مثلا قلت تمشي لغريان أو كذا وين تمشي معاكم عادي حتى من غير إذن؟ نفس الحكم نفس الحكم. وهذه فيه مثلا ترقول هنا يا العشرة الزوجية، يعني النبي كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تنافر منها اختلف، يعني في بعض الأحيان تستحيل زي ما قلت ما فيش توافق والعيش والملح زي ما يقولوا الناس يعني يقل وما عادش فيه توافق يعني ويصير الزعل يعني ويصير كذا. فينبغي على الزوج والزوجة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل منهما في الآخر، كل منهما في الآخر، يعني سائر الزوجية تبقى سائر زوجية خاصة نتكلم التي ليس لها علاقة بالإشكالية والمشكلة تبقى، يعني ما حدث بين الزوجين خلال عشرة الزوجية ينبغي أن يكون هذه سائر البيوت، ينبغي أن داش الرجل يبدأ يطلع في عيوب زوجته مثلا أثناء البيت يعني في أعمالها وكذا أو فيما يتعلق بها، ولا تبدأ الزوجة حتى هي يعني تتكلم في كل مكان على عيوب هذا الزوج كذا، ينبغي يعني من ستر مسلم ستره الله يوم القيامة، تبين إذا كان لذوي الاختصاص، يبين إذا كان فيه يعني مثلا لبوها أو لشخص مثلا بحيث أنه خاص يعني داخل الوسيط أو كذا، تبين إذا كان فيه سبب اللي يدعو إلى الطلاق. أما الأشياء الأخرى هي قد تكون عيوب خاصة أو تصرفات يعني ليست هي محل النزاع، فيبقي ينبغي أن تبقى على سريتها، لا ينبغي يعني تشاع بين الناس ومن باب الفضح ومن باب يعني الكشف المستور كما يقال. عفوا معنا السواء مع اتصال. عفوا أخ عبد العزيز، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، نهار سعيد الشيخ.
1: أنا وسهلا بك أخي كريم.
4: مرحبا بك الشيخ، حييكم وحيي جميع المشايخ تاعكم، وجزاكم الله كل خير إن شاء الله.
1: جزاكم الله الكريم.
4: أنا والله اللي حاب أشكرك على الموضوع اللي مختارين اليوم وتحدثت عليه، وبارك الله يعني على التفصيل والتوضيح، ولكن حاب ننبه نقطة بس بشكل تكلموا عليه لبس الشباب، حتى هو كذلك يعني في الشرط هذا اللي فوق الركبة يعني مبين العورة.
1: نعم
4: يا ريت تكلمون عليه بس ننبه الشباب
1: إن شاء الله بدي تعالى إن شاء الله.
4: إن شاء الله، شكرا جزاك الله
1: خير. إن شاء الله. أخ فتحي السلام عليكم. أخ فتحي السلام عليكم. أنا أسمع فيك إن شاء الله، تفضل.
5: ألو،
1: أنا أسمع فيك أخ فتحي.
5: نعم تسمع فيها.
1: إيه تفضل. إيه
5: بارك الله فيك. أنا متزوج عندي 6 صغار. ما هي
1: طيب
5: وعندي صغار طبقتها يوم 14/4.
1: قوة الله. نعم
5: تسمع فيها.
1: إيه أسمع فيك. أنت على الهواء أخوي.
5: قاعد الفرش ملها وأنا قاعد الفرش هنا لي والصغار 6. ما هي
1: أنت على الهواء توا أخوي الكريمة.
5: أنا طيب، أنا كل شيء فيه بروح معاي.
1: معاك.
5: أنا مشيت للقضاء ومشيت لباب الفتاة غادي في الظهرة.
1: إيه.
5: لكن ما فهموني صح، باب الفتاة في الظهرة ما فهموني زمان بيني وزلي صاير معي هنا بالواقع يعني.
1: تو أنت قاعد في بيتك أنت برا في حوش مالها وأنت وصارك في بيتك.
5: أنا قاعد في بيتي أني وصغاري 6. عندي 3 بنيات و3 أولاد.
1: يعني هل
5: لا خلنا نرجع على الشيخ بابا. نعم.
1: أنت على المباشر تو أخوي الكريم. ها
5: باي كويس باي، نبي نسمع كلامي نيلي كل واحد كل
1: باي ان شاء الله
5: كله نبي نسمع، فهمتني؟ ونبي واحد يحكم بالعدل. يحكم بالعدل. ما نمشيش الدار الافتاء يطلعوا لي برنامج برا، لا الله خلاص برا خذ مره ثانيه برا مش عارف شنو برا شوف محدد وشوف كذا، لا لا ما بدنا نبيش هنا، نبي شيخ يخاف الله يتقبل في نفسه ونحكي له ويقول لي شنو ندير وشنو ما نديرش. من اللي عندي 6 صغار برقص يا شيخ ربي يعطيهم لي النعمه.
1: كم طلقه كم طلقه طلقت انت؟ كم طلقه؟
5: امهم لوحتهم خلتهم ومشت. انا قاعد معتني بيهم. انا مطلق يوم 14/4.
1: باه طلقت يوم 14/4. شنو لفظ الطلاق اللي قلتها؟ شنو
5: هو اللي نبي نحكي لك قصه كيف صارت هاي بالضبط بالضبط فيه بين رب العالمين.
1: يا استاذ فتحي لفظ الطلاق، شنو لفظ الطلاق اللي تلفظت به؟ معلش بس
5: نحكي كيف صار كيف صار طلاق يعني.
1: لا لا لفظ الطلاق بس لفظ شو قلت لها انت؟ طلقت شو قلت لها؟
5: شيخ مش وقت مش واضح شو قلت
1: لي؟ انت شو قلت لها لفظ الطلاق؟ شنو هي لفظ الطلاق اللي قلت لها بس؟
5: شيخ هي تو مجرى حوش في المشروع ما هي، وانا ساكن في الناحية البرية يعني حوالي 15 كيلو بيناتنا. علاش مجرى في المشروع شيخ؟ لان هي تقري غادي والصغار الصغار الثلاثة الصغيرين يقروا غادي حتى المعهد بتاعها هي. فهي توقع يوم الأحد من الخميس. قالت لي فتحي شو رايك بدل ما قاعدين في حوش تحليل برية برية هنا نمشي غادي المشروع نرجع الحوش بأربع خمس شهور.
1: عفوا يا سيد يا سيد فتحي يا سيد فتحي
5: بعدين نروحوا
1: يا سيد فتحي.
5: واضح كلامي؟
1: يا سيد فتحي يا سيد فتحي. يعني أنا أعطيني لفظة الطلاق بعدين الكلام اللي بعده نواصله بعده ولا لا؟
5: أقول لك
1: أنا كيف؟ أعطيني لفظة بس أخي الكريم.
5: بيناتنا.
1: سمحني شوية بس. ما بنحكم بيناتكم.
5: واقع الطلاق هذا واقع صاير ولا لا؟
1: شنو اللفظة اللي قلتها بس أعطيني لفظة بنت نقول لك يعني.
5: باي يعني جيتها قلت لها هيا روحي. خلاص المدة تمت الأربع شهور لخمسة شهور. هيا روحوا بس روحوا. يا خليني نبات معك يعني اليوم بيجيك 4 شهور مش بايت معك. أنت قاعد أنت وشغال بروحك. يا اما روحي لحوشك ونضم صغارنا ونروح مدام صغار المدرسه تمك، يا اما خليني بات معك هنا. لكن لا انا ما اجي في تسخنيه كل شهر 50 بروحي وتبي وتبي تبات معاه إذا بتال لا بحي روحي خرشك يا مرأة أي نضم الصغار نضم الصغار تم تغريتهم قلت لها حتى مروح مش مروح ما لو قلت لها بره انتي طالب طالب طالب حاولت أجيب ثلاثة أربعة مرات يعني قلت فوق زعل شيخ فوق غش مع واحد بي أربع خمسة شهور قاعد نسمع مرتها ما درس مع مرتها ما تعتاش مع مرتها
1: باي أخي كريم أرتوحني على الهواء مباشرة أخ فتحي الكلام حقيقة يعني زي ما قلت شرح التفاصيل قد يضرب الآخرين يعني بيوت أخرى يعني يعني مش تقول يحكم بناتنا أنت الآن لما قلت لي يحكم بنات خلينا نأخذ قلت لي ما خلينا نعقب على الكلمة هذه بس يعني قبل نطلع الفاصل لما قلت يحكم بناتنا لما بتحكم لابد أسمع من الطرفين أخي الكريم أخ فتحي يعني أنت مش مكذبك ولا يعني كذا لكن رغم في كلام قلته معلش بالدرجة الأولى أن في دار الإفتاء هنا يكبر دور المحلل هذه مستحيلة يعني المشايخ اللي في الاستقبال نعرفوهم معرفة يعني معروفين ولا في شيخ في دار الإفتاء يكبر دور المحلل يعني الله لعن الله المحلل والمحلل لا يعني كيف كلام أنت مراتها ممكن قلته يعني هكذا ما فهمتش كلام إذا كان هو قلت له طالق طالق طالق ثلاث مرات وناوي ثلاث طلقات أو غير ناوي مطلقا فتحسب ثلاث طلقات هذه هتحسب ثلاث طلقات كويس بينونة كبرى في زعل مش في زعل ما هو ما في حد زي جماعة الخير زي ما قلنا أكثر من مرة ما فيش حد جو رايق ويشرب في قهوة هو مزاجه رايق هو وزوجته يقول أنت طالق راه في العادة يعني نادر هذه ريت لو حين تبعوا في أحكام الشريعة أن الطلاق لا يخرج إلا بعد زي ما قلنا بعد ما نتبع خطوات الشرعية والعظة والموعظة والهجر والطلاق الطلاق السني في ظهر لم يمسها فيه وكذا هذاك يبدأ مدروس يعني مفكر فيه الطلاق يعني ممكن لي شهرين ونفكر في الطلاق ونشوف في المسألة أما 99.9% طلاق في حالة الغضب من عامة الناس سواء في ليبيا ولا في غير ليبيا كالمسلمين الطلاق يقع في لحظة الغضب تعرك مني كلمة مني كلمة مني كلمة كذا طبعا أخ فتحي ما قصتش عليك أو ما قصناش عليك لأن يعني ما نبغيش تسمعوا كلامك لا بالعكس لكن دخلت في تفاصيل يعني صار بيوت زي ما نقولوا احنا زي ما كنا نتكلموا في قبل سبحان الله قبل كنت نتكلم يعني الاشياء الخاصه هذه عندك الاربع اتصل بال14 13 ناخذ معك ربع ساعه ثلث ساعه نصف ساعه بحسب ما يعني يقتضيه الامر وناخذ اللي بيرد عليك حياخذ وسع باله معك ان شاء الله ويفهم منك كويس واسمع اما انت يعني هذا اللي يصير الآن يقول لك والله أنتم شردتوا أسرة ما شردناش أسرة ما نحطش أني روحي يعني جسر لجهنم ندخل جهنم الشيخ ما يخش النار على خاطر حد يعني بيتق الله سبحانه وتعالى اللي بيفتي يعني هي ثلاث طلقات ما عنديش نقول لك يعني والله لما أنت تقول المحلل لا بيقول لك هي حتى تنكح زوجا غير هذه معروفة بنص كتاب الله مش باجتهاد فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له حتى أنك حزوجها غيره يعني هو مش مزاج مش حين لا والله الله سبحانه وتعالى لما شرع الطلاق يعني سابق في علمه هو معلوم أنه صير في تفرق بين الأسر في تفرق بين الأسر الزوج بيمشي في جهة والمرأة والصغار بيمشي في جهة في العادة مثلا باعتبارها حاضر إذا كان هي عندها صغار وعندها حاضر وعندها بنات يعني معي. هذا سابق في علم الله سبحانه وتعالى لكن احني اللي ما نعرفوش نتصرفه واحني اللي يعني نعصي الله سبحانه وتعالى في عدم اتباع الطلاق السني ثم نجون نبو والله بنرجعها يعني الكلام فكلمة راه تقول لي الكلام هكذا في على الهواء تقول لي قالك بدور محلل هذا يستحيل يستحيل يستحيل يستحيل أن الشيخ يكبر دور محلل اللي هو يخاف ربي وبدال إفتاء قولا واحدا أزم بهذا أن في شيخ بدال إفتاء يكبر دور محلل وهو يعني لعن الله المحلل والمحلل له كيف هذا كلام بعيد على بعضه كونه قال لك لكن اللي نتوقع واللي في الكلام هذا أن قالك ما تحلكش إن رهبانت منك بينونة كبرى بطلاق الثلاث معاي طلاق الثلاث في لفظة واحدة يعني إذا كان أنت ناوي ثلاث طلقات طالق طالق طالق وممكن أكثر أنت قلت حسب ما سمعتك يعني ولا أربعة ولا قداش وبعدين بدل ما يعني فحكم لك بأنها بينونة كبرى إذا كنت ناوي ثلاثة أو حتى مش ناوي شيء في الفتوى والله أعلم معي. فهو هنا يا ما شو بيدير لك بيحطها في رقبته هو ويبغض وشنو شو بينزيه مع الله سبحانه وتعالى. أنت دلتها بيديك زي واحد يرتكب يعني جناية وجنت على نفسها براقش يعني أنت جنت على نفسك. أنت قالت لك ما بيش نروح معاك خلاص نروح دي الحوش متاعي ونفكر يعني بايو ليش طالق طالق طالق قلت طالق واحدة ومشيت على حالك تستغرق تلقى واحدة في أسوأ الأمر يعني. لكن يعني تجي مثلا تتصرف التصرف الخاطئ ولا تستشير شرعا ولا تستشير شيخ ولا كذا وتدير العمل وبعدين تقول والله ديروا لي حل ونبي حد يحكم بالعدل هذه فتاوى. احنا ما نش حاكم احنا نفتو بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما ينجي المفتي مع الله سبحانه وتعالى لكن لا نفتي بما يعني بما تشتهي الأنفس يعني كل واحد يبي فتوى على كيف هو بما يرضي الله سبحانه وتعالى هذا هو اللي بينجيني غضوة. أنت غضوة يعني يوم القيامة بحاسبك ليش رجعت زوج كنت طارق بثلاثة أو كذا يقول والله قال الشيخ فلان يقول خلاص برا تعالى أنت يا شيخ كيف تتهك وكيف مثلا زوج رجل مطلق زوجته ثلاث طلقات وأنت ترجعتها له بحاسب الله سبحانه وتعالى من أفتاك له. فالمسألة مستمعين الكرام طبعا أخفيت زي ما قلت لك يعني لا أقول أنك مثلا مثلا مش مصدق ولا كذا لكن لا كان كلمة حكم الحكم لابد أن تسعى من الطرفين هذا الحكم كان بتحكم يعني لكن الفتوى فتوى كلامها بروحها يعني الفتوى هل الكلام اللي يقول فيه السائل الآن لسنة جي هل هي مطابقة للواقع أو غير مطابقة هذا أمر ما يعني ناش بالدرجة الأولى كأسئلة كسؤال هكذا مع الحالات حكم من فعل كذا حكم كذا حكم من قال كذا حكم كذا الواقع مخالف الطرف الثاني يقول ما صارش كذا هذا كان عند القضاء بعدين الحاكم فيه عند القضاء أو عند التحكيم واحدة من اثنين يعني. مستمعي الكرام نخرج إلى فاصل ثم نكمل بقية البرنامج إن شاء الله تعالى.
6: دار الإفتاء الليبية طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل معكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. نستقبل مكالماتكم على هواتف البرنامج 092-092-15-0 092-092-16-0 هذا الهواتف التي يمكنكم التواصل معنا عبرها للاستماع إلى أسئلتكم إن شاء الله تعالى. معنا السؤال الأخ بدر الدين يقول دخلت في الصلاة والإمام راكع قبل ذلك استدرك على الأخ عبد السلام في مسألة قلنا احني في عملية لما يحدث النزاع بين الزوج والزوجة وقد يحدث الطلاق والطلاق هذا الطلاق رجعي ما هوش طلاق بائن مثلا عملية زي ما قلنا تكلمنا عن الستر والأشياء التي ينبغي التي تكون بين الزوجين أو الأشياء التي تحدث داخل البيت خلال فترة الحياة الزوجية يعني ينبغي أن تكون مع حل ستر وصون يعني ولا ينبغي قلنا كل واحد يبدأ يبرز ويظهر في عيوب الثاني أمام الناس يعني وقد يكون حقا وقد يكون غير حق. فهذا يعني ينبغي إنسان أن يمتنع عنه سواء من الزوج أو الزوجة. المسألة الثانية اللي بنتكلم عليها أيضا والتي تحدث بين الأزواج هو التصيد. والتصيد شنو التصيد؟ يعني اللي يبدأ الزوج يقول والله هذه المرأة ما حزنها في حوش مالية هي رهي قاعدة عليها صمتك وينبغي أن تأخذ منك الإذن في الخروج للحوائجها وكذا يبدأ يتصيد يعني نكاية فيها وإذلال يعني يبدأ يعني يحرمها من صلة رحمها أو يحرمها من قضاء حوائجها التي حتى هي ولو كانت غير ضرورية زي ما يقولوا إحنا في العادة تخرج يعني في العادة يعني تخرج لأجلها يبدأش الإنسان يتصي أنت بينك وبين هذه الزوجة يعني وكذلك تبدأ الزوجة في حوش ماليها ومعها صغارها تبدأ تنكر في الأولاد على أبوهم صفطة ونعتة وما يديلكمش وهذا أبوكم وهذا كذا يعني حتى ولو كان في بعض الأحيان موجود هذا الكلام يبدأ المرأة في حوش ماليها حرجانة وصغارها معها وهذا الزوج يعني يهمل الجانب شرعي واجب عليه هو النفقة على الزوجة وحتى النفقة على الأبناء يا سيدي مرات تكون الزوجة هي اللي غالطة وهي اللي ناشز وهي اللي ماشية يعني مكبر راسها لكن الصغار هذا صغارك أنت وهذا أولادك حتى أنت يبدأ الإنسان بالشهرين والثلاثة شهور ما يدورش فيهم ولا يعني يسأل عليهم ولا يزورهم ولا يعني يدفعهم المؤونة متاعهم هذا الشرع كله يعني مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى يعني علينا أن نتقي الله في حد الخلاف القائم بين الزوج والزوجة ولا يتعدى إلى ذلك والله أعلم. معنا اتصال أخ فتحي السلام عليكم. نعم معنا اتصال. طيب هذا الهدي اللي بنركزوا عليها قلنا ننتبهوا لها أيضا يعني الخلاف يكون في حد الإشكالية القائمة فقط يعني لا تتعدى ولا ندخل في مرحلة التشفي أو مرحلة يعني الغيبة ومرحلة تشويه كل واحد يشوه في الآخر. في النهاية هذا الزوج أبو صغارك وأنت في النهاية هذه المرأة أم صغارك يعني ينبغي أن يعني تتقي الله سبحانه وتعالى من أحكام المسلم تجاه أخيه المسلم وكما قلت من أم أبنائك أو أب أولادك يعني يبقى الخلاف محدود ومحصور في نطاق معين. معنا اتصال. السلام عليكم. سمية معنا. سمية تفضل. سمية
7: في الأخبار.
1: الحمد لله.
7: قلت لك يا شيخ أني نبي نكلمك على الورق.
1: نعم
7: نبي نكلمك على الورق.
1: وليت
7: هي
1: لورك. هي علي صوت شوية بس.
7: قلت لك كلمت بوي على لورك نبي ناخد حبي.
1: كلمتي منه؟
7: كلمت بوي.
1: كلمتي بوك على الورد تبي يعطيه حقك.
7: ايه وخوي ما فاش يعطيني.
1: بوك ولا اخوك؟
7: خوي ما فاش يعطيني وبوي بيعطيني.
1: باه.
7: ايه وبعدين نبي تتكلم بسوامة.
1: ها؟
7: تتكلم على الأقل يكلمون باش يعطوني حبي.
1: باهي إن شاء الله تسمعك تسمع إن شاء الله الإجابة بإذن تعالى. نعم معنا أمل. السلام عليكم. قطع اتصال. تمام. طيب نخش للسؤال اللي بعده. الأخ بدر الدين يقول دخلت في الصلاة والإمام راكع وهو رافع من الركوع ركعت يعني فهل حصلت على الركوع؟ هو بيقول عليك الحاجة يقول أن يعني الإمام لما يقول سمع الله لمن حمده يقولها عندما يستوي قائما يعني هذه عادته هكذا إمام المسجد يستوي. هذا بعد نحن نقول تعمير الركن بالشعيرة يقول سمع الله لمن حمده يفترض من أول ما يبدأ الإنسان ولا التكبير حتى هو تعمير الركن بالسنة هذه التكبير أو التحميد يعني ينبغي أن تكون يعني من حين الرفع إلى أن يستوي يبدأ فيها من سمع الله لمن حمده حتى الذي يعني يركع ولا كذا يعرف أن كلمة سمع الله من هذا رفع الإمام خلاص رفع رأسه من الركوع. فبالتالي ينبغي على الأئمة الحقيقة أن كل ما من شأنه الإمام كل ما من شأنه أن يدخل المأمومين في إرباك أو في عدم وضوح ينبغي أن يبتعد عنه يتقيد بما هو الأحوط لصلاة المسلم. فإذا دخل المسبوق ولقى الإمام راكع فكبر وركع لذلك يحصل لأن من كانت إحنا طبصت انحنيت وتبسط معي، وهو لم يستوي ولم يعني لم يعتدل ولم يرفع رأسه، فأنت تحصد الركعة. ومشيخنا قديما يقول يعني إذا لم تفارق يديه ركبتيه، إذا لم تفارق يداه ركبتيه يعني فتحصل الركوع بإذن تعالى، وأنت اللي فعلته باحتياط هذا هو الأولى، هذا هو الأولى. الإنسان إذا شك يعني هل أدرك الركن ولم يدرك الركن هذا، فعليه تأذك ركعة ولم يدرك الركعة، فعليه أن يأتي تلك بالركعة هذا من باب الأولى والأصوب والله أعلم. فإذن الإدراك يحصل قلنا بمجرد الانحناء قبل أن يعتدل الإمام من الركوع. تكلم السائل الكريم أخبر الدين عليه صلاة الجمعة، صلاة الجمعة قال، وهذه فعلا بارك الله فيك ملاحظة قيمة أخي بدر الدين. الآن فترة الصيف بالذات تجد الناس يجيبوا في المية يعني ما بالصدقة، وأفضل صدقة الماء يعني لا شك أن الإنسان يؤجر عليها في هذا الوقت بالذات، وقت الحر وقت حتى نقص الماء وكذا. لكن الملاحظ أن الناس لا يدركون أحكام الجمعة. الإنسان يصلي عمره 40 و50 عام وليه مثلا وليه 30 عام و20 عام يصلي ولا يعرف هذه، لم يمر عليه يعني ما يترتب على المسلم أثناء خطبة الجمعة. يعني إذا كان العلماء المالكية لا يرون بصلاة تحية المسجد إذا كان الإمام يخطب، لأن الانتباه والاستماع بكل جوارحك للخطيب هذا يجب واجب عليك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى أتى باللغة من الكلام الذي لا ينبغي له أن يتكلم به. يعني الأمر بالمعروف في هذه اللحظة، وشوف أنت لما تقول لأخوك أنصت يعني ثواني بسيطة، 3 ثواني أو حتى بقول ثانيتين فقط، وقد نهاك عن ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم لأجل أن تستمع وتنتبه إلى الخطيب ما يقول. تستمع الخطبة يعني الإنسان شنو يقول، الإمام عفوا الشيخ شنو يقول، وتنتبه لما يأمرك به من معروف وينهاك فيها عن منكر، هذه الكلمات التي يتكلم بها الخطيب. إذا قادم من قال لأخيه أنصت فقد لغى، وحديث آخر من حرك الحصى فلا صلاة له. يعني هذه مسائل تنبئك أخي الكريم عندما تجلس والإمام يبدأ في إلقاء خطبته، ينبغي أن تكون حواسك كلها منتبهة إلى ما يتلفظ به هذا الخطيب. فبالتالي نجد الآن تجد واحد شادين مية وخاشين بالشيش ويشربوا كذا، يعني مثلا مرة واثنين وثلاثة، تو الإنسان لا سمح الله أدركه العطش الشديد، ولو ما يشربش ممكن تصير له مثلا شيء معين مثلا من مرض ولا كذا، والإنسان عنده مرض لابد يشرب ولا كذا، هذا معفو عنه، هذا له عذره، هذا له عذره. لكن تسمع زي ما قال ما تتواصل بتاع البلاستيك هذونا اللي شكشك واللي يخبط واللي يعني أشياء، ينبغي حتى الجماعة في المساجد ينبغي الانتباه لمثل هذه المسألة حقيقة. يعني والتنبيه الخطباء أيضا، خطيب الجمعة لما يرجع على المنبر يوجه، يعني لو مرة واثنين في كل جامع الناس حراس هيعرفوها، يعني الناس لأن أغلبية الناس تصلي في مسجد معين، ولما يستمع لهذا التوجيه مرة ولا اثنين خلاص يعني حتكون هذه العادة تندثر، هذه العادة التي هي طبعا مخالفة للشريعة، مخالفة للشريعة، لأن الشرب نحن نتكلم عن الشرب، والعادة رأوا شرب مزاجي، نتكلم يعني عن الشرب المزاجي. هاهم مية عنده يخش، يعني حاطين صديق المية قدام الجامع ياخذ الشيشة ويخش، وصغار وكبار، وخاصة الصغار ما يتقيدوش بالذات، حتى الصغار يعني ما يتقيدوش، يعني عطشان ومش عطشان ياهو نوع من اللي بياخده خلاص. يعني احنا عايشين في المجتمع نعرفه والاشياء نشوفها قدام عيوننا في كل جمعة، فينبغي التوجيه الخطيب الجمعة حتى هو بارك الله فيه من واجباته، هذه من واجباته ان ينبه اللي قبل يبدأ في خطبة ان او في يعني بحيث ان الانسان اللي بيجي الحاجة يعرف ان هو ما يخرش البيان وقت الحاجة كما يقال، ان ما تخرش بعد الخطبة ونقولها لا، لأن حيحدث هذا الأمر أمامك وأنت تنظر إليه. يعني فينبغي إذن قبل أن أبدأ الخطبة الأخوة المصلين يعني ينبغي من واجبات الخطبة الانتباه إليها وعدم الحركة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال الأخي أنصت فقد لغى، ومن قال يعني ومن حرك الحصى فلا صلاة له، كذا الحديث يذكر الحديث الواردة حديث أو اثنين، وهذا يدل على أن ينبغي أن ننتبه الخطبة ونمتنع عن أي فعل لا ضرورة له، لا ضرورة له، يعني حتى الإنسان يتكلم في الجنب مرات، حتى مش المية مرات تبدأ مقعد وراك جماعة وراك يبدو يهدرز ويكلم واللي يوجه واللي كذا، تعال خش هنا يا برا قاعد مزغادي، بعض الناس تقعد في المساجد موجودة، يعني بعض المساجد تلقى فيها موجودة يعني ورأيناه، يعني وانت أثناء الخطبة تسمع الخطيب يتكلم يلقي الخطبة متاعه الموعظة متاعه، تجد في الداخل عفوا سامحوني معلش في الخلف يعني من جماعة المسؤولين عن المسجد أو المواظبين على البقاء في المسجد، خش غادي قاعد انت تاخذ كرسي سيب، انت ينبغي هذا حرام، لا يجوز، لا ينبغي ان تتكلم، لا ينبغي لك ان تتكلم الا لشيء لضروره، ضروره ضروره يعني مش كلام يعني، والباقي ما فيش حد مثلا خش بنجاسه لا سمح الله ولا كذا، يعني مثلا هذه الاشياء الضروره ينبغي الانسان يتصرف فيها، اما غيرها يعني ما تبداش تتكلم وتبدا في اللي هدرز وفي هدرز وولده، مساله اخرى ايضا تلقاه احداه ولده وولده ما يتحم يعني ما يثبتش، من ولده ما يثبتش على مكانه يتحلح زهني ويتملمز غادي وكذا ويبدأ يفنص عليه ومرة يشح فيه ومرة في كذا، لا أخي الكريم هذه كلها ينبغي عليك أن تعلم أن هذا لا يجوز شرعا، ولدك ما يتمتش في في في في الجامع وما يقعمزش، يعني إحنا يقولوا ينتبه ويعرف قيمة وحرمة المسجد وحرمة يعني خطبة الجمعة، ينبغي عليه ينبغي عليك ألا تأتي به، أعطيه درس لقبل اللي يجي يقول لما عاد تخش وتقعمز عاش تحرك مكانك لا يمين لا يسار، لا تتفت لهنا يا غادي، لا تحرك مكانك، لن يتم لن تقام الصلاة، إذا أن تقام الصلاة وجه ابنائك، أما يعني شوفين في الجامعة زي ما قلت لك يبدأ مقعمز وولده بجنبه، هذا يتحول الولاد مرات يعني رب وبارك الله فيك تحببهم في الجمعة وتحببهم في المسجد، هذا أمر طيب، أمر يعني مأجور عليه إن شاء الله، لكن بضوابط ألا يشوش على الآخرين، انت تبدا مقعمز يعني يبدا ولده بجنبك نشفك بركبته ويحط في ذا يعني يبدا يضايق فيك من هيك نتكلموا يعني، والناس مش كلها تتحمل راهو، الناس مش كلها تتحمل، جاي بنسمع الخطبه وننتبه للموعظه يعني بنتاثر بها ونبي يعني بنروح وفيها اثر فيا، يبدا ولدك يململز فيا مره بركابه مره بيديه مره كذا، يعني مسألة هذه ينبغي يعني الاخوه المصلين الانتباه إليها، الانتباه إليها، وزي ما قلت كذلك عملية الماء هدية، إذا أخي المسلم إذا لم تكن بحاجة فعلا إلى الماء يعني فشربك هذا من يعني من يعني من الحركة أو التي لا ينبغي عليك ولا يجوز لك القيام بها أثناء خطبة الجمعة والله أعلم. السؤال الثاني نتكلم أيوه على صلاة العيد، طبعا الواجب في هو التطهر لدخول المسجد، هذا واجب، ولكن إذا كان دخول يعني للمسجد والجلوس فيه يعني يحرم على الجنب أنه لا يجلس المسجد أو دخول المسجد، لكن الحدث يعني لا بأس بذلك، الحدث الأصغر وإن كان الأولى أن يدخل بإنسان يبقى على طهارة لأنه داخل في المسجد ويتعبد الله سبحانه وتعالى، الأولى به أن يكون على طهارة، الأولى أن يقول ليس واجبا، لكن أنت السائل الكريم يقول أني صليت العيد وبعد سمعت تمنى صلاة العيد بدأ الخطيب في خطبة العيد ويحصل ناخذ الوضوء فلا بأس بذلك، لا حرج عليك أخي الكريم في أن تبقى على الحدث الأصغر، يعني المطلوب منك بالطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها، صلاة العيد أو أي صلاة يعني لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غرور، فينبغي عليك أن تكون طاهرا في صلاتك في الصلاة أثناء الصلاة، أو إذا أردت أن تفعل موجب من موجبات الوضوء مثل تقرب المصحف مثلا، فهذا ينبغي عليك أن تكون على طهارة، لكن أنا صليت في صلاة العيد مع الشيخ، وليس كل الناس اللي بيقعدوا بيقعدوا بيسمع خطبة مرات ربع ساعة وثلث ساعة يعني يتحكم في نفسه، يعني شيء طبيعي خروج الناقد وحدوث الناقد هذا يعني شيء طبيعي جدا، وبالتالي يعني لا ليس شرطا في أن تكون يعني على طهارة أثناء استماع للخطبة، أن وين الصلاة فقط كما في الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، كما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي بعده، الأخ عبد السلام قال نب نصيحة لما يفعله الخريجون، هو مش الخريجين، مش ليس الخريجين وإنما أصحابهم. يعني هذه تحدث في مسألتين المستمعين الكرام، يعني اللي هو لما يتخرج الطالب، يعني بدل ما يكرم وبدل ما يفرحوا له بالطريقة المشروعة وتدخل فيها يعني محذورات، تجد إنسان يجيبوله فيه يعني يبدو لوث فيه، يعني يقول لبظ فيه بالزيت ولا بالدحي ولا بأشياء، هذا ليس من خلق المسلم في شيء، هذا ليس من خلق المسلم في شيء، بالعكس. يعني أراه سامحوني ممكن يتول يدير فيها بحسن نية أن من باب البصارة زي ما نقوله، لكن راه الذي مش بصارة يعني ثقيلة ولا تدخل حتى في البصارة، يعني معي إنسان

أداء وتبدأ من بصارة يعني زي ما يقولوا إحنا إلى مصيبة يعني حقيقة رأوا يعني هذه أفعال مقززة يعني من وجه كلام الشباب اللي يضم في روحه يدير في حاجة كويسة ويدير في روحه حاجة كويسة يعني المسألة أنت رأوا في نظر العقال والله ينظر إليك بنظرة الاستهزاء ونظرة التحقير يا من تفعل هذا الفعل يعني لو بنشوفه حتى من الجانب الشرعي زي ما قلت لك أنت إنسان يبدأ الإنسان في كامل يعني لباسه زي شاري بدلة جديدة وروايح وكذا ومشروع التخرج وفرحان وكذا وإلى آخره يعني وجي أنت تجيب زيت متاع السيارات زي ما قلت لك ولا يجيبوه في الدحية وكذا بالذات هذا زيت السيارات وكذا وغيره وتصب عليه وترود مع بعض هذه البدلة بالله عليك تساوي 400 و500 دينار و600 دينار هذا من إتلاف المال هذا من إتلاف المال هذا من جانب بسيط نتكلم فيه معي كذلك يعني عدم احترام الإنسان أمام أهله يعني كيف يعني حتى الآباء المفروض من يعني يحرضوا من الأول الإبن يعني هذه المسألة أنت لما تحضر مع ولدك حفل مشروع التخرج متاعه المفروض تشد في يدك لن ترك بصيرة وتروح به ما دام عارف هذا الأمر يحدث يعني ينبغي مش نسايره حتى حين ونضحكه هذا لا ينبغي حقيقة يعني زي ما قلت لكم هذه مسائل ليست من الإسلام وليست من الخلق وليس من المروءة وليس من الدين في شيء مثل هذه التصرفات تصرفات جاهلية جاهلية بمعنى الجهل مش الجاهلية الأولى يعني تصرفات بناس جهال لا قيمة عندهم ولا خلق مثل هذه المسائل وكذلك العرسان إنسان في مش عارف في اليوم في عرس متاع يوم الكسوة ولا يوم الفاتحة ولا كذا نفس التصرف يعني الإنسان من يفعل هذا الفعل كما قلت لكم هو ناس جهال أنت تدير فيها في حسن نية معلش حسن النية لكن ما تكونش بالطريقة زي هذه يعني أنت صاحبك وعزيز عليك بتكرمه هذا إكرام هذه إهانة راهو هذه إهانة وذل هذا إهانة وذل ونصيحة أخرى حتى اللي داروا لك الفعل هذا ما بنتكلم إحنا عايشين في المجتمع اللي نعرفوه اللي يفعل في هذا الفعل مرات بيقول لك مدير هالي قبل برد هذا لا يعني خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يعني أمر فمن عفا وأصلح فأجره على الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس يعني اعفو عنا هذا لأن هذا الفعل لا يجوز لك أن تعمله لأخيك المسلم يعني لا ينبغي لك يعني حتى لذلك حاجة يعني يكون أنت معول خير كما يقال في طمس هذه العادة السيئة لما أنت ما تديرهاش وهذاك ما يديرهاش وحتى لو دارها لك أنت فيما سبق يعني تخلص الشيطان هو اللي يحرك فيك وينزغ الشيطان وبينك وبين أخيك المسلم ويبدأ يعني لا ما تسكتلاش وردها لتات ومتلت وما تفوتها لاش هذا كله من الشيطان والعياذ بالله ينبغي عليك أن تلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى ويعني تمتنع عن هذا الفعل لماذا؟ ليتعظ بك الآخرون وتندثر هذه العادة السيئة والله أعلم. طيب الحاج أنور قال كنت يوم لا إله إلا الله صلى الله قال كنت يوم في على البحر قاعد عشية على ساحل البحر ودخل وقت العصر فتوضأت بماء البحر وصليت العصر ثم جاءني شخص وقال لي راهو عاود صلاتك علاش عاود صلاتك لأنك أنت توضأت بماء البحر يعني هذه جرأة على الله سبحانه وتعالى الإنسان اللي مش متيقن هذه كلمة يقولها لعامة الناس اللي مش متيقن من حكم شرعي وسامع عن شيخ حتى قرأ إلى رأى بعض الحين لأن حتى القراءة مستمعين الكرام ما ينبئك يا من لست على يعني بمعرفة شرعية معينة أو محددة أن ما قرأته في هذا الكتاب هو الذي يريده المصنف وصاحب الكتاب يعني ما ينبئك أن هذا هو مراد المصنف يعني أو مراد صاحب الكتاب في بعض الأحيان يفهم فهم خاطئ يفهم فهم خاطئ فينبغي راو يعني ما يرفض بقول لديه الأقرب عتيد هذه كلمة والله هذه الآية والله يا جماعة الخير راو شديدة جدا للي من له عقل يعني تبدأ تفتي وتحلل وتحرم في قدام الناس وقدام شخص ولا كذا وتظن نفسك أنك يعني تفعل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت في معصية ويدخل في هذه المسألة أيضا الإنسان اللي يسمع حكم شرعي

0: عن شيخ يسمع من شيخ وهي مسألة خلافية، فيجي حد يشوفها مثلا داير مخالف يقول له انت لو هذا فعلك غلط، وضوءك غلط ولا صلاتك غلط ولا فعلك هذا غلط، هذا حرام لا يجوز. لا يا اخي الكريم، لا يعني ما تسمعه من الشيوخ تلزم به نفسك لكن لا تلزم به الاخرين، الا في الاشياء التي متفق على انها غير مجمع على يعني على تحريمها ومجمع على وجوبها. مثلا هي هذه ماشي الحال، ما فيش بأس. واحد جاي تصلي في العصر قدامك صلى 3 ركعات يتفكر تذكر، ماشي الحال، ما فيش بأس. لكن واحد مثلا زي ما قلنا يعني مثلا جاي مثلا صلى في المسبوق، مثلا زي دائما يحدث خلاف، هذه الناس تلخبطوا فيها بين الأداء وما فاتكم فاتموا وما فاتكم فاخذوا. جاي واحد ناض فاتت الركعة الأولى من صلاة المغرب بيجيها جهر تقول لا أنت غلطة، غلط أنت فرض صلاة سر، أنت صلاتك باطلة وكذا، وتشكك الناس في مسائل خلافية. في مسائل خلافية اتق الله سبحانه وتعالى، أنت ابطلت صلاته بما تظن أنت أنه هذا مجمع عليه. يعني ليس كل كلام نسمعه من شيخ أنه هذا يقين مطلق أنه هو الخلاف لا خلاف غيره. في بعض المسائل إيه صحيح، زي ما مثلت لك ان واحد مثلا يصلي في المغرب وبدا الفاتحه مثلا بدا بالركعه الاولى بالسر مثلا، هي متفق عليه المغرب كنا ان ركعتين دولات فاتحه وصوره جهر، وجي واحد قري سر مثلا ذكره، ما فيش بأس، هذا متفق عليه ما فيهاش خلاف زي ما نقول معي. لكن في اشياء ما يدريك ان هذه المساله هي مساله اجماع واتفاق، حتى تنكر على من فعل فعلا سمعت انت من شيخ انه لا يجوز او العكس. يعني فينبغي الانسان يتقي الله سبحانه وتعالى يعني في مثل هذه المسائل. هذا السائل الكريم الاخ يعني سبحان الله ما هو الكلام جرفين، لان هذه يعني هذه يعني ما تحدث نسمع فيها يوميا في الاسئله، في وقف درت كذا جاء شخص قال لي راه فعلك هذا خطا، جدرت كذا جاء شخص قال لي هذا لا يجوز. هذه مسائل يعني نسمع فيها يعني دائما يعني. طيب فإذا أخي الكريم صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، نحمل معنا القليل من الماء، فإن شربنا فإن توضأنا به عطشنا. يعني كان متوضى بالمية اللي معنا هذه بنقعد شو بنقول بغير المية، فهل نتوضأ من ماء البحر يا رسول الله؟ يعني هل يجوز لنا نتوضأ من البحر؟ فماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني ماء طاهر مطهر لغيره، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، أي أنه مثل الماء العادي بالضبط، مثل الماء المطلق، يعني يجوز به الوضوء تتوضأ وتغتسل به من الجنابة، تمشي البحر تغتسل من الجنابة عادي ما فيش باس، المرأة من البحر تغتسل من الحيض ما فيش باس، تقع به الطهارة، يعني زي الماء المطلق زي الماء العادي بالضبط ما فيش فرق. وهذا اللي قال لك حرام معاود صلاتك، هذا فرق، بتتحمل روحك يقولك بشي قابل ربي، يعني جرأة على الفتوى. يعني لو كان يعرف أن هذا كلام ما عاقبته عند الله سبحانه وتعالى، لأنه حرم ما أحل الله، حرم ما أحل الله. الله سبحانه وتعالى بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أحل لنا أن نتوضأ بماء البحر، هذا قال لا راهو حرام، إذن أنت حرمت ما أحل الله. فينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل. زي ما قلنا الإنسان ما يتكلمش على حاجة إلا متيقن منها ومتأكد منها وأنها ليست مسائل خلاف. الله أعلم. السائل الكريم أيضا الأخ أنور سأل عن الصحابي الذي يعني فقعت عينه في إحدى الغزوات، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها أن يرد الله عليه بصره. هذا الصحابي هو قتادة بن النعمان، يعني فقعت عينه في غزوة أحد، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يعني أن يرد عليه بصره، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه، دعا له أو أصيبت عيناه يوم أحد وسقط على وجنتيه، في رواية عينه في عين واحدة يعني، فأعادهم النبي صلى الله عليه وسلم بصق فيهما فعادتا، قال طبرقان، أو في رواية كان إحداهما أو إذا كانت واحدة يعني أصبحت عينها بصرها أقوى من الأخرى. وهذا الحديث يعني حقيقة لا أعلم الآن فيها الصحة من عدمها يعني، لكن لعله من الحسن هكذا البعض في بعض العلماء أنه قابل للتحسين أو شيء، لكن حقيقة لا أجزم بصحته ولا علم لي في هذه اللحظة، الله أعلم يعني. هذا البحث إن شاء الله أبحث عنه، ولعل في حلقة القادمة إن تذكرت بإذن الله تعالى تكلموا على هل هو صحيح أو ضعيف من حيث الإسناد ومن حيث المتن، الله أعلم. لكن هو حديث يعني مروي ومروي ومشهور يعني، لكن الشهرة هل الشهرة هنا قد لا تعني صحة الحديث، الحديث المشهور لا تعني أنه صحيح، فتأكد منه إن شاء الله تعالى ثم أجيب إن علمت شيئا، الله أعلم. طيب عندنا مسألة اللي هي عفوا مسألة الأخ عبد العاطي، نعم الأخ عبد العاطي يتكلم عليه مسألة بارك الله فيه عن لبس الشرطة، وتكلم عليه المشايخ تقريبا والله أعلم فيما فات. هذه عادة من العادات الدخيلة على المجتمع حقيقة، لبس الشرطة يعني مش عارف يقول الشرطة هو هذا فوق من الركبة بالذات يعني، يعني الفخذ وعورة، يعني الفخذ من العورات يعني عورة الرجل من صرته إلى ركبته، وحتى يعني هذا من ناحية العورة يعني. الأمر الآخر فيها أشياء ينبغي للإنسان أن يتجنب فعلها، يعني مش كل شيء حتى لو قلنا مثلا يعني جائز، يعني حتى من باب المروءة ينبغي عليك أن يستحي الإنسان من فعل أشياء لا ينبغي له يعني أن يفعلها. فالآن لبس الشرطة تلقاه في الشارع طالع، وخاصة بعض تلقاه فوق بالركبة، يعني مش عارف أن يستغرف البو والأم اللي في الحوش كيف يعني ولدهم يعني كانوا طالعين به في الشارع ما بيه ولا في الحوش، ما هذا يتربع ويقعمز وسامحوني يعني، وقدام بوه وقدام أمه في خاضع عريانات، قصدي عجائب بالمجتمع في بعض الناس، طبعا في بعض الناس عجائب وأشياء غريبة يعني حقيقة. ينبغي على الإنسان يعني يتقي الله سبحانه وتعالى، قلت كل إنسان هو أشياء المرات الإنسان مباحة، ويترفع الإنسان عن فعلها من باب الأدب من باب المروءة يعني مما لا يليق، يعني من باب المروءة. حتى زي الأكل في الشارع، هو الأكل في الشارع مقولش حرام مباح، لكن الإنسان يعني اللي صاحب مروءة يستحي أن يأكل أمام الناس هكذا شاد خبز ويأكل فاولة قدام كذا، هذا يستحي الإنسان أصحاب المرأة ما يديروهاش، هي مش حرام راهو مباح باهي، لكن لا ينبغي. فمن باب أولى الأشياء الأخرى التي يعني تدخل في الحرمة زي ما قلت لك، يعني فيه اللي ما يباليش هذا الفخذ، يعني الفخذ عورة، ولكن قال الركبة داخل الركبة وغير داخلة، الجمهور أنها غير داخل الركبة، لكن وهي يعني أدبيا وعرفا يعني من الأعراف أنها لا ينبغي للإنسان أنه يخرج الشارع بهذا اللباس، أقله تلت أرباع يا شيخ، يعني نقول تلت أرباع هذا يعني هو اللي فوق من الركبة بين النصف والساق يعني، أو يعني أقل حاجة يعني ينبغي الإنسان يعني أن يكون لو وإن كان ولا بد زي ما أقول، لكن تلبس لي حشاكم الشرط هذا ويبدو الفخاض عريانات ولا يبدو كذا، لأنك أنت الحركة متاعك هو حتى للركبة لما بتقعد كده حيرتفع منك يعني. يعني في السيارة بكذا بتطبص على حاجة كذا يعني، هذه ينبغي إنسان يعني ليست يعني لا تجدها في العائلات يعني اللي تحترم نفسها. وهذا كلام طبعا راهو مش اللي يديروا فهم أنا غير محتمل الحاشة وكلا، لكن مش في بالهم معاي، قضي الناس اللي ما عندهم شك التزام ديني مش في باله هو يعني، ما مش في باله أنه أولد لم داير حاجة عيب، فننبهوك من هذه حاجة عيب احنا، بس ننبه ان هذه حاجة لا ينبغي للإنسان يعني، انت ولدك وكذا ما تخليش يطلع بشرط يعني، تحاول قدر الإمكان زي ما قلت هم يعني تلت أرباع هذا وكذا يعني لحد ما توه، حتى ماشي الكورة في البعض راهو معلش احنا نقدروا الظروف زي ما قلت لكم، يعني حتى البعض لما احنا نقولوا يعني مش هو مش محترم، لا محترم ويصلي الرجل يصلي والمرأة تصلي واتقوا الله ويخافوا الله سبحانه وتعالى، لكن مش في ذهنهم هذه الأشياء نفخد عورة مثلا معي، لكن هذه الإنسان ما يعدرش بها، هذه الأشياء التي لا ينبغي الإنسان يعدر بها، لأن أنت في مرحلة من العمر في سن التكليف لابد أن تعرف ما هو حرام وما هو حلال، ستر العورة للمرأة وللرجل ينبغي أن يكون على دراية بها. فأنت متزوج الآن وعندك صغار عمره 16 و17 و15 وفوق يعني وكذا، ينبغي أن تعرف ما ينبغي لهم ما لا ينبغي يعني. حتى الجماعة اللي عندك والبعض، هو الكلام أو مش كل من لبس هذا اللباس غير مؤدب ومؤدش خلق وكذا يعني يحسبوها عادية يعني، يقول يظن فئة في نفسها بين الشاب لما يطلع هيك ينها أمر عادي، ما هوش حاجة عيب يعني، هيك هو في نفسه. فنقول موضوح يذكروه، لأن البعض منهم تلقى في الجامعة يصلي مصلي ومحافظ حتى على الصلوات يعني في المسجد يعني، ففيه الخير لا شك في ذلك، لكن مش في ذهنه هو أن هذه من الأفعال التي لا تليق يعني. وحتى اللي عندك كورة ولا عندك مثلا موعد بتلعب كورة مباراة ولا كذا، البس ترول توتا زي ما نقول ولا البس هركة وكذا، وغادي يعني البس الكورة تلعب الكورة يكون بالشرط، هذا يقول الشرط يعني الركبة ونزل لوطة يعني مش أعلى من الركبة يعني، لأن الفخذ أعورة. الله أعلم. أخت سمية قالت والدي تكلم يتكلم على الورد، تكلموا على الورد مسألة هذه، قالت بوي يبي يعطيني الورد وخويا معارض وكيف هيك، وسبحان الله تورثوا بكم، هو هذه المسائل في عجائب في المجتمع اصبحت ظاهره يعني، يورثوا في البو هو حي، هذا عقوق وقله ادب، هذا عقوق وقله ادب، اعطيني حقي. تبقى فيش الحق اللي عندك انت ولا اخوك ولا غيره، ما دام البو يعني حي في حد عنده حق معاه في رزق متاعه في رزقه، ايه حقك وين لو انت عايشة معاه مش متزوجة واجب عليك النفقة ينفق عليك. الولد يعني كان وصول البلوغ مش واجب اسمه البو ينفق عليه، راهو يعني ليس واجبا ينفق عليه، وصول البلوغ خلاص اصبح انت مسؤول امام نفسك يعني الا اذا كان فيه عاقة او فيه مرض او فيه كذا، اذا المسألة مستمرة في وجوب الإنفاق. أما تجيني بوك تقول له والله يقسم لي تو أعطينا تو يقسم لنا وحن تحي وكذا، مش عندك معي تملك معي أنت مش نقسم لك، هذه قلة أدب وهذه غير مروءة، لا ينبغي للإنسان أن يتكلم يستحي حتى إيه بو يعطيني قلت أرض نبني فيها أعطيني نبني فيها ماشي حامي، مش أعطيني حقي، بو عنده حوازة عنده قطع عنده فلاس عنده فلوس بو يعطيني عاوني بكذا، نطلب منه طلب مش نقول حقي. كلمة حق معناك شيء مع ابوك، انت ما تملك معه شيء ابوك، لا تملك معه شيئا في في في عقارات او في ارض او في كذا، هو يعطي في حال حياته يعطي بالسوية، حاول يعدل يعني بالسوية بالقدر المستطاع، اذا كان ما فيش ظروف خاصة كل حاجة لها حكم خاص بها يعني معي. لكن ما يجيش واحد يقول يا ابو يعطيني حقي من الأرض، شنو مالك معاه؟ هذا شاري معاه ولا بيع معاه ولا شنو حقك؟ ما عندكش حق مع البنت، زي ولد زي البنت الزوز. وأنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العطية اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. هذه مسألة. طيب في سؤال أيضا عن الاستخلاف، الاستخلاف في الصلاة، وهذه مسألة يعني الاستخلاف معناها أنه يحصل للإمام عذر من أثناء الصلاة يمنعه من أنه يستمر في الإمامة، فيقوم في هذه الحالة صلاة ناقضة ويتذكر أنه عليه غير وضوء مثلا، فيقدم أحد المأمومين الذي يراه أنه هو أولى بالإكمال ويصلي بهم، والعدالة قد تحدث كما قلت يحدث مانع يمنع منه هو الاستمرار في الصلاة يعني، مثل يعني أكثر مثال يقوله يمنعه مثلا صلاة ناقض أو مثلا يعجز عن مثلا الاتيان بفرائض الصلاة عن القيام أو عن العجز عن الركوع أو السجود أو غيره أو كذا، أو ينتقد الوضوء من دون تعمد، أو يتذكر أنه هو خش الصلاة ويتذكر أنه ليس على وضوء يعني مش توضي أو عليه جنابة، ففي أعذار معينة يعني. ففي هذه الحالة يعني أو عليه توبة نجاسة أو ما قدرش يحوله يعني في الحال مثلا، أو مثلا مرات يعني حصل مثلا كل شيء وارد، الاستخلاف تكلم عموما يعني معي يحصل او صلى غلب الضحك مثلا او استعد روحه وضحك كذا، او انكشاف عوره مثلا تسقط ثيابه لا سمح الله، او حدوث رعاف مثلا يعني يصير مثلا نزيف الفم في العفو نزيف الفم او الانف ولا كذا ومع استمرار، ففي هذه الحاله شنو بيدير الامام؟ بيستخلف يعني بيقدم احد المأمومين يعني، هو الاستخلاف هذا لما يكون إمام معه أكثر من اثنين، أما معه شخص واحد ما فيش استخلاف لأن الأخ بيكمل بروحه وخلاص يعني معي. فهنا الإمام عادة هذا اللي نتكلمه عن الناس لما يقولوا يعني في حيث المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلي يعني منكم أولو النهى والأحلام. يعني الفروض اللي يكون وراء الإمام عادة ثلاثة أو أربعة اللي وراء الإمام هذا أو خمسة أو كذا اللي هو يعني يكون الناس ممن يدركون أحكام الصلاة لأحكام الاستخلاف أحكام السهو يعني متى يعني يسبح الإمام متى لا يسبح له متى يفتح الإمام متى لا يفتح له إذا حدث مثلا الإمام مستخلف يعرف كيف يتصرف في حالة ركوع في حالة سجود في حالة قيام يعني شن هي كيف يتصرف منين يبدأ بالضبط منين يكمل مع الإمام وكذا وغيره وإلى آخره. في بعض الأحيان الإمام يقدم أحد والمؤمن يخدمه حتى يعني مثلا يعني الإمام قدمه أحد يوم حتى يداعش حتى هو لا يا سيد اللي قدم الإمام هو الأولى بالإمامة. يعني يقولوا إذا قدم الإمام أحدا وقدم المأمومون يعني شخص آخر ففي هذه الحالة صح صلاة من استخلف لهم الإمام دون غيرهم لأن الإمام هو اللي يستخلف عفوا هو اللي يستخلف به. وكان الإمام ما استخلفش وتحدث بعض الأحيان وهذه رأي مسألة ينبغي أن يتقدم للإمامة في المساجد ينبغي أن يدرس هذه الأحكام الشرعية ويكون على دراية بها. في بعض الأحيان ممكن يصير للتخبيط أو إحنا نقوله يتعقد أو يعني الإمام كيف جديد في الصلاة وكيف بادئ إمام جديد وما يعرفش وفي هذا موجود رأى يعني ما يعرفش حتى على الاستخلاف وأحكام الاستخلاف بيك أنا ما استخلفش وحتى في صلاة غير المسجد حتى في غير المسجد يعني يعني صلى بنا شخص وأثناء الصلاة صلى ناخذ ومشي وما استخلف حد إن تقدم واحد وصلى فبها ونعمة يعني استخلف شخص من كيف طلع من كيف شخص وتقدم فيها أشباس. ولكن إذا ما تقدم حد وكملوا صلاة الاستخلاف كلهم فرادة صحت صلاتهم صحت الصلاة متاعهم يعني هذا ما يتعلق بالاستخلاف. فالإنسان هنا زي ما قلنا إذن يعرف أن الاستخلاف لما يصير العذر للإمام وهو راكع أو ساجد وراد أن يستخلف عليه من أن يرفع من الركوع أو السجود من غير ما يتكلم من غير صامتا من غير تكبير ولا تسميع لأنه لا يفعل بأي فعل من أفعال الصلاة. الإمام لما يتذكر أو حصول الناقض أو عرف روحه على غير وضوء أو حصل الفعل الناقض للصلاة ينبغي أن يأتي بأي فعل من أفعال الصلاة عفوا ففي هذه الحالة إذن يعني قلنا يرفع من الركوع والسجود صامت غير تكبير ولا يقول سمع الله من حمده ولا كذا حتى ليش لأن يسمعه الإمام المؤمنين بعدين يقتدوا به وهو على غير صلاة وهو على غير الصلاة. والإمام الجديد هو يعني كان هو راكع يدب راكعا يعني يدب راكعا يمشي هيك خطوة خطوتين ما فيش باس يعني على الحالة التي يصل إليها فيرفع هو بالمأمور المستخفى يقول سمع الله لمن حمده ويمشوا به المأمومين يقتدوا به المأمومين. الحالة التي أيضا نشوف الهيئة الإمام لابد أن يكون مدرك ما يكونش مسبوق واحد مخصص ما لم يتحصل على شيء من الصلاة ويدخل مسبوق يعني هذه مسألة ينبغي أن نراعيها. يعني المسبوق في الاستخلاف إذا استخلف الإمام وكان في المأمومين مسبوق بركعة أو أكثر قالوا فإنه يقوم لقضاء ما عليه بعد صلاة بعد سلام الخليفة. وإذا كان الخليفة يعني ذاته مسبوق فإن المأمومين يعني يتمون الصلاة الإمام الأصلي ثم ينتظرونه جلوسا حتى يقدم عليه ويسلم معه فيسلم معه من أتم صلاته. ومن كان من المؤمنين مسبوقا قام بعد سلام الخليفة لقضاء ما عليه. هذه المسألة هكذا باختصار والله أعلم. مستمعينا الكرام في وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة فإن وفقت فمن الله وحده وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان وأستسمحكم العذر. وبالختام أيضا أتقدم بالشكر الجزيل للفريق المصاحب في إخراج هذه الحلقة. فإلى لقاء جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط ألا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم عن الميراث، هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش بس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
2: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباع، وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خليه هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان من يدري شراه ما يحدث له في الزمان، ولو لا يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من لماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
3: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به، ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. ونلقيناه بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس ودعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكر والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
4: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتهن الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب، سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوا له ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان، يعني مثل المكان هذا يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوشي أخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك الحرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: سؤال أول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
5: هو كل منطقة فيها، كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع، وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد، يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
1: تقريبا تبع بوسليم.
5: إيه تسأل، والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع مسلم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
6: حتى أجنبية، يعني
5: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي، أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده، بغض النظر عائلته مدام هو ليبي، وحتى نظن حتى مش ليبي، حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان، بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة، حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. أيوة
6: تسمع بي يا شيخ؟
5: نسمع فيك.
6: لا تكلمنا على المتقاعدين يا شيخ، رأي الناس تشحن عليك، تكلمنا على المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح،
5: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعند زوجه وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900 ما اشتصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدها ما تقولش هذا خير يخنب. أنت اللي أعطيته الفرصة إنه يخنب وإنه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله أعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون أو نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
1: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
5: آمين يا رب.
1: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدوا بالبرنامج، ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
2: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شنو هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه ونتصل بالـ 1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 سؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
7: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
8: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
9: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شري من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكه حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
8: بارك الله فيك شيخ.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
2: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيتي، إذا ما هذا يبي يشتري تاتلي بيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطاها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
8: رجع لي سؤال أخ سعد، سألك الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا؟ يعني
10: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص له، يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى ليه من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
7: هذه الحلقة إعادة.
12: إن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر أسفل الشاشة: 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وقد وردت أسئلة إلى صفحة البرنامج. السؤال الأول يقول: احنا ثلاثة أخوات شقيقات وشقيق وسبعة غير أشقاء وبنتين، قصد أختين غير شقيقات، هل يرث إخوتي غير الأشقاء في حصة أخي المتوفى؟ المسألة تتطلب ذكر الورثة جميعا. الآن هذه المسألة مش واضح فيها، مجرد المسألة إخوة أشقاء، ويعني إخوة غير أشقاء، قد يكونون إخوة لأم وقد يكونون إخوة لأب. المسألة هذه كلها إذا كان فيه أب سيحجب الجميع، لأن الإخوة يحجبون بالأب جميعا، الإخوة الأشقاء لأب لأم كلهم محجوبون بالأب. فكان أخوكم هذا اللي توفى، لما توفى أبوكم موجود كل الإخوة محجوبون، كان الأب مهناش لكن الجد موجود، الجد يحجب الإخوة لأم، ما نعرفش هو في إخوة لأم ولا لا. أيوة، لكن عموما إذا كان ما فيش لا جد ولا يعني أب، ما فيش من ولا يعني أبناء، أخوكم هذا كان مش متزوج أو متزوج ولكن ما عنداش أبناء، فهذا الإخوة يعني لأب محجوبين، لأن الأشقاء أقوى منهم، لأن الإخوة لأب يدلون إلى الميت بواسطة واحدة بأبوهم بس، لكن الإخوة الأشقاء بأبيهم وأمهم، يعني هم أقوى منهم، الأشقاء أقوى. لما يتلاقوا الأشقاء لأب في مسألة نعطوا للإخوة الأشقاء ونحجبوا الإخوة لأب، هذا كان يعني إخوة لأب. إذا كان إخوة لأم نعطوا الإخوة لأم فرضهم اللي هو الثلث، والباقي للإخوة الأشقاء العصبة. إذا كان فيهم يعني ورثة، هناك ورثة آخرون غير مذكورين، ولو أعطينا للإخوة لأم الإخوة الأشقاء مش حيقعد لهم شيء، نشركوهم مع لإخوة لأم فيرثون معهم ميراثا كاملا. وعلى العموم مسائل الميراث تتطلب يعني إجراء الفريضة الشرعية، باش من الوارث ومن مش الوارث، مرات بعض الناس ما يسموا لكم مش ناس وارثين ويحسبوهم ما يرتوش، فما تقدرش تقسم لهم لين يعني تجي الفريضة كاملة. نستقبل أول اتصال، أخ عبد السلام من مصراتة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا شيخ.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
1: الله يسلمكم. معلش أنا عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة لي أنا طبعا مريض، يعني شوف ضعاف والحركة صعبة شوية عندي. بالنسبة للسنة مثلا زي سنة الضحى والشفع والوتر مثلا خافين على شيء شوية، نقدر نصليهم بتيم ولا لازم؟ يعني أنا طبعاً الوضوء لازم يكون واحد يوضيني، ما فيش أوضى أتوضى بروحي. نبي نسأل على
0: السؤال الثاني. السؤال الثاني.
1: السؤال الثاني بالنسبة لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش حتى سؤال مرة ثانية.
1: ما شاء الله أنت
0: طيب. بارك الله فيك.
1: سمحني بارك الله
0: فيك. ما فيش مشكلة. هذا أيضا سائلة تقول زوجي ما يصليش في الجمعة وما يحبش يمشي للجامع وننصحته قداش سنة يمشي مرة في الشهر ويقول لي مش لازم وأمه تشجع فيه كيف نتصرف يا شيخ. يا أختي الكريمة الزوج إذا قبل منك النصيحة فألحي عليه، كان هو يقبل منك كلامك بأدب وبأسلوب وكذا فألحي عليه في النصيحة، لأنه ترك يعني واجبا ووقع في إثم، وقع في إثم وحرام، لأن صلاة الجمعة فرض، صلاة الجمعة فرض لا يغني عنها غيرها. هذاك اللي يصير لظرف نقول له صح يصلي ظهر بدلا عن الجمعة، لكن ما يتعمدش هو ترك الجمعة لأجل صلاة الظهر، هذا ما يجوزش حرام. فإذا كان قبل منك استمري في النصيحة، سواء أنت تعرفي تشرحي له وتجيبي له الأدلة وتخوفيه من هذا الأمر، ولا تجيبي له يعني فتاوى لأهل العلم و يعني تحذيرهم من ترك الجمعات. إذا كان ما يقبلش منك فيعني شوفي شخص يقبل منه في العائلة أو شيخ هو يحترم فيه ويسمع في كلامه ومتأثر به، فتجمعي المقاطع هذم وتبعتيهم، لا هو يسمعهم بروحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه والعياذ بالله. يعني اللي يترك ثلاثة جمعات من غير عذر تهاونا هيك وخلاص طبع الله على قلبه، والحديث صحيح. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن

0: إذا كان يقبل منك النصيحة استمري وألحي بالنصيحة لعل الله سبحانه يفتح قلبه. إذا كان ما يقبلش منك شوفي من يقبل منه باش ينصح، لأنه ترك واجبا وارتكب إثما عظيما. بالنسبة لهذا سؤال على بطاقة الدولار، يسأل هل حلال أو حرام، أكثر من سائل، هذا سؤال متكرر ديما نتكلم عليها. معاملة الدولار تكلمنا أكثر مرة وقلنا معاملة الدولار هذه بطبيعتها الآن بعد دخول شركات الصرافة في المنظومة، الآن قلنا هذه معاملة لا تجوز، معاملة محرمة لعدة محاذير ذكرناها في أكثر من حلقة. وسواء كان الدولار هذا بينتقل إلى حسابك أو بتمشي تقبض كاش في المصرف ولا يغني عنه يعني التقابض في المصرف، بعضهم يقول لا أنا مباشرة لما ناخذ الدولار ينخصم مني، نقولوا لا، أمتى حصل العقد؟ العقد حصل لما دخلت في المنظومة واخترت شركة الصرافة واخترت السعر الذي سيجري الصرف على وفقه بعد يعني زمن، هذاك الوقت هو أنت عقدت عقد الصرف، وبعدين أخرت القبض للعوضين في زمن آخر، وهذا ما يجوزش زي ما ذكرنا. معنا اتصال الأخ يونس من بنغازي. أخ يونس تفضل.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا شيخ.
0: أهلا وسهلا أخ يونس تفضل.
1: ألو شيخ.
0: أخ يونس تفضل، نسمعه فيك، أنت على الهواء، سمعنا
1: الله
0: من هاتف.
1: الله يسعدك، شكرا يا شيخ. بنفس السؤال الله يسعدك.
0: أي نعم.
1: كثرة الاستغفار، يعني فضل كثرة الاستغفار، يعني يستغفر الله أكثر من 230 مرة في يوم، أكثر من 230 مرة في يوم، فهل هذا يحصل من المستغفرين؟ يستغفر الله أكثر من 230 مرة في يوم، فهل يكون من المستغفرين؟ السؤال الثاني يا شيخ، ما فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، فضلها ومردودها على المسلم؟ واضح يا شيخ؟
0: واضح إن شاء الله.
1: شكرا يا شيخ.
0: من معانا؟ هذا سائلة، من معانا؟ الأخ عبد السلام من مصراتة.
2: شيخ السؤال الثاني معلش، أنا طبعا متقاعد ودليل بتاع التأمين الصحي، هذه التأمين الصحي بيقول حلال وكل حرام، شنو الوضع فيها؟
0: واضح إن شاء الله. هذه سائلة قالت صار خلاف في المنزل وكانت الوالدة نقايلة كلام واتصلت بي وشهدتني من ديني أني شن قلت. طبعا أنا قلت اللي صار، زاد الخلاف وزعلت مني أمي، وحتى نتصل بها ما تردش، في نفس الوقت اتصلت من هاتف أختي ردت، ولما سمعت صوتي سكرت في وجهي، حاولت الاتصال بها، لا حياة لمن تنادي، كيف نتصرف معها أو ما هو الحل؟ يا أختي الكريمة، دائما الإنسان في المشاكل هذه اللي فيها حساسيات يحسب ألفاظه، يعني حتى لو قالوا له شن صار وقول، ما يقولش الألفاظ اللي هي تبعد وتفرق وتدير إشكاليات، ماذا به يركز على الكلام اللي يجمع ولا يفرق، أو الكلام اللي هو ما يضرش حد عادي لو قيل، لكن ما يقولش والله صار وقال فلان عليه فلان كذا، هذا ما ينبغيش، لأن هذا بيفرق، هذا سيفرق أكثر مما يجمع، وبالتالي هذا في كل مشكلة، فما بالك بالوالدة، يعني الوالدة حتى لو قالت لك شن صار أذكري زي ما قلنا، أذكري الجانب الكويس ما تذكريش الجانب السيء، والوالدة يجب برها وصلتها على كل حال. ما ردتش عليك من التليفون، امشي لها في الحوش واستسمحي منها وقلها أنا مش قصدي وأنا كذا، لين ترضى عليك، ما تخليهاش هيك زعلان عليك الوالدة. هذه سائلة تقول شن حكم الميش، هل هو عازل للوضوء؟ والله الحقيقة أنا ما نعرفش هل يعني يكون طبقة على الشعر بحيث تمنع وصول الماء للشعر أو لا، كل واحد يقول كلام في بعض الـ يعني جرينا بعض الأشياء.

0: هيك بعض الكتابات عليه من النساء، بعضهم يقولوا لا ما فيش حاجة تتكون طبقة على الشعر أصلا، حتى الميش مجرد صبغ فقط. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان مجرد صبغ فقط ما فيش بأس، لأنه لا يمنع وصول الماء إلى الشعر، وبالتالي لا يمنع الوضوء ولا الغسل. لكن إذا كان بالفعل يكون طبقة يعني تعزل الشعر بحيث أن الماء لا يصل إلى الشعر وإنما يصل للطبقة العازلة هذه، ما نعرفش إذا كان الأمر كذلك وكان مستمرا ثابتا ما يجوزش، إلا كان هو يتنحى واستعملات المرأة في الفترة اللي ما تصليش فيها ممكن. فأنا ما نعرفش حقيقته أصلا هل بالفعل فيه يعني عازل أو لا، الله أعلم. الأخ إبراهيم من صرمان، الأخ عبد الرحيم من صرمان.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف حالك يا شيخ؟ ان شاء الله
0: أهلا وسهلا، تفضل يا أخ عبد الرحيم.
1: الله يجزيك فضل. ما في ربي نسأل بالله في فتوى. أنا تو من مدة يعني من حد ما لم تجيز معاملة المخصص بتاع 2000 دولار. فأنا كنت أتابع في الفتوى هذه، يعني فيما أن المركز يبين لكم أن هو ما ردش عليكم في
0: لا رد
1: بيان
0: مركزي،
1: الكتاب.
0: رد المركزي وفيه مخالفات وردينا عليه بتصحيح المخالفات ولم يصلح إلى الآن.
1: يا شيخ بسألك بخصوص الوضع هذا، يعني تو في الحالة هذه أنا تو كمواطن ممكن نقول أن علي شوية ديون أو في أمر عسير قليلا، يعني فهمتني يا شيخ؟ الو.
0: ايه تفضل كمل بسرعة شوية. هاي
1: ايه ان
0: ايه
1: شاء الله. وجيت يعني قدامي ان من فترة شفت حتى في دار الافتاء اللي في اللجنة العليا تبع يعني الشرف ان هم اجازوا بها المعاملة هذه، فانا
0: احنا
1: قعدت
0: لا علاقة
1: شوية.
0: لنا بمن
1: نعم
0: اجازها، احنا اللي بيسألنا هذا ما نعلمه وهذا ما ندين الله به،
1: نعم
0: اللي قال غيرنا ما
1: نعم
0: لناش علاقة به. اخ عبد الرحيم احنا
1: نعم بارك الله فيك يا
0: الله
1: شيخ، شكرا.
0: يسلمك.
1: انا قبل ما نسال لسه هذه في الفقره هذه ان شاء الله الله يرحمه والديك.
0: ماشي، بارك الله فيك. هذا أيضا سائل أو سائلة قالت لو الأم كتبت حصتها في عقار مسجلة الزوج باسمها واسم 3 بنات، واحدة متزوجة ولد مش متزوج وعنده أولاد ذكور كبار ومتزوجين وأبوهم أعطاهم كل واحد عقار تام منفصل، هل الأم صح ولا عليها ذنب لأن ما عطتش حصتها للأولاد الكبار؟ هو مش واضح السؤال، لكن عموما هو الأم شم بتكتب، هو أصلا زوجها كتب لها عقار باسمها، هي تبي توا تبي تعطي حصتها، يعني تبي تعطي حصتها في العقار لشخص. الهبة أهم شيء، أهم حاجة في الهبة هي الحيازة. احنا مرات واحد يهب له أبوه ولا زوجها يهب لها يقولها خذي البيت، ولا الأب في العادة عندنا احنا يعطي البيت للبنات، يعطي الأولاد أراضي وبعدين يقولهم هذا البيت للبنات وهو ساكن فيه إلى أن يتوفاه الله. هذا ما يصحش الهبة، هذه هبة باطلة لأنها لم تحز. الهبة من شرط يعني تمامها الحوز، يعني أن يتصرف فيها الشخص تصرف المالك في ملكه. يعني مثلا عنده بيتين ساكن في بيت وعطيهم بيت بالمفتاح، هم يعني اللي يبيه ياخذ منهم المفتاح، صينوه أجروه ياخذوا في الريع متاعه مسكرين أو داسين المفتاح عندهم، المهم هيك صح يبدو ملكه. لكن يعطيهم حوش وهو قاعد الآمر والناهي فيه وهو قاعد عايش فيه ويستقبل في ضيوفه فيه ويستقبل في الناس، ولو بيبيعوه في ذلك الوقت ما يخليهمش. إذا هذا الحقيقة أنه لم يهب، موهب لهمش، قاعد هو المتصرف فيه، وبالتالي كل هبة لابد فيها من الحيازة حتى تتم، وإلا فهي هبة باطلة ما تصحش. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الهبة لبعض الأولاد دون بعض من الأب أو من الأم. الأصل أن الأب أو الأم يعني يستحب لهم أن يعدلوا بين أولادهم باش ما يبداش فيه نفرة بينهم ويعني يبدأ فيه غيظ على بعض وكذا، هذا الأصل. لكن يعني لو فضل الوالد أو الوالدة بسبب يعني شرعي، مثلا واحد أكثر برا بهم من الثاني أعطوه، واحد أكثر حاجة وفقرا، واحد حالته كويسة، واحد تعبان، واحد عنده أرض يبني عليها، واحد ما عنداش أعطوه للي ما عنداش. هنا إذا كان فيه سبب ما فيش أي بأس، يعني ما يعني حتى ما نقولوش يستحب، لأن مش تسوية، العدل. فالعدل إنه يعطوا للي ما عنداش، ما فيش بأس. الأخ مصطفى من مصراتة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بالله يا شيخ يا حمام وديك.
0: ولدين وديك. تفضل. نعم.
2: عندنا حوش واخدين هذا ما يسمى بالقانون 4 على الولد. وقاعد ومدايين محكمة من عامين وشيء ما زال. بالله عندي أجل يوم القيامة هذا الحسنات لا يدفع فيها ولا كذا. طمع بالله هذا حلال ولا حرام. عندي أجل يوم القيامة من 98 وقت من
0: واضح.
2: أنتم تقولون هذه دولة منظمة وسياسة. القرآن سياسة مثل ما هو، وكان جاي يصلي في الجامعة وسفن فيه والله سيئا، قال له نعطي
0: له هذا اللي هو واضح. يا أخ مصطفى الله يسلمك، وصل للسؤال تسمع الإجابة إن شاء الله. في حد معانا؟ الأخ عبد السلام من مصراتة. الأخ عبد السلام ديما الحقيقة يتصل ويسأل، هو حريص على دينه بارك الله فيه، ودائما ندعو له بالشفاء والعافية. هو قال أنا مريض وشبه معاق والوضوء ما نقدرش إلا ما يوضيني حد. قال أنا مرات نبي نصلي السنة الضحى وما فيش من يوضيني، وبنصلي في آخر الليل ما نبيش ننوض حد نتعبه وكذا، هل لي يجوز للتيمم؟ نعم، أنت عندك رخصة للتيمم. اللي يقولوا الفقهاء اللي عندنا رأي في الفقه يقولوا أن ما يصليش النفل، ما يتيممش للنفل استقلالاً، هو الحاضر الصحيح الذي لا يجد الماء، اللي عدره هو أن المية مهناش، لكن هو لو لقاها يقدر يستعملها. أما المريض فيستعمل الماء، يعني يصلي به النفل، يصلي به الفرض، ما فيش بأس إن شاء الله. الأخ عبد السلام أيضا قال أنا متقاعد وعندي تأمين صحي فيه اللي قلنا حلال وفيه اللي قلنا حرام. أنا الحقيقة ما نعرفش التأمين الصحي المتقاعدين هذا، هل هو صندوق يعني تديره لجنة من الضمان، ولا هو يعني متعاقدين مع شركة هي التي تدير الصندوق. إذا كان هم من يديرون الصندوق ما فيش بأس، مثلا احنا مؤسسة جمعنا مبلغ من المال وقلنا اللي يمرض نعينه، اللي مثلا عنده عرس نساعدوه، اللي كذا يعني درنا بنود معينة ودرنا لجنة من الجهة متاعنا احنا تصرف من المبلغ هذا، فيش بأس، سواء لجنة تطوعية ولا تأخذ مقابل لإدارتها للصندوق بحيث أن تجمع الأموال وتصرفها، هذا ما فيش بأس. أما إذا كان مش احنا نديره في الصندوق وإنما تعاقدنا مع شركة تأمين، شركة تأمين هي التي تدير الصندوق، هنا نقول شوفوا الشركة اللي تعاقدت معها جهة الضمان، هل الشركة هذه خدمتها تأمين تكافلي ولا خدمتها تأمين تجاري؟ كان خدمتها تأمين تكافلي حتى هي ما فيش بأس عادي، إذا كان خدمتها تجاري لا. تقولي شو الفرق؟ التجاري يعني يجمع الأموال اللي في الصندوق ويعالجوا بها المرضى، إذا كان نقص عليهم هم يدفعوا منهم يزيدوا الشركة هذه، وإذا كان فاض شيء يأخذوه كله في نهاية السنة، يأخذوه مع بعض ما يخلوا منه شيء، فهم داخلين على المقامرة، يقولوا هيا تو قداش بعين واحد حيفضل لنا مليون ولا اثنين نستفيدوا منه، واللي يدفع يقول أنا قداش بندفع شوي وبنعالج هلبة، فكل واحد منهم داخل على مقامرة الآخر، كل واحد قمار بيدفع القليل باش يحصل على الكثير، هذا كل واحد منهم. أما التأمين التكافلي فلا علاقة لها بحساب الصندوق. أنا مثلا شركة تأمين تكافلي تقولوا لي ياهو دير لنا الصندوق، نقول لكم تمام، هذا الصندوق فيه 10 مليون لأصحاب الضمان، هذا بنصرف عليكم، باهي أنا السنة هذه اللي بنسدد الفواتير وبنجمع منكم شن بتديروا لي؟ تقولوا لي مثلا نعطوك 10,000 جنيه في الشهر، ولا بنعطوك نسبة 5% من الصندوق اللي هي مثلا تساوي زي ما نقولوا مثلا 500,000 في 10 مليون بتعطوهم لي مثلا، فخلاص أنا هضم 500,000 أو 10,000 كل شهر هضم بنحطه في صندوق خاص لي أنا، هضم فلوسي أنا مقابل إني ندير في الصندوق، لكن في نهاية السنة لو فضل فايض في الصندوق عالجته ب 8 مليون وقعدوا زوز مليون، نقول لكم راو صندوقكم قاعد فيه زوز مليون، يعني قاعد تعالجوا به السنة الجاية مع اللي بتضيفوه، وكان تم مثلا في العشر شهور ما عادش عنده، تم الصندوق صرفه عليكم، يقول لكم راه ما عادش فيه، اما تبوا تدفعوا ثاني للصندوق ولا بتقعدوا واقفين لنهايه الى بدايه السنه الجديده. هذا ما فيش مقامره، شركه التامين التكافلي هي تخدم وكيله عليكم في اداره الصندوق باجره معلومه متفق عليها، ولا علاقه لها بالمقامره ولا بحساب الصندوق، كل واحد حسابه بروحه. فلذلك انتم تسالوا تقولوا لهم كان هم متعاقدين مع شركه، هل الشركه اللي متعاقدين معها يعني وثيقتها تكافلي ولا تجاري؟ كان تكافلي ما فيش باس، وكان تجاري راه ما يجوزش. الأخ يونس من بنغازي قال الاستغفار أكثر من 200 ولا 300 مرة هل يعتبر من المستغفرين؟ حتى مرة واحدة يعتبر من المستغفرين، كل من استغفر يعني صدق عليه وصف المستغفر يعني. لكن شني كل ما يكون حضوره للمعاني وفهم ليها أكثر يكون أثر الاستغفار على القلب أكثر ويكون أجره أعظم. يعني زي واحد مثلا يقول استغفر الله هيك بلسانه وخلاص وما يدريش شن معناها ولا يستشعر المعاني، هذا هو ينال الأجر، لكن مش زي أجر اللي يعرف أن استغفر الله يعني أطلب منه المغفرة، أقر بالذنب والخطيئة، ألجأ إليه وأعوذ به من شر نفسي ومن شر الشيطان. كأن الإنسان محاصر بالذنب وبالخطيئة ومعترف ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم أنه هو المنجي وهو المنقذ. هذا اللي يستغفر وهو يستشعر هذه المعاني لا شك أن يعني استغفاره مش زي اللي يجريه على لسانه فقط. فالذكر لما يكون باللسان والقلب ويستشعر الإنسان فيه المعاني، ليش سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، شوفوا المعاني يعني اعتراف لله عز وجل بالربوبية والألوهية والخلق والعبودية، أنا عبد وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني الإنسان يقر بالعجز، أعوذ بك من شر ما صنعت، يعترف بالسوء والخطأ، أبوء لك بنعمتك، أقر بأن فيه نعمة يعني أنعم الله عز وجل بها علي، وأبوء بذنبي، أقر بذنبي فاغفر. هذه كلها المقدمات اللي يحطها العبد قدام استغفاره قدام طلبة للمغفرة، هذه لا شك أنها معاني جليلة. لما تسبق الاستغفار في المعنى وفي اللفظ يكون لها أثر عظيم جدا على القلب، وأكيد يكون أجرها أكثر، لأن الأجور بقدر ما تحدثه العبادة في القلب. نستقبل اتصال الأخ محمود من طرابلس. وعليكم السلام ورحمة الله.
3: عندنا ذهب الوالدة قعدت فترة عند واحد من الإخوة والثانيين ما اهتموش فيه، وبعدها بعد مدة طويلة سوا بيقسموه، فشني طريقة الزكاة فيه يعني؟
0: هو يعني بعد وفاة الوالدة قعد عند واحد من الورثة.
3: أيوة بالضبط.
0: باهي وهي مزكية، هي طبعا كانت تلبس فيه قبل لما حيا. اسمعني من الهاتف. أيوة. بارك الله فيك، سكر التلفزيون واطمس التلفزيون واسمعني من الهاتف.
3: مستودي مدة 20 سنة يعني.
0: اسمعني من الهاتف، اسمعني من الهاتف. اسمعني من الهاتف يا أخ محمود بارك الله فيك، اسمعني من التليفون. اسمعني من التليفون باش نقدر نتفاهم معاك. أسامة معنا، أسامة من طرابلس.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يحييك شيخ عبد الرحمن، أسأل الله يسعدكم البلاد والعباد، ربي يحفظ شيخنا وعلمائنا، أصل الخيرين في بلادنا سائر بلاد الإسلام والمسلمين. وإن أعز الله إخواننا المجاهدين في غزة وإن يرفعت على قلوبهم وقلوبهم إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
4: شيخ عبد الرحمن معي الصوت واضح؟
0: تفضل. إيه.
4: أيوه قلت لك شيخ عبد الرحمن تفاجأت يومين ماضيين. يعني احد الباعة يبيع في لعب اطفال فتعطي 5 دينار وعنده زي الكماشة يا شيخ عبد الرحمن، والكماشة هذه يصلحها على العاب، جابت لك لعبة باهي ما جابت لك ايش، يقول لك لا خلاص يعني ما عندكش نصيب فيها، تدفع الخمسة دينار. وقال لي بالحرف الواحد احيانا عند المبالغ مثلا الالعاب فيها اكثر من حق اللعبة. قلت له هذه لا توصل لمرحلة القمار تقريبا يا شيخ عبد الرحمن، وأنا مستفتي منك يعني. قلت له يعني لو ما طلعت ليش كماشة حاجة ما ناخذ شيء قال لي ما تاخذ شيء. أيوة. السؤال الثاني شيخ الرحمن صلاة الجنازة هل للمأموم يعني له أن يقرأ الفاتحة والصلاة الإبراهيمية والدعاء أم حتى الفاتحة يعني يقعد يعني بحال لسان الإمام بس يعني هو يتبع في التكبيرات بس؟ لأن أحد الأخوة يقول يعني المذهب المالكي ما عندناش القراءة الفاتحة والوحد. وبارك الله فيك شيخ عبد الرحمن ونفع الله فيكم إن شاء الله.
0: إياكم إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ صلاح.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أخ صلاح من جدابية تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: شيخ أنا عندي سؤال لك في ملاحظة نفسك أنت نصيحة يا شيخ.
0: تفضل.
5: احنا الله سبحانه وتعالى وصى بالوالد الكبير مستشف الموضوع وعارفين لكن المشكلة يا شيخ مش مشكلة يعني لكن إشكال ساير أن الناس من كثرة مثلا شطار وتمام لكن في وقت عطابة تضعك من كثرة أن الناس صار يضعك مرتين تلقى الوالدين وكذا في كثير من أهل جنوان آخر ومثلا مثلا أبد.
0: يا أخ صلاح أخ صلاح يا أخ صلاح أول حاجة تكلم بشوي ما تسرعش بعدين اختصر أعطيني الكلام المفيد شن تبي بالضبط وصى الله بالوالدين وبعدين ما عاش فهمت شيء.
5: أيوة تمام بس يا شيخ نبغى نحكو لأننا في تخصيص في توصية أحد أزواج زوج
0: كل واحدة باب فرائض هلبة كل واحدة باب الله سبحانه وما وصاش بالوالدين بس وصى بكثير من الحقوق.
5: لا بس انا احس ان في الانترنت وفي الاعلام وكذا يحكوا عن الوالدين بس
0: حق الوالدين اعظم
5: بس هذا على جوانب اللي بكره عليه صوالي غير هذول عمي يا شيخ
0: واضح ان شاء الله
5: ميزان الاسلام احنا اذا في وسط عرفت يا شيخ فالواحد ما يغلبش جانب على ميزان التعمد
0: ما فيش تغريب عموما واضح ان شاء الله. تسمع التعليق ام محمد من بنغازي.
6: الو
0: نعم تفضلي.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: ممكن سؤالين يا شيخنا؟
0: تفضلي الأول.
6: السؤال الأول نسأل على النصاب نتاع الزكاة يعني نصاب
0: زكاة المال
6: أيوة يعني وناحد يجون برا يعني نعم جينا عرب برا يعني مثلا يعني عادي حسب الزكاة يعني نطلع عليه الزكاة يعني المبلغ كان بلغ النصاب
0: المبلغ هذا مسلفاته لواحد
6: ايه مسلفته يعني نحسب حتى من ضمن كانوا بلاغ النصاب المبلغ اللي عندي في المصرف واللي في الحوش والدين اللي برا مثلا جمعته وطلع بلاغ النصاب
0: وانت تقدري يعني تاخديه مباشره تقدري تقولي له جيب المبلغ يجيبه وانت مخلياته عنده ولا لا هو مش مخلصك ما
6: لا عنداش. لا انا مدينته له من فتره ومازال يعني ما ردليش الدين يعني مسلفته له لكن ما رداش يعني قصدي انا نحسبه من ضمن
0: باي انا فاهمك انا فاهمك ما هو في فرق لما يبدا صاحبك قادر تقدري تقولي له اليوم اعطيني الدين يعطي هولك ولا ما عنداش قدرة انه يرده
6: يعني ما
0: انت مخلياته عنده هيك وخلاص لو تطلبيه تاخديه ولا هو ما عنداش باش يسدد
6: والله مش عارفة ظروفه مش عارفة نطلب
0: لازم تعرفي
6: هي ولا ما يعني نجيبه هو بروحه يعني ما نبيش نطلب انا هو مفرج عليه مسلفته له مفرج عليه هو اللي يجيبه يعني ما انا يعني ما نقدرش نقول له اعطيني المبلغ يعني
0: واضح
6: يعني نحسب من ضمن الزكاة ولا
0: واضح واضح تمام.
6: والسؤال الثاني يا شيخنا لأن أيام الأولى كنت في العمرة باهي ووقت الصلاة وقت في الطائرة ووقت الصلاة في الحافلة يعني وأنا صليت وقت الصلاة ما خليتش تفوتني يعني يجوز والله شل الحكم يعني
0: هو مفروض أنت تصلي تقديم أو تأخير
6: يعني في الحافلة أو في الطائرة نصلي يعني مش ما نجي مثلا المكان ونصلي
0: في الحافلة تصلي مقعمزة في الكرسي
6: ايوه نصلي في الحافله مقعده والطياره مقعده يعني وقت الصلاه وقت الظهر ووقت المغرب والعصر في الحافله
0: واضح ان شاء الله تسمعي الاجابه
6: ان شاء الله بارك الله فيك
0: وفيكم ان شاء الله. الاخ مفتاح من مصراته.
7: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
7: يوم طيب ان شاء الله يسعد الله مساك ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك تفضل.
7: الله يبارك فيكم وبارك في شيخنا الصادق
0: ومن
7: عمل صالحا في البلاد والعباد.
0: اللهم امين واياكم ان شاء الله تفضل.
7: يا رب العالمين. يا شيخ ما المره اللي فاتت سالتك سؤال على وزير الصحه على الصحه. لا ايوه
0: استرسل يا اخ مفتاح استرسل. تفضل كمل.
8: نعم، المهم سألتك أنا على الصحة وجاوبتني، وعندي سؤال ثاني ما جاوبتنيش عليه اللي هو عندي الأب أنا أخوي ما تكلمش، نجد نتكلم أنا وياه ونرجع وياه يتعرف، وكل ما يجيو في أيام عيد أيام العيد ثلاثة أيام حتى الجامعة ما عادش يجي، وما عرفت كيف نتخلص أنا وياه من الحقوق الشعبية. لا نبي منك جواب في هذا إن شاء الله.
0: ان شاء الله
8: ان شاء الله ان شاء الله
0: اخواننا في غزه. اللهم امين، بارك الله فيك. في حد معنا ثاني؟ اذا الاخ عبد الرحيم من صرمان قال انا علي ديون وانا سمعت الفتوى، لكن قال سمعت فتوى اللجنه العليا للافتاء، فهل نقدر بناء عليه كي ناخذ؟ نقول يا أخ عبد الرحيم، المسلم لا يلعب بدينه، المسلم ما يلعبش بالدين. مثلا كأنه يبي يشري بضاعة من محل، يمشي يدور هنا يلقاها أرخص، يمشي لمكان ثاني يلقاها أرخص. لا، الله عز وجل حط المعيار. شن هو المعيار؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ربي قال. وهذا الواجب على عامة الناس، لأن مش كل الناس يجب عليهم أن يتفقهوا في أحكام الدين. ربي قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يجب وجوبا كفائيا على الأمة أن بعضا من أفرادها يتخصوا في علوم الشريعة، وبعضهم يتخصوا في علوم الفضاء، وبعضهم في العلوم العسكرية، وبعضهم في جميع التخصصات التي تحتاجها الأمة. فكل واحد مش يجب عليه أن يتعلم كل شيء، لكن يجب عليه أن يرجع لأهل الذكر. يعني مثلا نبي حاجة في الجيولوجيا بنمشي للناس المختصين في الجيولوجيا وبنسألهم، نبي حاجة في الشريعة بنجي للمختصين في الشريعة وبنسألهم. فأنت يعني تسأل من تثق بدينه وعلمه، اللي تعرف أنه صاحب دين ما يلعبش وأنه صاحب علم يعني مشهود له بالعلم، هذا هو اللي تجي تسأله. وما يخبرك به هو حكم الله في حقك، اللي يقوله لك أنت امشي به. أما نجي لي شيخ أنا نعتقد علمه وصلاحه ودينه ويقول لي لا نمشي ندور شيخ ثاني بلك يعطيني رخصة، هذا ما يصحش، هذا لا يليق. تتبع الرخص هذا ما يليقش بالمؤمن. ما نقولش أنا والله مدام أفتوه غادي هيا هالبناس نسمع فيهم. يقول لي مدام أفتوه هم في رقبتهم، ما فيش حاجة اسمها في رقبتهم. الله سبحانه وتعالى بيسألك يوم القيامة علاش درت المعاملة هذه، وأنت تثق في فلان وسألته وقالك لا، تقول والله ما لقيت واحد قال عادي دورت، باش انت تحط راسك على الوسادة ومتهني وخلاصك كأنك تبي تبرر لنفسك، هذا ما ينبغيش. في حد معنا؟ الأخت فاطمة من مصراته.
9: عندي سؤال للأكل المستورد، مثلا لما يقول لك من مثلا تركيا هل يجوز أكله ولا لا؟
0: واضح. هل هو هذا تعرفوه انه ذبح في تركيا، ولا هي مجرد اعاده تصدير تصدر فيه وخلاص؟
9: ما نعرفش، انت انا دايما بدي ماشي المطعم يقول لي تركي.
0: لا، في تركيا غادي
9: يقول لي مثلا هو قال لي بعد الحمص.
0: هنا مش في تركيا. واضح ان شاء الله تسمعي الاجابه ان شاء الله.
9: عندي سؤال ثاني. ما تفرش في مثلا اي شيء مستورد، مثلا جبنه شو سلطه حتى
0: تسمى
9: المناسبة، ما
0: تقولش حاجة تقدر
9: مش معروفة
0: منه الطماطم الفقطة
9: هو
0: ضروري تكون من جلسة تسمى. ما نفهمش فيك شن تقولي،
9: راح
0: السؤال
9: الثاني. قلت لك عندي أمي ناسة ما تقولش في أي شيء، حتى طماطم الفقطة مستورد من دولة أجنبية ما تقولش فيه. فشنو وصفي قصدي؟ وعندك الجبنة حتى هي المستوردة من دولة أجنبية ما تقولش فيه، فنبي لها شرح.
0: واضح إن شاء الله. إذن يا أخ عبد الرحيم، هو حتى لو نجوح بالمنطق العلمي، يعني اللجنة العليا للإفتاء لما دارت يعني الفتوى بالجواز شين قالوا؟ قالوا إحنا سألنا المصرف المركزي، والمصرف المركزي قالوا لنا إن فيه تقابض، فبالتالي هذا أمر جائز. هذه توب الله صناعة فتوى فقهية يديرها شخص يعني يعرف الفقه وشم أنفه رائحة الفقه. يعني أنا لما نمشي المركزي نقولهم بالله أنتم عندكم تقابض ولا لا، يقولوا لي إيه تقابض، نروح نقول جائز. هو المفتي اللي بيقول فيه تقابض ولا المركزي اللي بيقول فيه تقابض؟ المركزي يعطيك الجانب الفني، قول له أنت كيف تجري المعاملة من البداية لما يخش المنظومة لين يستلم المخصصات متاعه. هو لما يحكي لك المراحل الفنية اللي هو يعرفها، أنت تتصور المسألة تصورا صحيحا، وبالتالي أنت المفتي بتقول فيه تقابض ولا لا، مش تقول والله إحنا سألنا المصرف المركزي وقالوا لنا فيه تقابض وبروا خوده أحلال. هذا ما يستقيمش. هذه توا فتوى تعتبر مؤصلة ولها يعني مباني شرعية، هذه مش فتوى، هذه فتوى من المصرف. المصرف قال لهم فيه تقابض، قالوا والله فيه تقابض. وهذا للأسف لما يحطوا عليه يعني رؤوس اللجان العلمية الشرعية ناس ما تفقهش هيك وخلاص. يعني إذا كان الناس هذه ما تتقنش اللغة ولا تقرأ القرآن بشكل صحيح ولا عندها موقف يعني موقف ثابت وواضح بين الحق والباطل، هذه كيف واحد يأمن لها وما زال يسمع منها ولا يأخذ منها حاجة؟ عموما الدار الإفتاء معنية بما وصل إليها من المركز رأسا، وبناء عليه اجتمع مجلس البحوث، ومجلس البحوث هو اللي يقول هل هذا فيه تقابض ولا لا، وهو يحوي يعني ثلة من أهل العلم في البلد، هم يقولوا هذا جائز ولا مش جائز، هل فيه تقابض ولا ما فيش. وذكرنا أن الأمر الآن عند دار الإفتاء يعني ما فيش تقابض، وفيه أشياء لابد أن يصلحها المركزي، وهي أشياء يسيرة جدا جدا. لو عندهم اهتمام هم بالجوانب الشرعية زي ما عندهم اهتمام بالجوانب الفنية، راهو بكر يصلحوها ويخلوا الناس تاخذ الحلال، ما فيش مشكلة. الأخ مصطفى من مصراتة قال عندنا حوش واخديننا منا مغتصبين بقانون رقم 4، وإلى الآن قاعدين محاكمات ومخديناش، ما انتهتش المحاكمات إلى أن هل عندنا أجر؟ لا شك أن الإنسان الذي يصبر على هذا الظلم ويسلك السبل القانونية في سبيل أخذ حقه، ما يمشيش يعتدي على الناس ولا يستوفي حقه بيده، يقول أنا بناخذه وكذا، هذا الصبر متاع هذا لا شك أنه مأجور عليه. كما أن المظلوم يوم القيامة يأخذ من حسنات الظالم، يعني حتى يرضى يأخذ من حسنات الظالم بقدر مظلمته. وانتم توا سنوات مغتصب منكم العقار هذا، فيوم القيامة يأخذ الله عز وجل من حسنات المغتصب الغاصب هذا، يأخذ منا الحسنات، ويؤخذ من سيئاتكم ثم توضع عليه، يعني ثم يكب في النار إلا أن يشاء الله. هذا يعني الوعيد الذي ورد. والغصب رأوا أيها الإخوة، هو قال هل هذا حلال؟ طبعا مش حلال. الغصب هذا جرمه عظيم وإثمه كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غصب شبرا من الأرض، مش حوش شبر بس، من غصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين، يبدأ يعني إلى 7 أرض، الأرض اللي اغتصبتها الشبر اللي اغتصبته يطوق يعني في عنقك يوم القيامة والعياذ بالله. كما أن الغاصب صلاته يعني عند بعض العلماء باطلة ولا تصح، وعند البعض الآخر صحيحة لكنه لا يؤجر عليها، يعني ما فيش فائدة، مجرد أن برت دمت من برئت ذمته من الصلاة لكنه لا يؤجر عليها. فهو بين أمرين، بعض العلماء قالوا باطلة أصلا وبالتالي قاعدة في ذمته، وبعضهم قالوا لا معاش في ذمته لكنه لا يؤجر عليها. وهذا والله الخسارة العظيمة، يعني كم عام الآن هو مغتصب من 70 مقعمز في العقار ما عنداش أجر على أي صلاة يصليها، بالإضافة إلى الإثم وكذا. وشفتوا يعني بعض الصحابة عندما اتهمته امرأة وقالت هذا غصب داري، قال هاني نغصب دارك بعد ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين، أنا نفعل هذا بعد ما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمفروض الغاصب هذا يعني يهتز ويرتجف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعطي الحوش هذا لأصحابه، رأوا ما فيش يوم القيامة لن ينجيك أمام الله تقول أنا أعطته للدولة وأنا ما ندريش وأنا ما دخلي، هذا كله ما ينفعكش يوم القيامة، هذا تحاجج به توف محاكم الدنيا وتحاجج به الناس، لكن يوم القيامة هذه الحجج ما تمشيش أمام الله سبحانه وتعالى. والعملة في الآخرة العملة هي الحسنات والسيئات، ما ما عندكش لا فلوس تقدر زي توا تعطيه فلوس وترضيه تخلي العقار وتقول له خوده، هذه ما عادش عندك الفرصه هذه بعدين. يوم القيامه العمله الوحيده الحسنات والسيئات فقط. ربي قال يعني ولو ان الذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به. تصور انت تقول كان عندي اموال زي يعني زي ما في الارض كلها ومثله معاه تاني زيها ضعفها، غير نفتدي به من العذاب، ما عندكش مشكلة تدفع كلها في سبيل أن تفتدي به. فالإنسان ما يقدمش على هذا العمل، ويعني كون القضاء ما أنصفكش وكذا راو مش معنى هذا أن صاحبك قاعد حلال لين تحكم للمحكمة، هو حرام وآثم من حين غصب العقار أو اشتراه وهو يعلم أنه مغصوب إلى أن يسلمه لصاحبه. ما ينجيش قدام ربي يقول والله أنا القاضي ما طلعنيش والقاضي حكم لي. ما عنده بعض قضاة سوء الآن قاعدين يحكموا بالقوانين الظالمة الباطلة بتاع قانون رقم 4، يقولوا له عندك شهادة عقارية خلاص هذا الحوش حقك، والمغصوب منه يقولوا له برا روح في حالك، رغم أن القوانين المعدلة اللي عدلها المؤتمر الوطني تلغي هذه القوانين الظالمة، وبالتالي مفروض القاضي يعني يأمر بإخلاء المكان ويسلم للمغصوب منه ويلوح هذا الغاصب بشهادة العقارية مفروض، وإلا فليعد للسؤال جوابا بين يدي الله. الأخ محمود من طرابلس قال عندنا ذهب للوالدة وقعد فترة عند واحد من الورثة. أول حاجة بنقوله يا أخ محمود بنشوفه احنا قبل ما يوصلكم أصلا هو عند الوالدة، هل الوالدة كانت تلبس فيه ولا خازناته داساته لعزات الزمان كان هي تلبس فيه، هذا لا زكاة فيه عليها، ما احنا لازم خلصوها هي قبل. وإذا كانت هي كنزاتة ودساتة ولم تخرج زكاته فيجب عليكم إخراج زكاته عن السنين اللي قاعد عنده. هذا في حال شني؟ في حال يعني بلغ نصابا أو بلغ نصابا مع ما معها من المال عندها، يعني زي ما نقوله هي يعني عيار 18 113 لجرام، ولا عيار 21 93 جرام أو 97 جرام، ولا عيار 24 85 جرام عندها النصاب بروحها، ولا عندها النصاب مجموعا مع المال مخلط فلوس وذهب كان عندها، بنقوله هل الذهب هذا تلبس فيه؟ كان بتقولي تلبس فيه معاش فيه زكاة في الحلي خلاص، بتقول لا ما تلبسش فيه دساتة لأي يعني ظرف، نقول لكم راهو حتى هو بتزكوا عليه في حياة الوالدة كم سنة ما زكتاش وجبت الزكاة فيه. وبعدين لما انتقل من الميراث من لما ماتت وقعد عند واحد من خوتكم، شوفوا كل واحد حصته قداش تجي، يعني مثلا ما عندكمش غير المال هذا وجدكم كل واحد 20-30 جرام، هذا ما عليكمش زكاة أصلا لأنه ليس نصابا، لكن لا عندكم أموال أخرى لو أضيف معها هذا المبلغ لبلغت نصابا، نقول لكم راو بتزكوا أنتم عليها السنين اللي قاعدة. علاش تخلوه عند خوكم؟ يعني لو انه هو كان غايب مهناش لين جبتوه، ولا كان مغصوب لين حصلتوه، صح تزكوا مره واحده، لكن بما انه هو موجود بين ايديكم فكل واحد اللي عنده حصته نصاب ولا عنده مال معاها يبلغ النصاب نقولوا له راهو بيزكي على حصته. الاخ اسامه من طرابلس قال احد الباعه قال لقيته يبيع في لعب اطفال، قال عنده كماشه، قال يدير بالكماشة هذه، كان هي شدت لعبة يطلعها لك هذه اللعبة حظك، وكان ما شدت شيء راحت عليك الخمسة دينار وخلاص، هذا شن حكمه؟ هذا ما يجوزش، حتى هذا أولا فيها غرر زي بيع الحصاة اللي كانوا يذكروا فيه الفقهاء، يعني يحطوا لك عدة أغراض ويقولوا لك احذف الرشادة احذف الحصى اللي تقع عليها الحصى هذه هي اللي وقع عليها الشراء بالثمن هذا، مثلا يقول لك هاو البضايع تشبح فيها محطوطة كلها حط 100 جنيه واحدة في الحصى اللي تطيح عليها الحصى خودها، هذا غرر ما يصحش، مرات تجيني في حاجة أكثر من 100 مرات تجيني في حاجة أقل، الغرر هذا والجهالة زايد القمار المقامرة، لأني أنا ما داخل نبي ندفع 5 دينار في سبيل أني نحصل لعبة احتمال نحصل لعبة 10 ولا 20، وهو يقول لك والله يعني مرات بيحصل لعبة 4 أو ما تشد شيء وبالتالي الخمسة دينار ربحتها، ما يجوزش هذا، لابد في المبيع أن يكون معلوما والثمن أن يكون معلوما، لازم يقول لي هذه بنبيعها بخمسة دينار هذه بنبيعها بعشرة دينار، يبدأ فيه علم وتنتفي الجهالة والغرر. السؤال الثاني الأخ أسامة قال صلاة الجنازة هل نقرأ فيها الفاتحة ولا ما نقروش فيها؟ هذا فيه خلاف بين العلماء يا أخ أسامة. جمهور العلماء على أن صلاة الجنازة صلاة، ما دام هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيعني العلماء المذاهب الثلاثة الشافعية والأحناف والحنابلة يقولوا لابد من قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. بالنسبة للمالكية عندنا خلاف، مشهور المذهب أن صلاة الجنازة ليست صلاة على الحقيقة لأنها تخلو من الركوع والسجود، وإنما سميت صلاة من قبيل يعني المجاز لأن معناها في اللغة صلاة لأنها دعاء للميت. وبالتالي علماءنا المالكية قالوا من التكبيرة الأولى تدعي للميت لين تكمل كلها دعاء فقط، ما فيهاش إلا الدعاء، يعني بأي صيغة سواء صيغ الواردة ولا حتى تقول اللهم اغفر له وارحمه وخلاص في كل الصلاة، لأن صلاة الجنازة دعاء. لكن زي ما عندنا حتى احنا قول في المذهب يوافق المذاهب الأخرى ويقولوا أن يعني يقرأ في التكبيرة الأولى الفاتحة، وفي التكبيرة الثانية الصلوات الإبراهيمية، وفي الثالثة والرابعة الدعاء للميت. وبالتالي هذه من مسائل الخلاف التي لا يسوغ الإنكار فيها. اللي يقرأ الفاتحة بناء على قول عندنا في المذهب قوي والمذاهب الأخرى ما فيش باس، واللي قال لا أنا والله بندعي فقط هذا هو مشهور المذهب وما فيش باس إن شاء الله. الأخ صلاح من جدابية قال صحيح الله سبحانه وصى بالوالدين، ولكن قال لاحظ أن كل الكلام عن الوالدين وما فيش كلام عن وصية الله عن وصية الله بالزوجة، فقال هذا نشوف فيه ما فيش توازن. لا يا أخ صلاح ما نقولوش ما فيش توازن، غير صحيح الكلام هذا، لكن عندنا احنا أولويات ودرجات. الله سبحانه يعني قرن حقه في العبادة بحق الوالدين، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأعطى للوالدين من الحقوق ما لم يعطه لا للزوجة ولا للأبناء ولا غيرهم. يعني يكفي أن ربي قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، قال كان أمرك بالشرك بالله سبحانه وتعالى ما تطيعهمش صح، لكن صاحبهما في الدنيا معروفة ما تسئلهمش. ولذلك حق الوالدين عظيم، مهما ذكرت وكررت ما توفيهمش حقوقهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. طبعا الوالد هذا اسم جنس يشمل الأب والأم، مش الوالد راهو زي ما نقولوا احنا البو بس، الوالد يعني الأب والأم. شوف الله سبحانه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لك رضا الله في رضاهم في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. فمهما ذكرنا هذا ما يعنيش ان هذا هو الحق فقط، لكنه حق عظيم وينبغي الدندنة حوله والتكرار، لان احنا نشوفه في أبناء حاطين يعني أهلهم في دار العجزة، في دور العجزة، وفي اللي يضرب في أبوه وفي اللي يضرب في أمه وفي والعياذ بالله. كيف هذا كله ما يستوجبش التذكير؟ يستوجب التذكير. قالوا الحسن البصري رحمه الله قالوا له هل يختصم الرجل مع والديه؟ هل يتعارك معهم؟ قال لا ولا معنى عليهما، حتى ما يتعاركش حتى معنى عليهم، مش يتعارك معهم هم. فلذلك حقهم عظيم، لكن هذا ما يعنيش أن الله سبحانه أوجب حقوقا أخرى من ضمنها حق الزوجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، وصى بالنساء وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، قال هي زي الأسيرة طلعت من بيت بوها وجاتك أنت قعدت معاك كأنها أسيرة في بيتك، فأنت جناحها وأنت سندها، فينبغي لك أن تحسن إليها وأن ترفق بها ويعني تعاملها معاملة كويسة، هذا واجب حتى، ولكن هذا لا يتعارض مع واجب الوالدين. ما نعرفش نحاولوا بسرعة حتى دقيقة معلش. نصاب الزكاة للمال يا أم محمد الآن 110,000، الدين اللي ليك إذا كان أنت تقدري تاخذيه مباشرة لكن مخلياته هيك وخلاص هذا بتحسبيه لأنه زي الوديعة، لكن إذا كان الدين هذا امشي جيبيه وزكيه، وإذا كان الدين هو على معسر قاعد ما عنداش فما طلبتيش بيه لين يجيب لك زكيه الدين. وقالت كنت في العمرة، ديما الإنسان يحرص على ترتيب صلاته، إذا كان نقول وأنا بنركب الظهر من مكة ماشي المدينة عارف روحي العصر بيفوتني، نصلي الظهر والعصر جمعا باش بعدين نوصل المغرب عادي. كان أنا والله يطالع قبل الظهر، عارف روحي حنوصل العشية خلاص، ننوي الظهر والعصر جمع تأخير، فبالتالي يعني نحافظ على الصلاة بأركانها وشروطها. لكن في الطائرة إذا كانت طائرة ممراتها كبيرة ونقدر نستقبل القبلة ونصلي صلاة كاملة ماشي، في خلاف ولكن ماشي. أما إذا كان بتصلي في الكرسي لا، ما يعني تصليش صلاة ناقصة أركان وانت بالإمكان تقدر تصليها صلاة كاملة. الأخ مفتاح مصراتة، خوك هذا تحسن إليه وتحاول مهما قطعك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ليس الواصل بالمكافئ وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. امشي أنت، امشي للحوش مرة واثنين وعشرة، وجيب لوساطات وقول للي تبيها فيه، بإذن الله يعني مهما كان قلبه حيلين لما تكثر عليه وتجيب للوساطات، باش أنت يعني أبذل نفسك لله مش على خاطره هو. قول أنا نبي الأجر وما نبيش ننحرمه، ولا يدخل جنة تقاطع رحم، ما نبيش نحرم روحي أنا وياك من الجنة. اللحم المستورد يا أخت فاطمة حرام من الدول غير المسلمة، أما من الدول المسلمة من تركيا من مصر من السعودية وعرفت أنه مذبوح غادي ما فيش باس. لكن إذا كان شكيت أن مار مرور بستة وزي تركيا تجيب في الحم البرازيل وبعدين تعاود تصديره، هذا ما ينفعش لأنه قاعد من بلاد الكفر. أما والدتك هي طبيعتها ما تحبش تاكل شيء مستورد عادي، لكن شرعا ما فيش باس إذا كان ما فيش ميتة ولا شيء من أجزاء الميتة. كان فيه شيء من أجزاء الميتة صحيح، لكن إذا كان ما فيه شيء من أجزاء الميتة فهذا ورع منها هي ولا طبع منها. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وفي كل مكان. أسأل الله سبحانه أن يفضح مخططات الأعداء في بلدنا وأن يفشلها وأن يولي علينا الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: رموز.
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهل المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن إحنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن إحنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم مع الركوع ولا نسيه لين الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
3: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.

0: yourself.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursaleen. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. فما زلنا بصدد الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفصول الستة التي يتحدث فيها المؤلف رحمه الله عن معجزة الإسراء والمعراج، ويبين أقوال العلماء فيها كما سيأتي في الفصل الثالث بعد هذا الفصل من حديثه عن كيفية الإسراء، أكان ذلك بالجسد والروح معا أم بالروح فقط أم بالجسد إلى المسجد الأقصى وبالروح إلى السماوات العلى. يقول المؤلف رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. الآيتين: رأى جبريل في صورته له 600 جناح.
1: الباري سبحانه وتعالى متحدثا عن معجزة المعراج والصعود إلى السماوات العلى فما فوقها، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم في حق النبي صلى الله عليه وسلم: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في تلك الرحلة السماوية، وقد رآه كما جاء في الحديث الذي يرويه الشيخان له 600 جناح. وقد تكلم شراح الحديث عن الجناح بالنسبة للملائكة، وبالنسبة لجعفر بن أبي طالب الذي قتل في غزوة مؤتة وقطعت يداه، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبدله منهما جناحين يطير بهما في الجنة. فقال شراح الحديث بأن الجناح بالنسبة للملك وبالنسبة لما أعطاه الله لسيدنا جعفر رضي الله عنه ليس كأجنحة الطير التي قد يتخيلها الإنسان، بل هي أجنحة نورانية يقدر الله بها سبحانه وتعالى الملك على أن ينتقل من موضع إلى موضع وأن يتحرك في هذا الفضاء الفسيح بمنتهى اليسر والسهولة. وفيها من علائم القدرة الإلهية ما لا يتصور في جناح الطائر، فجناح الطائر مع أنه من خلق الله سبحانه وتعالى وله أسرار أيضا، إلا أن جناح الملك الذي يتحرك به له من الهيبة لما له من كيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة، وقد شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل في ليلة القدر حينما نزل عليه الوحي يعلمه بما بعثه الله به من رسالة الإسلام، ورآه أيضا على هذه الصورة فوق السماوات كما جاء في هذا الحديث. نعم.
2: وفي حديث شريك أنه رأى موسى في السابعة قال بتفضيل كلام الله.
1: شريك حديثه المتقدم الذي ذكر فيه المؤلف أن به شيء من الخلط، هذا الحديث جاء فيه تفضيل نبي الله موسى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام في السماء السابعة بخلاف ما جاء في حديث أنس الذي يرويه الإمام مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام. قال الشراح: لا يبعد أن يكون موسى رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة ثم انتقل إلى السماء السابعة، خصوصا عند ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه التخفيف عن أمه فيما يتعلق بفريضة الصلاة. وجاء في هذا الحديث أن الله فضل نبيه موسى، والتفضيل هذا بكلام الله، والمراد بالتفضيل بكلام الله هو نزول التوراة عليه كما جاء في محكم التنزيل في سورة الأعراف: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. وفيه إشارة إلى أن ما ينبغي أن تقع منه المنافسة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله كلم نبيه موسى وأنزل عليه التوراة، ولكن الصعود إلى ما فوق السماوات السبع هذا مكرمة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: قال: ثم علي به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، فقال موسى: لم أظن أن يرفع علي أحد. وقد روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ببيت المقدس.
1: هذا تقدم في حديث أنس الذي يرويه الإمام مسلم، وسيأتي في حديث غيره أنه أيضا صلى بالملائكة، نعم، في السماوات.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: يراد به العش، عش الطائر، إلا أن بعض أهل اللغة قالوا العش يكون في الشجر والوكر يكون في الحجر يعني في الجدار. العش يكون في الشجر والوكر يكون في الحجر أي في الجدار. والعرب تسمي طعام سكن البيت الجديد الوكيرة من الوكر، ذلك أن العرب لها مناسبات تحتفل فيها وتقدم فيها الطعام للضيفان، فمن مما يقدم من الطعام لضيوف في حياة العرب سكن البيت الجديد وهو يسمونه الوكيرة. وقد ذكر ذلك أبو زيد الأنصاري رحمه الله في كتابه نوادر اللغة، وذكر بعض الولائم أو بعض الأنواع من الولائم الأخرى. نعم.
1: فقعد في واحدة وقعدت في الأخرى.
0: الوكر مذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام قعد في واحدة من هذين الوكرين، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأخرى، والتعبير بواحدة وبأخرى يدل على أن اللفظ مؤنث، وهذا من باب حمل اللفظ على معنى مؤنث، على لفظ مؤنث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه حمل كلمة الوكر على معنى البقعة. ومن المعلوم أن العرب تذكر المذكر وقد تؤنته وتعيد عليه الضمير مؤنثا حملا على معنى لفظ آخر مؤنث. بل في باب الإضافة يقول ابن مالك رحمه الله في إشارته إلى أن المضاف إليه الذي يكون مؤنثا قد يفيد التأنيث للمضاف الذي هو ورد مذكرا، فيقول وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، يعني إن كان المضاف مذكرا والمضاف إليه مؤنثا فإن المضاف قد يعامل معاملة المؤنث إذا كان يمكن الاستغناء عنه بالمضاف إليه. ويمثلون في ذلك بقول النحاة قطعت بعض أصابعه، بعض أصابع الرجل، قطعت بعض أصابع الرجل، والأصابع مؤنثة في لفظها الجمعي هذا وفي لفظها المفرد، الإصبع كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. ولفظ البعض مذكر ولكن جاز تأنيته في اللفظ بتأنيث الفعل الماضي الذي هو فاعله مع أنه مذكر بالنظر إلى المضاف إليه المؤنث. قطعت بعض أصابع الرجل. وقد يكون الموضوع بالعكس، قد يكون المضاف مؤنثا والمضاف إليه مذكرا، ومع ذلك يكتسب المؤنث صفة التذكير. ويمثل النحاة في ذلك بقول الله تبارك وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، فالرحمة مؤنثة والإخبار عنها بأنها قريب بالنظر إلى اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، حيث يجوز أن يقال إن

0: الله قريب من المحسنين. وباب التأنيث باب واسع، وعلامته علامة فرعية، لأن الأصل التذكير والتأنيث فرع عنه، فتلزمه علامة، وله التاء المربوطة في الأسماء والألف الممدودة والألف المقصورة والتاء الساكنة التي تتصل بالفعل الماضي والتاء الدالة على المؤنث التي تتصل بأول الفعل المضارع. فهو باب واسع وبحثه عميق، وبعض الباحثين من أبناء المسلمين غير العرب كتب دراسة رائعة جدا، رسالة للدكتوراه في هذا الموضوع، وقد وقفت على هذا البحث الواسع في الشبكة العنكبوتية، فمن شاء أن يرجع إليه فليبحث عنه، فكأن الباحث طرحه للناس ليستفيدوا من جهده الكبير في هذا الموضوع. نعم.
1: وقعدت في الأخرى فنمت حتى سدت الخافقين.
0: نمت في بعض الروايات سمت، ونمت بمعنى زادت، وسمت أيضا بمعنى زادت أيضا، عظمت وكبرت. وسدت الخافقين، الخافقان هما المشرق والمغرب، وسمتهما العرب الخافقين لأن فيهما تخفق الشمس والنجوم وتغيب وتختفي. نعم.
1: ولو شئت لمسست السماء وأنا أقلب طرفي ونظرت جبريل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لم يغب عن وعيه، وكان مدركا لما حوله، بينما جبريل عليه السلام خشع خشوعا عجب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وفسره بأنه شدة علمه بالله سبحانه وتعالى. لكن الشراح قالوا ربما هذا كان في أول الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعتقد أنه كان أعلم منه بالله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج وبعد المواقف الكثيرة من تلقي الوحي والإخبار عن الله، لا شك أنه أعلم من غيره، مثل ما هو أفضل من الخلق جميعا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام كالحلس، والحلس هو نوع من الكساء يوضع على ظهر الحيوان تحت البردعة، وقد يفترش في البيت، وقد ورد ذكره في قصة الرجل الذي طلب شيئا من المال استجداء، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي بما في بيته، فأتاه بحلس وبقعب للشراب يشرب فيه، فباعهما النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وبدرهمين، وأعطاه درهما ليشتري به طعاما لأهله، ودرهما يشتري به قدوما يحتطب به، وإذا به وأمره أن يأتيه بعد فترة من الوقت ليست بالطويلة، فجاء وقد استغنى بما اشتراه له، بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له لشراء وسيلة العمل هذه. فالحلس كان جبريل عليه السلام كالحلس اللاطي، واللاطي الملتصق، يعني من شدة خشوعه من الله لله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم.
0: فتح باب السماء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النور الأعظم، يحتمل أن يكون نور العرش، ويحتمل أن يكون نور الله سبحانه وتعالى لقوله جل من قائل: الله نور السماوات والأرض.
1: ولط دوني الحجاب فرجه الدر والياقوت، ثم أوحى الله إلي ما شاء أن يوحي.
0: ولط دوني الحجاب أي أدني، والحجاب كما سيأتي فيه بعض تفصيل أيضا في كلام المؤلف من روايات الحديث التي يسوقها، هو حجاب للمخلوقات وليس للخالق. المخلوقات هي التي تحجب عن بعضها ويحجب عنها وتحجب عن الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل في حق الكافرين يوم القيامة: ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالحجاب الذي يرفع عن أبصار المسلمين في الجنة، الحجاب الذي يرفع عن أبصار المؤمنين في الجنة، إنما هو حجاب عن أبصارهم، أما الذات العليا فلا يحجبها شيء. وذكر الحجاب هنا فيه إشارة إلى حجب جبريل عليه السلام عن مخلوقات أخرى كما سيأتي في الحديث. نعم.

0: عقل يبني.
1: وذكر البزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد الله تعالى أن يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم الأذان، جاءه جبريل بدابة يقال لها البراق، فذهب يركبها فاستصعبت عليه، فقال لها جبريل: اسكني، فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فركبها حتى أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن، الرحمن تعالى. فبين هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل من هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق، إني لأقرب الخلق مكانا، وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه.
2: هذا الموقف يعني يتبين منه أن الملائكة، مع أن جبريل عليه السلام من الملائكة المقربين وهو أعلم الملائكة بالله جل وعلا، إلا أنه كان لا يعرف هذا الملك الذي ظهر من وراء الحجاب، فالحجاب كان لحجب جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الملك الذي خرج عليهما. فأبان جبريل عليه السلام أنه لا يعرف بهذا الملك إلا هذه الساعة، ولا شك إن الله علمه واسع، وكما قال جل من قائل في محكم التنزيل: ويخلق ما لا تعلمون. فعلم الله سبحانه وتعالى واسع. واليوم ما زلنا نعلم ونسمع عن أهل الفلك أن مع وسائل اكتشاف الحديث هذه هناك عوالم خفية لا يستطيعون معرفة أسرارها، مع أنها ربما هي من السماء الدنيا. هناك بقع سوداء مظلمة لا يعرفون ما وراءها، وهناك عوالم أخرى وشموس ومجرات لا يتصورها عقل الإنسان البسيط.
1: فقال الملك: الله أكبر، الله أكبر. فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا أكبر، أنا أكبر. ثم قال الملك: أشهد أن لا إله إلا الله. فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا الله لا إله إلا أنا. وذكر مثل هذا في بقية الأذان، إلا أنه لم يذكر جوابا عن قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وقال: ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه، أما أهل السماء فيهم آدم ونوح.
2: بقية الحديث يرد فيه بيان أن الملك كبر فأجاب الباري سبحانه وتعالى مبينا كبرياءه، والملك شهد لله بالألوهية فجاء صوت الباري بشهادة أن لا إله إلا هو. وهذا الموقف جاء في الحديث أنه موقف الأذان وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، ولكن لأهل الحديث وللعلماء ردود على ذلك. من المعلوم أن الأذان وخبره والعلم به وقع لعبد الله بن زيد الأنصاري في المدينة بعد الهجرة، وقصة الإسراء وقعت في مكة قبل الهجرة، وأن ممن رأى من الطيف الذي يعلمه الأذان في منامه من غير عبد الله بن زيد عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه. وبعض أهل العلم ذكروا أن هذا تكرر ورآه بعض الصحابة يزيدون عن 10، ولكن علماء الحديث كالإمام النووي وابن الصلاح رحمهم الله فإنهما ينكران ذلك ويقولان بأن الرؤيا لمن علم الأذان وقعت لعبد الله بن زيد الأنصاري ووقعت لعمر بن الخطاب ليس إلا، وأن هذا الخبر الذي فيه تعليم الأذان هو من باب العلم للنبي صلى الله عليه وسلم وليس من باب الشريعة التي يبلغها عن الله سبحانه وتعالى.
1: قال أبو جعفر، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رويه، أكمل الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف على أهل السماوات والأرض.
2: أبو جعفر المراد به زين العابدين من آل البيت من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإمامة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسرها بأنه إكمال لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث فيه مقال لبعض أهل العلم، وخبر الرحلة السماوية مع جبريل في وكرين بشجرة أيضا فيه مقال، حيث فسرها الإمام ابن كثير رحمه الله بأنها رؤيا منامية وليست قصة الإسراء المعروفة. نعم.
1: قال القاضي وفقه الله: ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب، فهو في حق المخلوق لا في حق الخالق، فهم المحجوبون، والباري جل اسمه منزه عما يحجبه، إذ الحجب إنما تحيط بمقدر محسوس، ولكن حجبه على أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، كقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقوله في هذا الحديث الحجاب: وإذ خرج ملك من الحجاب، يجب أن يقال إنه حجاب حجب به من وراءه من ملائكته عن الاطلاع على ما دونه من سلطانه وعظمته وعجائب ملكوته وجبروته. ويدل عليه من الحديث قول جبريل عن الملك الذي خرج من ورائه: إن هذا الملك ما رأيت منذ خلقت قبل ساعتي هذه، فدل على أن هذا الحجاب لم يختص بالذات. ويدل عليه قول كعب في تفسير سدرة المنتهى قال: إليها ينتهي علم الملائكة، وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها علمهم. أما قوله الذي يلي الرحمن فيحمل على حذف المضاف، أي يلي عرش الرحمن أو أمرا ما من عظيم آياته أو مبادئ حقائق معارفه مما هو أعلم بما به، كما قال تعالى: واسأل القرية، أي أهلها. وقوله: فقيل من وراء الحجاب صدق عبدي أنا أكبر، فظاهره أنه سمع في هذا الموطن كلام الله تعالى ولكن من وراء حجاب، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أي وهو لا يراه حجب بصره عن رؤيته. فإن صح القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فيحتمل أنه في غير هذا الموطن بعد هذا أو قبله رفع الحجاب عن بصره حتى رآه، الله أعلم. انتهى الفصل الثاني. الفصل الثالث.
2: الفصل الثالث يقول المؤلف فيه بأنه خصصه لكيفية الإسراء والعروج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ثلاثة أقوال في هذا الباب، وأورد من أسماء الصحابة والتابعين ما يؤيد قول كل جماعة، وأورد الأدلة على ذلك. والقول الأول الذي قدمه هو القول بأن الإسراء والمعراج تم للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام بالروح، ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، فهم لا ينكرون، القائلون بهذا القول لا ينكرون أن ذلك وحي صحيح، ولكنه كان مناما لأن رؤيا الأنبياء حق. ونسب هذا القول لمعاوية رضي الله عنه وللحسن، وسكت عنه ولم يبين من الحسن، وسيذكر المؤلف أن المراد به الحسن البصري، لأن الحديث مرسل، والحديث المرسل سقط منه الصحابي، فلا بد من أن يكون الحسن البصري كما ذكر شراح الشفاء. ولو كان الراوي هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي لكان الحديث متصلا وغير مرسل. وروي عن هذا وأشار إليه ابن إسحاق، ولكن رواية ابن إسحاق عليها مآخذ. هذا قول. والقول الثاني الذي يأخذ به المؤلف القاضي عياض رحمه الله عزاه إلى نسبة كبيرة من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين، وسيترد أسماؤهم في قوله، بل سيورد الأدلة الكثيرة على أن الرؤيا، أن الإسراء والمعراج وقعا بالجسد والروح معا. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به جسدا وروحا. والقول الثالث أن الإسراء وقع من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالجسد، ثم عرج بروح النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وبعد ذلك عاد من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. وهذا القول دليل من قال به أن قصة الإسراء وردت في سورة الإسراء مستقلة، والمعراج ورد الخبر عنه وبيانه وذكره في سورة والنجم مستقلا. فلو كان الإسراء والعروج كان بالجسد معا لكان كل ذلك مذكورا متتابعا في سورة واحدة، ولكن هذا أيضا يعني مردود عليه، ولأن الإسراء بالجسد والروح فيه إظهار للقدرة الربانية، والله سبحانه وتعالى قادر على ما لا يتصوره العقل مهما كان في ظن الناس مستحيلا. فالله سبحانه وتعالى أسرى بجسده وروحه، وهذا هو ما أخذ به القاضي عياض وتبناه، وهو رأي جمهور المسلمين وعلمائهم كما هو معلوم. لكن الشمني رحمه الله صاحب مزيل الخفا عن ألفاظ الشفاء يذكر أن الإسراء والمعراج وقع عند بعض أهل الحديث مرتين، رؤية منامية ثم بعد ذلك وقع بالروح والجسد معا.

0: عقل يبني. ثم اختلف السلف والعلماء هل كان إسراؤه بروحي أو جسدي على ثلاث مقالات، فذهب الطائفة إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا منام، مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، وإلى هذا ذهب معاوية، وحكي عن الحسن والمشهور عنه خلافه، وإليه أشار محمد بن إسحاق، وحجتهم قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وما حكوا عن عائشة رضي الله عنها: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله: بين أنا نائم، وقول أنس وهو نائم في المسجد الحرام، وذكر القصة، ثم قال في آخرها: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام.
1: حديث عائشة رضي الله عنها يرويه ابن إسحاق، وهو عن كما يقول عن بعض آل أبي بكر، يعني عن مجهول، ولهذا يعتبر ليس له من الصحة ما لغيره من الأحاديث التي سوف ترد في المقالة الثانية أو القول الثاني. نعم.
0: وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج، وهو دليل قول عائشة، وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين، وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. وقال الطائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح، واحتجوا بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي محمد صلى الله عليه وسلم به، وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه. قال: هؤلاء ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ في المدح. ثم اختلفت هذه الفرقتان هل صلى ببيت المقدس أم لا، ففي حديث أنس وغيره ما تقدم من صلاته فيه، وأنكر ذلك حذيفة بن اليمان، وقال: والله ما زال عن ظهر البراق حتى رجع. قال القاضي رضي الله عنه: والحق من هذا والصحيح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها، وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار، ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة، وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، إذ لو كان مناما لقال بروح عبدي ولم يقل بعبدي، وقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة، ولما استبعده الكفار ولا كذبوه فيه، ولا ارتد به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به، إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر، بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن جسمه وحال يقظته، إلى ما ذكر في الحديث من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت المقدس في رواية أنس أو في السماء على ما روى غيره، وذكر مجيء جبريل له بالبراق وخبر المعراج واستفتاح السماء، فيقال: ومن معك؟ فيقول: محمد، ولقائه الأنبياء فيها وخبرهم معه وترحيبهم به وشأنه في فرض الصلاة ومراجعته مع موسى في ذلك وفي بعض هذه الأخبار، فأخذ يعني جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء إلى قوله ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، وأنه وصل إلى سدرة المنتهى، وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره. قال ابن عباس: هي رؤيا عين رآها صلى الله عليه وسلم، لا رؤيا منام. وعن الحسن فيه بين أنا نائم في الحجر جاءني جبريل فهمزني بعقبي، فقمت فجلست فلم أرى شيئا فعدت لمضجعي. ذكر ذلك ثلاثا. فقال في الثالثة: فأخذ بعضدي فجرني إلى باب المسجد فإذا بدابة، وذكر خبر البراق. وعن أم هاني: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي تلك الليلة، صلى العشاء الآخرة ونام بيننا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: يا أم هاني، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون، وهذا بين في أنه بجسمه. وعن أبي بكر من رواية شداد بن أوس عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري به طلبتك يا رسول الله البارحة في مكانك فلم أجدك، فأجابه: إن جبريل عليه السلام حملني إلى المسجد الأقصى. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد، ثم دخلت الصخرة فإذا بملك قائم معه آنية ثلاث، وذكر الحديث. وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة فتحمل على ظاهرها. وعن أبي ذر عنه صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل فشرح صدري، ثم غسله بماء زمزم، إلى آخر القصة. ثم أخذ بيدي فعرج بي. عن أنس: أتيت فانطلق بي إلى زمزم فشرح عن صدري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفعه الله لي أنظر إليه. ونحوه عن جابر. قد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم رجعت إلى خديجة وما تحولت عن جانبها. انتهى الفصل الثالث.
1: حديث الكربة الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالكربة هنا الغم، يعني كربت يعني اغتممت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت المقدس حينما بلغه في ليلة إسرائه وصلى بالأنبياء فيه، ولم يدخله ليتفرج ويبحث في جوانبه ويعد نوافذه وأعمدته إلى غير ذلك. ولهذا حينما أرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أخبرنا عن بيت المقدس لعلمهم به. فقال: يعني اغتممت فوقفت في الحجر. في أحد الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الحجر فجعل الله له بيت المقدس وصار ينظر إليه أمامه ويخبرهم عن آياته، يسألون عن عما يسألونه عنه فيجيبهم من خلال ما يراه أمامه عيانا. فهذا الواقع العظيم الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه لا شك أنه فيه مكرمة عظيمة له وتسلية لما كان يلقاه من كفار قريش، خصوصا بعد موت عمه أبي طالب وأم المؤمنين خديجة وشدة أداهم له بعد أن ذهب إلى بني تقيف يسألهم أن يقبلوا رسالة الإسلام فردوه وآدوه في جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعقد له هذه المواكب العظيمة التي ترفع شأنه وتطمئن نفسه وتعلي درجاته، والتي تبقى أحاديث يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفينة الأخرى أصحابه من المؤمنين، في كل مرة كأنه يحدث بطرف منها، فجاءت الروايات في كتب الصحاح وفي كتب غير الصحاح، رواها البزار والبيهقي وأحمد، ورواها الطبراني، ومثل ما رواها الشيخان والترمذي وغيرهم. فهذه القصة العجيبة والواقعة العظيمة أثبتها الله سبحانه وتعالى ولم يترك فيها قولا لمتقول بالنفي والإثبات، أثبتها في محكم التنزيل في سورتي الإسراء والمعراج والنجم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

شأنكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم